0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.

أخذتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة

0: المهداه والنعمة المزداه، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، يطل علينا فجر الثاني عشر من ربيع الأول، فتشرق معه في القلوب معاني المحبة والوفاء، وتعود الأرواح إلى معين السيرة العطرة، تستلهم من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم نورا يبدد ظلمات الحيرة، ورحمة تداوي جراح النفوس، وأملا يحيي في هذه الأمة أسباب نهضتها ووحدتها. وقد صدق القائل: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ونحن نستقبل هذا الصباح الإيماني، تتردد في الآفاق كلمات المحبة الصادقة، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل، بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إن وفي هذا الفجر المبارك نسألك أن تملأ قلوبنا بمحبة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من المتمسكين بسنته والعاملين بهديه والسائرين على دربه، وأن تكرمنا بشفاعته يوم الدين. اللهم احفظ الأردن قيادة وشعبا وجيشا وأجهزة أمنية، وأدم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وكل عام وأنتم بخير. وصلى اللهم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين. وهذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، وأيضا أجمل تحية من زملائي في قسم إذاعة القرآن الكريم من الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

0: القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرائر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمع الدرس 53 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الأول والآخر. الأول والآخر اسمان من أسماء الله الحسنى كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجاز بعض العلماء ذكرهما معا الأول والآخر. وللعلماء في هذا الموضوع رأي لطيف، هو أن من أسماء الله الحسنى ما لا يجوز إلا أن يذكر الاسم وما يقابله معا. ينبغي أن تقول المعطي المانع، والرافع والخافض، والمعز والمذل، والنافع والضار، والقابض والباسط، لأن القبض للبسط، والضر للنفع، والإذلال للإعزاز، والأخذ للعطاء. يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي، يضر لينفع، يمنع ليعطي، يخفض ليرفع، يذل ليعز. بعض العلماء أجاز أن يذكر اسم الأول والآخر معا كالنافع والضار، وجمع بينهما القشيري مضيفا إليهما الظاهر والباطن. لنا أن نقول الأول والآخر والظاهر والباطن معا، أربعة أسماء. أيها الإخوة، كما هي العادة دائما نبدأ بالمعنى الدقيق اللغوي لكلمة الأول. المعنى الأول للأول هو الذي يترتب عليه غيره، شيء يبنى على شيء، نتيجة تؤسس على مقدمة. الشيء الذي يترتب عليه غيره، هذا المعنى الجامع. التفاصيل

الأول المتقدم زماناً، طبعاً شعبان ثم رمضان، رمضان ثم شوال، محرم ثم صفر. الأول هو الذي يأتي أولاً زماناً، التقدم زماناً. المعنى الثاني التقدم رتبة، فلان الأول على الصف، فلان الأول في الصناعة، الأول في التجارة، الأول في العلم. هذا التقدم تقدم رتبي، ومنه قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. لا يعقل أن يعلم الإنسان البيان قبل أن يخلق. هذا التقديم تقديم رتبي وليس تقديما زمنيا. المعنى الثالث المتقدم مكانا. أنت في الطريق إلى حلب، حمص قبل حما وحما قبل حلب، فحمص أولا وحما ثانيا وحلب ثالثا، صار في تقدم زماني وتقدم مكاني وتقدم رتبي. المعنى الرابع التقدم في التركيب، وهذا يستخدم في الصناعة، يعني تركيب المحرك أولا، ربطه بالعجلات ثانيا، ربطه بالكهرباء ثالثا، فصار في أولوية في الزمان، أولوية في المكان، أولوية في الرتبة، أولوية في التركيب. هذه المعاني الأربع مستفادة من معنى الأول. أما إذا قلنا الله هو الأول فلهذا معنى آخر، معناه أن الله سبحانه وتعالى لم يسبقه في الوجود شيء، لم يسبقه في الوجود شيء. لكن لا ينبغي أن تقول زماناً، لأن الزمن من خلق الله، هو خلقه. لم يسبقه في الوجود شيء هو الذي ينبغي أن نقوله في شرح معنى اسم الله الأول. في معنى آخر متعلق بالله عز وجل، الأول هو الذي لا يحتاج إلى غيره، كل شيء يحتاج إلى غيره ليس أولاً. هذه المنضدة تحتاج إلى خشب، إذن ليست هي الأول. الخشب يحتاج إلى أن ينبت، ليس هو الأول. النبات يحتاج إلى بذر، البذر ليس هو الأول. البذر يحتاج إلى نبات يخرج منه، النبات ليس هو الأول. فكل شيء يحتاج إلى غيره ليس أولاً. أما المعنى الثاني هو الشيء الذي لا يحتاج إلى غيره، هذا معنى الأول بالنسبة لله عز وجل. المعنى الثالث الشيء المستغني بنفسه في وجوده، لو أن شيئاً يفتقر في استمرار وجوده إلى شيء آخر ليس أولاً، لكن المادة الأولية سبب استمراره. ما دام هناك شيء يعين على استمرار الوجود فهذا الشيء ليس أولاً، المادة الأولية هي الأول. فثلاث معان مستفادة من معنى اسم الله العظيم الأول، هو أنه لم يسبق وجوده شيء، والثاني لا يحتاج إلى غيره، والثالث المستغني بنفسه، هذا معنى الأول. أعرابي التقى النبي عليه الصلاة والسلام قال أين كان الله قبل الخلق، أين كان الله قبل الخلق؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولا شيء معه، كان الله. طيب سؤال، كان هنا ماذا تعرب؟ أكثر طلاب العلم
كلما رأى كان أعربها فعل ماض.

ناقص. أما هنا كان الله فعل ماض تام، أنه يكتفي بفاعله. كان الجو صاحيا ناقص، كان الحديد فلزة ناقص، كان الجليد ماء ناقص، أما كان الله تام. إذن هذه كانت تامة الكاملة التي تحتاج إلى فاعل، بمعنى وجد. كان هنا بمعنى وجد. أما كان الناقصة لا تعني حدوث عمل. بالمناسبة هذه الورقة إذا مزقتها هذا التمزيق حدوث عمل، الفعل التام يدل على حدوث عمل، أما الفعل الناقص لا يدل على حدوث عمل، يدل على زمن فقط. يعني إذا قلت الجو صاحٍ هذا تركيب اسمي، إذا قلت كان الجو صاحياً ماذا أضفت؟ المضي فقط. كان الناقصة لا تفيد حدوث العمل، تفيد مضي الزمن فقط. الجو ممطر، كان الجو ممطراً البارحة، فكأن كان شدت هذا التركيب الاسمي إلى الماضي شداً، إذاً كان هذه ناقصة. أما إذا دلت كان على حدوث عمل أصبحت كانت تامة، إعرابها فعل ماض تام تحتاج إلى فاعل مرفوع. كان الله، وجد الله، الله لفظ جلالة نائب فاعل. طبعاً في أدلة كثيرة في كتاب الله. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، اتق الله حيثما كنت، حيثما وجدت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولا شيء معه. فسأله الأعرابي: والآن؟ فرد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هو الآن على ما كان عليه. والحقيقة هذا الاسم العظيم ورد في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يعني من معاني هذا الاسم مهما أوغلت في النهاية تصل إلى الله. الله وراء كل شيء، سبب كل مسبب، هو الأول والآخر. أحياناً حدث، ما سببه؟ سبب آخر مادي. ما سبب هذا السبب؟ سبب آخر مادي. من مسبب الأسباب؟ الله هو الأول. يعني إذا تحركت نحو الوراء بسلسلة يجب قطعاً أن تنتهي إلى الله، هو الأول. طيب إنسان حرك يديه، طيب كيف حركها؟ لأنه حي. من أعطاه الحياة؟ الله جل جلاله، إذن هو الأول. حصل زلزال، من أحدث هذا الزلزال؟ هذا الزلزال اضطراب القشرة الأرضية، من جعلها تضطرب؟ الله هو الأول. أي حدث، لذلك قال تعالى: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. بالمناسبة هذا المعنى له تطبيق رائع. الإنسان أحياناً يصاب بمصيبة فلضعف توحيده أو لجهله أو لضيق أفقه يصب جام غضبه على من جاءته هذه المصيبة على يديه. لو تعقل، لو كان توحيده أقوى لرأى يد الله هي التي عملت في الخفاء، لرأى يد الله فوق أيديهم. فلذلك ربنا عز وجل قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أن تصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في آية أخرى: ولمن صبر وغفر

إن ذلك لمن عزم الأمور. في لام، هي لام المزحلقة، لام التوكيد، في توكيد معنى ولمن صبر وغفر، يعني قضاء وقدر جاء على يد إنسان. فالإنسان أحياناً ينقم على هذا الإنسان الذي أجرى الله على يديه هذه المصيبة. يعني لو فرضنا لا سمح الله ولا قدر طفل وقع من الشرفة نزل ميتا، الأب يتألم أشد الألم وقد يتفطر قلبه، لكن يحقد على من؟ إذا كان قضاء وقدر. أما لو أن سائقا دهس طفلا، الأب في ساعة غفلة وفي ساعة غضب شديد ولنقص في توحيده يصب كل نقمته على هذا السائق. إذا عرف أن الله هو الأول، هو الأول في كل حادث، هو المسبب، هو مسبب الأسباب، طبعا يأخذ حقه، لكن لا يحقد. الحقد من لوازم الشرك. يعني في رجل عنده محل تجاري، اختلف مع أحد موظفي المحل، هذا الموظف يعرف الدخائل والمخارج، فأبلغ بعض الجهات عن بضاعة غير نظامية، فضبطت المستودعات وكلف بمبلغ كبير جدا غرامة لهذه المخالفة الجمركية. هذا صاحب المحل يعني بساعة من ساعات غضب أخرج مسدسا وأطلق النار على هذا الموظف فأرداه قتيلا، فأوضع في السجن 30 عاما. لو كان موحدا لما رأى هذه المصيبة من هذا الشخص، رأى يد الله فوق يديه وأن الله هو الأول، هو مسبب الأسباب، ولعل الله عز وجل أن يعوضه عن خسارته ولعل ذنبا ارتكبه. فالقصة إذا آمنت أن الله بيده كل شيء هو الأول، لا تحقد على أحد. كما لو أن إنسانا تلقى ضربة بعصاه، فهل يحقد على العصا أم على الذي ضربه؟ العصا لا تقدم ولا تؤخر. وينبغي أن تعلم أن الناس جميعا حتى الأقوياء وحتى الأشرار إنما هم عصي بيد الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذه الآية لها معنى دقيق جدا، يعني وحوش كاسرة مربوطة بأزمة بيد إنسان عظيم رحيم عادل منصف حكيم. فأنت ينبغي أن تخاف من هذه الوحوش أم من الذي يملك ناصيتها؟ المشكلة كلها في هذا المثل. فالكافر المشرك ضعيف الإيمان يخاف من الوحوش، والمؤمن يخاف ممن يملك أزمتها، فإذا اصطلح معه أبعدها عنه، أما إذا عصاه أرخى لها أزمتها فوصلت إليه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الآية في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد يمكن أن نرد هذه الآية إلى معنى الأول، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني لم يسبقنا في الوجود أحد وما نحن بمسبوقين، كان الله ولم يكن معه شيء. وسيدنا الإمام علي كرم الله وجهه مرة سئل أين الله، فقال متى كان الله متى كان الله، فأجاب إجابة رائعة، قال ومتى لم يكن، متى كان قال ومتى لم يكن،

علماء يقولون لا ينبغي أن تسأل أين الله، لأن الله خالق المكان، المكان من خلقه، ولا متى كان الله، لأن الله خالق الزمان، هو خالق المكان والزمان، والمكان والزمان من خلقه. الأول لكل ما سواه، المتقدم على كل ما عداه. الأول لكل ما سواه، كل ما سوى الله يأتي بعد الله، من دون الله هو الأول، والمتقدم على كل ما عداه. هذه الأولوية ليست بالمكان ولا بالزمان ولا بأي شيء في حدود العقل أو محاط العلم. يقول بعض العلماء الله سبحانه ظاهر باطن في كونه أولاً، هو الأول أظهر من كل ظاهر، لأن العقول تشهد أن المحدثات لها موجود متقدم عليها، فكونه تعالى أولاً واضح جداً من هذه الجهة. كل شيء حدث، كل شيء محدث له محدث، كل شيء موجود له موجب، فمن بديهيات العقل أن الموجد قبل الموجود، وأن المحدث قبل الحادث، وأن الخالق قبل الخلق، وأن المدبر قبل المدبر، وأن الرازق قبل الرزق، وهو الأول أبطن من كل باطن. لأنك إذا توغلت في الشيء وتوغلت فيه وتوغلت فيه تصل إلى الله. هو الأول أظهر من كل شيء، وهو الأول أبطن من أي شيء. قال كل ما أحاط به عقلك وعلمك فهو محدود بعقلك وعلمك فيكون متناهيا. يعني مثلا نجمة تبعد عنا 4 سنوات ضوئية، مسافة بعيدة جدا، نحتاج في قطعها بمركبة أرضية إلى 50 مليون عام. في نجم أبعد، نجم القطب، يبعد عنا 4000 سنة ضوئية. في نجم أبعد 24,000 مليون سنة ضوئية. يا ترى هذه المجرة هي حدود الكون؟ لا. والشيء اللطيف أن هذه المجرة التي اكتشفت حديثا والتي تبعد عنا 24 مليون سنة ضوئية كانت في هذا المكان الذي وصلنا منه ضوءها قبل 24,000 مليون سنة. أين هي الآن؟ لا يعلم إلا الله. يعني كل شيء نرصده بالمراصد، المكان غير حقيقي. مجرة كانت في مكان وأطلقت شعاع، هذا الشعاع سار بسرعة 300,000 كيلومتر، وصل إلينا بعد 24,000 مليون سنة. طيب هذا النجم أين صار الآن؟ هل تصدقون أن بعض المجرات سرعتها تقترب من سرعة الضوء؟ سرعتها 240,000 كيلومتر بالثانية، الضوء 300,000. بعض المجرات سرعتها 240,000 كيلومتر بالثانية، فإذا كان هالنجم اتحرك بسرعة 240,000 كيلومتر بالثانية وكان بهالمكان قبل 24,000 مليون سنة، أين هو الآن؟ أين حدود الكون؟ مهما تخيلت الكون واتساعه فهو عقلاً محدود. لماذا هو محدود؟ لأنه من دون الله حادث، الحادث متناهي، الحادث متناهي، أما الله عز وجل غير متناهي. لذلك أيها الإخوة، في مشكلة هي اجتماعية ونفسية ودينية بآن واحد. الإنسان يشعر بما يسمى سعادة أو يتوهم السعادة ما دام شاباً، لأنه يتحرك نحو المجاهيل، ما أخذ شهادة عليا، أخذ شهادة عليا،
أحاط بها استوعبها.

سئم منها، بحث عن زوجة، تزوج، أنجب أولاد، اشترى بيت، اشترى مركبة، دخله، أكل، تنزه، فعل، بعدين شعر بالملل. لماذا؟ لأن النفس فطرها الله فطرة عالية، فطرها على أن تسعى للانهائي، فإذا قنعت بالنهائي سئمت. تجد حقيقة أن الإنسان بعد الأربعين يعني يغلب عليه السأم، أكل أكلات طيبة حتى شبع، وتنزه، وساح بالعالم، ما في شيء جديد عنده، كله مكرر. يعني إذا كان صباحاً جلست للطعام، أنت حتتفاجأ أنه في أكل ما بتعرفه سابقاً، كاسة هالشاي وقطعة هالجبنة، قليت بيض، يوم فول يوم حمص، وبعدين شو في جديد يعني بالطعام؟ في الظهيرة شو في جديد؟ هالخضر الموجودة، طبخة وفاكهة، السرير سرير، النوم نوم، الأكل أكل، الأشياء كل شيء له حد. فهذه النفس البشرية في الأساس مصممة على أن تتجه إلى المطلق، فإذا قنعت بالمقيد هي أكبر من أي قيد، لذلك تشعر بالسأم. يعني أحياناً مثل بسيط، إنسان ذو طاقات كبيرة جداً، ضعه بمكان بلا عمل بيحترق، إنه طاقته كبيرة والعمل محدود. أما لما الإنسان يتجه إلى الله انتهى السأم، إنه الله مطلق لا نهائي. لذلك أنا أقول وأنا أصر على ما أقول، المؤمن لا يشيخ إطلاقاً، شاب دائماً. ما هو الشباب؟ الشباب أن تكون أهدافك أكبر من حياتك، أن تكون أهدافك نبيلة أكبر من حياتك، فأنت في شباب دائم. أما إذا أهدافك كلها مادية، الأشياء المادية محدودة، أنت أكبر من المادة. فلذلك من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فإذا أردت ألا تشيخ وألا تهرم وأن تكون في شباب دائم، فاتجه إلى الله واجعل الله عز وجل مقصودك ورضاه مطلوبك، اجعل هدفك الآخرة، فأنت في شباب دائم. لذلك أنتم لاحظوا حتى الناجحون في حياتهم، حتى الأعلام المتألقون في الصناعة، في التجارة، في الزراعة، في العلوم، في الوظائف، في مراكز القوى، أي إنسان متألق ما دام أهدافه مادية، أهدافه المادية أصغر من طاقاته الكبرى. أما إنسان واحد يسعد طوال حياته هو إنسان اتجه إلى الله، الله لا نهائي له. قال بعض العلماء: الأول في وصفه تعالى بمعنى القديم الأزلي لا ابتداء له، وقيل الأول بلا ابتداء، الموجود بذاته قبل وجود مخلوقاته، وكان الأول لأنه كان موجوداً ولا شيء معه. يعني مهما أوغلت في القدم، مثلاً نحن عايشين بعام بالقرن العشرين، توغل بالقرن التاسع عشر، الثامن عشر، السابع عشر، السادس عشر، خامس عشر، رابع عشر، ثالث عشر، القرن السابع، الثالث، الثاني، الأول، ما قبل التاريخ إلى نشوء العالم، أين تصل؟ إلى الله. هو الأول، هو الذي أنشأ العالم، كان الله ولم يكن معه شيء. طيب، تحرك نحو المستقبل، القرن الواحد وعشرين، عام 2000، عام 2010، عام 3000، عام 50,000، وإن كان كما قال النبي: بعثت والساعة كهاتين. لو انتهت الحياة الدنيا، ماذا بعد الحياة الدنيا؟ الله هو الأول والآخر. إن تحركت نحو الماضي، الله هو الأول، نحو المستقبل، الله هو الآخر. قال: أما الآخر فهو الباقي سبحانه. معنى الآخر

الآخر أي الباقي بعد فناء خلقه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أخواننا الكرام، الإنسان العاقل يربط مصيره بمصير الأزلي الأبدي.

ويتعلم ويكسب المال ويسكن ويأكل ويتحرك ويسافر ثم تكتب نعوته، ثم يوضع في القبر وهو صندوق العمل. قال بعضهم الآخر الدائم بلا نهاية. إحنا في عنا قلق عميق، الإنسان أيام تكون حياته منتظمة، حقق نجاحات في حياته، بس هناك موت، هناك نهاية لهذا النجاح. كل عصر له رجال وله تجار وصناع وموظفون وأقوياء وأغنياء وأذكياء، عاشوا ترفهوا أكلوا شربوا تمتعوا ثم طواهم الردى. يعني قف أمام سوق الحميدية، المحلات على الصفين. قبل 60 عام كل أصحاب هذه المحلات لم يكونوا في هذه المحلات، وبعد 60 عام في الأعم الأغلب هناك طقم آخر من الناس في هذه المحلات. أبداً، البيوت المتنزهات، يعني المدن الساحلية كان فيها الرومان قبل الآشوريين الآراميين، بعدين العرب المسلمين، جاء الصليبيون جاء المسلمون، بالنهاية الله هو الآخر. قال من أدب المؤمن مع هذا الاسم اسم الآخر أن يكثر من ذكر هذا الاسم حتى يتجلى لقلبه النور الظاهر، وأن يفر من دار الفناء إلى دار البقاء. مرة وقف أحد الشعراء أمام إيوان كسرى وله قصيدة في وصف إيوان كسرى، يعني أين مصير هذا الإنسان؟ لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. ورد في بعض الأدعية إلهي أنت الآخر لك البقاء، وأنت الدائم والجميع هباء، فاجعل لنا قسطا من نور اسمك الآخر، فنحيي به الظواهر والسرائر، فلا نشهد إلا الباقي بالباقي، ولا نصل إلا إلى مقام العالي الراقي. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له في اسم الأول والآخر تعليقات لطيفة جدا. بتقول فلان أول من فلان، دائما الأول في تفضيل، فلان أول، أول بالنسبة إلى إنسان آخر، يعني هذا المعدن أول رتبة، الذهب قبل الحديد من حيث القيمة، فدائما الأول في مفاضلة. كلمة أول في معه شيء كان أول عليه. طيب يقول الإمام الغزالي اعلم أن الأول يكون أولا بالإضافة إلى شيء، والآخر يكون آخرا بالإضافة إلى شيء، وهما متناقضان، فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إلى شيء واحد أولا وآخرا جميعا. يعني مو معقول يكون هذه اليد قبل الكأس، وهي يد واحدة وبعدها شيء، خلاف المنطق. شيء مضاف إلى شيء، وهذا الشيء نفسه مضاف إلى شيء آخر، إلى الشيء نفسه، والأول مضاف أول والثاني مضاف آخر، هناك تناقض عقلي. حل هذا الإشكال بالشكل التالي، قال هما متناقضان، فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إلى شيء واحد أولا وآخرا. فما دام الأول يجب أن يضاف إلى شيء والآخر يجب أن يضاف إلى شيء، فينبغي أن يكون هذا الشيء شيئين. مثلا ممكن نقول هذا الكأس قبل الكتاب وهذا الشريط بعد الكتاب، ممكن. أما هذا الكأس قبل الكتاب بعد الكتاب وقبل الشريط، ممكن. إذا اختلف المضاف إليه ممكن أن نجمع بين الأول والآخر.

الكأس بعد الشريط وقبل الكتاب واحد، أما شيء واحد مضاف مرة إضافة أولوية ومرة أخروية والمضاف إليه واحد، هذا الشيء يرفضه العقل. لذلك قال: إذا نظرت إلى ترتيب الوجود ولاحظت سلسلة الموجودات المرتبة فالله تعالى بالإضافة إليها أول. إذا نظرت إلى الموجودات الله تعالى أول الموجودات، إذ الموجودات كلها استفادت الوجود منه، الله أوجدها فهو أول. وأما هو فموجود بذاته، وما استفاد الوجود من غيره. الله عز وجل وجود ذاتي، أما كل ما جاء بعده وجود الكون كله مستفاد من وجود الله عز وجل. فالوجود ليس ذاتياً، وجود معلول بالموجد، أما الله عز وجل وجوده ذاتي. ومهما نظرت إلى ترتيب السلوك، هلأ في أحداث ومسالك، ولاحظت مراتب منازل السائرين فهو آخر، في نهاية المطاف تجد الله أمامك. فإذا أضفنا إلى الموجودات فهو الأول، أما إذا أضفنا إلى الحركة فهو الآخر. نهاية المطاف، نهاية السعي، نهاية الحياة، نهاية كل عمل الله جل جلاله، إذ هو آخر ما يرتقي إليه العارفون، وكل معرفة تحصل قبل معرفته فهي مرقاة إلى معرفته. لذلك قالوا نهاية العلم التوحيد، مهما تعلمت مهما درست نهاية النهاية التوحيد، وأعلى مرتبة علمية أن تعرف الله، فهو آخر بالإضافة إلى السلوك، بالإضافة إلى الموجودات فهو أول، بالإضافة إلى السلوك والحركة فهو آخر. منه المبدأ أولاً وإليه المرجع والمصير آخراً. هل معنى هذا له علاقة بحياتنا؟ الإنسان سافر، تاجر، جمع مال، أسس أعمال، نجح، تألق، مصيره إلى الله، إن إلينا إيابه. اذهب إلى أين شئت، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هو الآخر. بجوز تركاً لإنسان، تركاً لجهة، تركاً لجماعة، تركاً لمالك، تركاً لقوتك، في النهاية أنت مع الله، مصيرك إليه. الإمام القشيري يقول: الأول في وصفه القديم الأزلي الذي لا ابتداء له، والآخر في وصفه بمعنى لا انتهاء له. الأول لا ابتداء، الآخر لا انتهاء، ولا انقضاء لوجوده، هو الأول بإحسانه والآخر بغفرانه. الأول بإحسانه والآخر بغفرانه، الأول بالهداية والآخر بالرعاية. الإمام الرازي يقول: الأول والآخر، فذكر عدة عبارات، منها الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الأول بعرفان القلوب والآخر بستر العيوب، الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، الأول قبل كل شيء بالقدم والأزلية، والآخر بعد كل شيء بالأبدية والسرمدية، الأول مبدي كل أول والآخر مؤخر كل آخر، الأول بالوجوب والقدم والآخر بالتنزيه عن الفناء والعدم. يعني أينما ذهبت أو غلت في القدم فهو الأول، وأينما سعيت وتحركت وطرت وغصت وسافرت وتخطيت فهو الآخر. الإنسان وين ما مات مصيره إلى الله. الأول

بالخلق والآخر بالرزق. الأول بلا مطلع والآخر بلا مقطع. الأول هو الذي ابتدأ بالإحسان والآخر هو الذي تفضل بجميل الإحسان. الأول بالإسعاد، الآخر بالإمداد. هذه كلها معاني فرعية مستفادة من الأول والآخر. أما أدب المؤمن مع الأول أن يكون أول الناس سبقاً بالخير. كن أول الناس بمعرفة الله، كن أولهم بطاعته، كن أولهم بخدمة عباده، وآخرهم تعلقاً به. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذه الكلمات: يا كائن قبل أن يكون شيء، المكون لكل شيء، والكائن بعدما لا يكون شيء، أسألك بلحظة من لحظاتك الحافظات الغافرات الراجيات المنجيات. لحظة من لحظات الله الحافظات الغافرات الراجيات المنجيات. الإنسان بيكون يعني في مجتمع ملء السمع والبصر، بلحظة واحدة يصبح خبراً وانتهى الأمر. أيها الإخوة الكرام، عود على بدء، ينبغي أن نذكر بعض أسماء الله الحسنى مثنى مثنى: الأول والآخر، والظاهر والباطن، والمعز والمذل، والمعطي والمانع، والرافع والخافض، والنافع والضار، والقابض والباسط، لأن الاسم السلبي هو من أجل الإيجابي. يعني أحياناً الله عز وجل يفقر ليغني، أيام الله عز وجل يذل إنساناً ليتوب من ذنوبه ثم يعزه، أعلى أنواع العز، يفقره ليغنيه، يحجبه ليقربه، أحياناً يهينه ليعلي مقامه. فالإنسان المؤمن صابر على قضاء الله وقدره، وهو يعتقد اعتقاداً جازماً أن كل شيء في الحقيقة خير. لذلك قال تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. دققوا في كلمتين: إن يمسسك وإن يردك، ما الفرق بينهما؟ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير. لماذا جاء مع الخير الإرادة ومع الشر الإمساس؟ لأن الله عز وجل لا يريد إلا الخير. أما إذا أنزل ضر بإنسان، هذا الضر ليس مراداً لكنه لا بد منه. أحياناً الأبن غالي جداً على والده، لكن الأب في بعض الحالات النادرة يجد أنه لا بد من تأديب هذا الغلام، فيضربه، وربما يتألم الأب أشد من تألم ابنه بالضرب، لكن لا بد منه. فالضرب ليس مقصوداً، مقصود التربية. فالضر ليس مراداً لكنه لا بد منه. مركبة صنعت، من أجل ماذا صنعت؟ أجل أن تسير، أليس فيها مكابح؟ المكابح تتناقض مع الهدف من صناعتها، صنعت لتسير فيها مكابح، لكن المكابح ضرورية لسلامتها. الإنسان خلق ليسعد، لكن المصائب والآلام كالمكابح تماماً، ضرورية لسلامته. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذا الإنسان يعني أدرك أن كل شيء يبدو له شراً هو خير مبطن.

0: وأن وراءه هدف كبير لذابت نفسه محبة لله عز وجل. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الأمور على ما يريد قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءت على خلاف ما يريد قال الحمد لله على كل حال. ودائما حسن الظن بالله وحسن الظن بالله ثمن الجنة. أيها الإخوة الكرام، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى اسم الظاهر والباطن، ونكون قد مضينا في بعض الأسماء التي ينبغي أن تلقى وأن تدرس مثنى مثنى، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج،

قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.

بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه.

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم

إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيت

سنصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض

من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة

بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك

0: إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحسين.

0: حذيفي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، أهل الذكر هم أهل محبة الله تعالى ورسوله، ومحبة ما شرع الله تعالى وما استن رسوله. وقد وصف الإمام علي كرم الله وجهه المتقين فقال: فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وقصدا في غنى، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يبيت حذرا ويصبح فرحا، حذرا من الغفلة، وفرحا بما أصاب من الفضل والنعمة.
1: وأهل الذكر هم أهل المحبة والإخلاص واتباع الأوامر والنواهي في الأعمال والأقوال معا. وفي هذا يقول أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه:
2: لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن معصية الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تصطفي لنفسك من الناس إلا من تزداد به يقينا.
0: ولأن القلب خلق سريع التقلب كثير الاشتغال بأمور الدنيا، كان مما يشكو منه الذاكرون المحبون تلك الغفلة التي تمسك بتلابيبهم من ساعة إلى ساعة. وفي ذلك يقول حنظلة بن الربيع كاتب النبي صلى الله عليه وسلم:
3: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت؟ فقلت: نافق حنظلة. فقال: سبحان الله، ما تقول؟ فقلت: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا نراهما رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا، أي شغلنا، الأزواج والأولاد والضيعات، ونسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأجد مثل هذا.
1: ويكمل الترمذي القصة فيقول:
2: وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بي

0: يده: لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. صدق رسول الله.
1: وعلى ضرب المحبة والذكر والمعرفة نعود لنلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
2: قلت بالأمس إن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما 3، وحدثتكم عن أولها وهو القلب الذي عمر بالتقوى وزكى بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق الذي أقبل الله عز وجل عليه بوجهه، ألا وهو القلب المطمئن. وأقف بكم اليوم عند القلب الثاني وهو القلب المخذول والعياذ بالله.
1: وهذا القلب المخذول ما صفته يا شيخنا؟
2: هو قلب مشحون بالهوى والأخلاق المذمومة، مفتوح فيه أبواب الشياطين، مسدود عنه أبواب الملائكة، ومبدأ الشر فيه أن ينقضح فيه خاطر من الهوى، فينظر القلب إلى حاكم العقل ليسأله عن وجه الصواب، ولكن العقل الذي ألف خدمة الهوى وأنس به لا يلبث أن يقدم يد المساعدة للهوى فينشرح الصدر بهذه النتيجة، ويقوى سلطان الشيطان ويضعف سلطان الإيمان، ويخبو نور اليقين وتنطفئ أنوار القلب، وتحركت الجوارح إلى الشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ صدق الله العظيم.
2: وإلى مثل هذا القلب الذي انطفأ فيه النور أشار الله تعالى بقوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ صدق الله العظيم. أما القلب الثالث فهو قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشر، فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير، فتندفع النفس بشهواتها إلى نصرة خاطر الهوى، ويندفع العقل بدوره إلى مناصرة خاطر الإيمان، وعندئذ يقبل الشيطان بوسواسه يقوي داعي الهوى ويزين اتباعه، ويقبل الملك هو الآخر يقوي داعي الإيمان، وتكون النتيجة بحسب تغلب أحد الطرفين على الآخر. فمن خلق للجنة يسرت له أسباب الطاعات، ومن خلق للنار يسرت له أسباب المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. صدق الله العظيم.

0: أسلم المسلمون من لسانك ويدك، صدق رسول الله. والإسلام توكل، لأن التوكل إنما هو التعبير عن إسلام الوجه لله. والإسلام إخلاص. وماذا يكون إسلام الوجه لله إن لم يبنى على الإخلاص، وإن لم يثمر الإخلاص؟ والإسلام محبة. وهل يتأتى إسلام الوجه لله إلا عن محبة الله تعالى؟ والإسلام ذكر وعبادة وإقبال على العمل بما يرضي من جعل الإسلام لعباده دينا ورضيه لهم. والذين يسلمون وجوههم لله إنما هم أهل الله. وفيهم يقول أبو الحسن الشاذلي: أما أهل الله وخاصته فهم قوم جذبهم عن الشر وأصوله، واستعملهم بالخير وفروعه، وفتح لهم سبيل المناجاة، فتعرف إليهم فعرفوه، وتحبب إليهم فأحبوه، وهداهم السبيل إليه فسلكوه، فهم به وله، لا يدعهم لغيره، ولا يحجبون عنه، بل هم محجوبون به عن غيره، لا يعرفون سواه، ولا يحبون إلا إياه. أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب.
1: أنا في سبيل الحب لم أرض غيره، وما أنا إلا حيثما الشرع ناهل. أصون ودادي أن يدنسه الهوى، وأحفظ عهد العمر ما أنا غافل. حوالي فضل الله من كل جانب، عزيز غزير جاره اليوم واصل.
2: حوالي نجم العلم يسكن جبهتي، أسالم أيامي وما أنا جاهل. حوالي إناس من الله وحده، وما لعبت يوما بعقل الشواغل. حوالي إشراق من الشرع ثابت، وشمس التجلي ما عليها حوائل.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع

0: غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
8: كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.

إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. تمام الساعة 8 في استديوهاتنا، وقد انضمت قبل قليل موجات الإذاعة الأردنية البرنامج العام بجميع موجاتها العاملة وإذاعة عمان اف ام إلى موجات إذاعة القرآن الكريم، وذلك في تغطية خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

الشريف. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي هذا الصباح المبارك من أيام ربيع الأول نلتقي وإياكم عبر أثير الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، وقد ازدانت القلوب بذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوجهت الأرواح إلى معاني المحبة والاقتداء والوفاء لسيدي ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستظل اليوم بعبق السيرة العطرة ونعيش مع نفحات المولد النبوي الشريف، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. هذا الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين سبيل. يا رب، يا رب، إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى الله عليك يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار دليل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار يا أرحم الراحمين. إنها ذكرى نستحضر فيها شمائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي علم الإنسانية معنى الرحمة والعدل والإحسان. اللهم اجعل لنا من هذه المناسبة المباركة نصيبا من نور الهداية وصدق الاتباع وحسن الاقتداء بنبيك الكريم، وأحيي في قلوبنا محبته، وزين أعمالنا بسنته، واجعلنا من السائرين على دربه إلى يوم الدين. اللهم احفظ الأردن العزيز، وأدم عليه نعمة الأمن والإيمان والاستقرار، واجعله في عنايتك وحفظك ورعايتك. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعله واحة خير وسلام، وبارك في أبنائه وبناته وقيادته، ووفقهم لكل ما فيه رفعة الوطن وخدمة الأمة. اللهم أعد علينا ذكرى مولد نبيك صلى الله عليه وسلم أعواما عديدة، وقد عم الخير والرخاء، واجتمعت القلوب على المحبة، وسادت قيم الرحمة والتسامح والإحسان. وفي هذه المناسبة العطرة نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلين الله عز وجل أن يحفظهما وأن يوفقهما لما فيه خير الأردن وأهله، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، الزملاء مأمون شحادة ومحمد رمضان من الهندسة الإذاعية، سعيد حماد من المراقبة الرئيسة أيضا من الإشراف في قسم إذاعة القرآن الكريم، الزميل الدكتور معارك حيصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، فحياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم أشرق مولده رحمة، وبقي ذكره في القلوب نورا، وسيرته هديا يهتدى به. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، نبقى الآن مع هذا الحديث الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ويقدمه سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين، وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن اتبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وفي هذه الذكرى العطرة التي نحتفل بها اليوم، ذكرى ميلاد سيد البشرية وسيد المؤمنين وسيد الأنبياء والمرسلين وسيد الأكوان أجمعين، سيدنا محمد ابن عبد الله، خير خلق الله وخير من وطئ الثرى، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تتجدد في قلوب المسلمين محبته، وتستعاد سيرته العطرة وأخلاقه العظيمة ورحمته بالناس. فمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات نقولها ولا مشاعر نعبر عنها في مناسبة ثم تنتهي، إنما المحبة الحقيقية تظهر في تعظيمه واحترامه والاقتدار

الاقتداء به وحسن الحديث عنه والشوق إلى لقائه. فمن اشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق له الرسول، جمعني الله وإياكم برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، لنجعل احتفالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة حقيقية لمراجعة علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نعرفه حق المعرفة؟ هل نحبه حق المحبة؟ هل نعرف سنته؟ هل نتحلى بأخلاقه؟ هل نصدق في اتباعه؟ وهل نحفظ له قدره في كلامنا، في نقاشنا، في منشوراتنا؟ إن أعظم تعبير عن محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في أن نكثر من الحديث عنه فقط، وإنما أن يظهر أثر محبته في أخلاقنا، في صدقنا، في رحمتنا، في تعاملنا مع الخلق. فإذا ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن في قلوبنا له التعظيم، وعلى ألسنتنا الصلاة والسلام، وفي حياتنا الاتباع والاقتداء. وقد علمنا القرآن الكريم كيف يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إذا كان هذا الأدب مطلوبا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يكون أدبنا معه بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى؟ ونحن نذكر اسمه ونروي حديثه ونتحدث عن سيرته، إن من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكره بما يليق بمقامه، وأن نصلي ونسلم عليه عند ذكره، وأن نتثبت فيما ننسب إليه من قول، فلا ننشر حديثا مكذوبا ولا قصة لا أصل لها، ولا نتحدث عن سيرته بطريقة تفتقد الاحترام والتوقير. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره أن ننتقي كلماتنا عندما نتحدث عنه، وأن نعلم أبناءنا أن اسمه ليس كأي اسم، وأن سيرته ليست مادة للضحك أو المحتوى العابر، بل هي سيرة نبي كريم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. بهذا أيها الإخوة يكون احتفالنا واحتفاؤنا بسيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله ليكون رحمة للعالمين وشفيعا للمحبين والمصلين عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمته التي بعث فيها والتي آمنت به، فتعظيم أمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تعظيم لرسول هذه الأمة، وتعظيم رسول الله إنما هو تعظيم لله سبحانه وتعالى. فمن عظم رسول الله إنما هو في حقيقة أمره يعظم الله سبحانه وتعالى، لأن تعظيم الرسول إنما هو من تعظيم المرسل. ومن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعظم آل بيته
الشرفاء

الأطهار الذين طهرهم الله تبارك وتعالى من الرجس، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاحترام آل بيته واحترام صحابته عليه الصلاة والسلام والعلماء المنتمون لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من تعظيم رسول الله الذي هو في حقيقته تعظيم لله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أتقدم بالتهنئة والتبريك إليكم جميعا، إلى أهلنا في الأردن المبارك، إلى أمتينا العربية والإسلامية بمناسبة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميلاد الرحمة، ميلاد الإنسانية، ميلاد الوسطية. واسمحوا لي أن أتقدم إلى عميد آل البيت الكرام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي المعظم بمناسبة ميلاد جده العظيم، فأقول له كل عام وأنت بخير، مبارك ميلاد جدكم، مبارك عليكم وعلى ولي عهدكم وعلى أسرتكم الهاشمية وعلى أسرتكم الأردنية وعلى أسرتكم العربية والإسلامية جمعاء. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يوم ولدت، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يوم بعثت، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يوم هاجرت ويوم انتصرت ويوم بلغت ويوم هديت ويوم انتقلت إلى الرفيق الأعلى. يا رسول الله، بمولدك الكريم نتذكر ما تعلمناه منك من عفة لسان وصبر وتحلٍ بالأخلاق الفاضلة التي مدحك الله تبارك وتعالى بها حينما قال وإنك لعلى خلق عظيم. كل عام أيها المسلمون وأنتم بخير، كل عام يا محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المناسبة العظيمة على قلوب المسلمين وقلوب الموحدين وقلوب المحبين مناسبة تجتمع فيها القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتجدد فيها البيعة لرسول الله. إننا ما زلنا على العهد معك يا رسول الله، نؤمن بك ونقتدي بك ونلتزم سنتك وهديك، لا نحيد عن ذلك حتى نلقاك على الحوض الشريف ونلتقي بك لقاء يجمعنا بك بالصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى حديث ديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدمه سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة.

بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه علي وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب. يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب، وأذكره وليل الخطب داج فتنجلي عني الكروب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نبقى الآن مع هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ويقدمها الزميل الدكتور منصور العمري. وقتا طيبا أرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب

بالعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء، وكل عام وأنت

0: محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، في هذا الصباح المبارك وفي ذكرى المولد النبوي الشريف، نقف عند بعض من شمائله وفضائله صلى الله عليه وسلم. نستذكر أيضا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون محبته حاضرة في قلوبنا. ومهما تحدثنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن كلامنا ناقص، ونشعر أيضا بالتقصير تجاهه صلى الله عليه وسلم. ويسرنا مستمعينا الكرام أن نرحب بداية بفضيلة الدكتور محمد الرواشد المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور، وكل عام وأنتم بخير.
1: حياكم الله أخي الدكتور منصور، واسمح لي أيضا أن أحيي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأن أحيي الإخوة العاملين في الإذاعة الأردنية وفي إذاعة القرآن الكريم، وكل عام وأنتم والأسرة الأردنية والجلالة الملك والعالم الإسلامي بألف خير إن شاء الله تعالى بهذه المناسبة العطرة التي نتنفس في هذا الصباح المبارك عبقاها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا جميعا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه يوم القيامة. حياكم الله دكتور.
0: اللهم صل على سيدنا محمد. بداية فضيلة الدكتور، نتحدث عن قضية الإيمان وإيمان المسلم، وأيضا نربطها بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فما علاقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان المسلم، ويعني وما حكمها؟
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلِّ وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلِّ وسلم يا ربي وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضى بها عنا وننال بها شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه في يوم الموقف العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى، ونحن نعيش ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، مولد الهدى والنور، أن يحشرنا جميعا بإذن الله تعالى يوم القيامة تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا في حياتنا الدنيا على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نكون من السائرين على النهج الذي انتهجه صلوات ربي وسلامه عليه في حياته، في عبادته، في علاقته لربه. وللإجابة فضيلة الدكتور منصور عن سؤالكم المبارك، محبة النبي عليه الصلاة والسلام وحكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية محبة النبي صلى الله عليه وسلم في كمال الإيمان، فإننا نقول وبالله تعالى التوفيق أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب على المسلم. إذا أردنا أن نعطي يعني دكتور منصور محبة النبي حكما فقيا، فإنها واجبة على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يكتمل إيمان المسلم إلا إذا بلغ في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا تعظم فيه محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبته لنفسه، وتعظم فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لوالده، وتعظم فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لوالده، وتعظم فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يعني اجتهدوا في تحصيل محبة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لم يكن يعرف من هو أشد حرصا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيل هذه المحبة اللازمة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على المسلمين. وخير يعني ما يستدل به على هذه المسألة، وهي وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه. ولنا أن نتخيل دكتور منصور يعني هذا المنظر الذي يدلل عن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يدلل عن مدى قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام عموما، يمشي معهم عليه الصلاة والسلام وفي أثناء المشي والمسير مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم يمسك صلوات الله وسلم

سلامه عليه بيد سيدنا عمر رضي الله عنه. هذا المعنى لمن رأى يعلم مدى الحب والعلاقة الطيبة التي تكون بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة الكرام. وحقيقة مثل هذه الحركة حركت المشاعر في قلب سيدنا عمر رضي الله عنه، حتى أنه يعني سبحان الله نطق بما في قلبه حقيقة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وسيدنا عمر رضي الله عنه صادق، هو يعني لما عبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما يشعر به عبر تعبيرا صادقا عما في قلبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن يا عمر وصلت إلى رتبة الإيمان الكامل، الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى وبالنبي عليه الصلاة والسلام، في تلك المرحلة التي قدم فيها سيدنا عمر رضي الله عنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه. نحن نقول فضيلة الدكتور منصور أن سيدنا عمر رضي الله عنه رجل صادق السريرة، فمحبة الإنسان لنفسه هذا طبع، ومحبة الإنسان لغيره هذا اختيار، يعني الإنسان يختار من خلال يعني ما يجد من الناس من تعامل، من مواقف، من أشياء يعني يألفها، يختار أنه يحب فلان أو أنه يكره فلان. نسأل الله العافية لنا وللسامعين جميعا. فلذلك لما عبر سيدنا عمر رضي الله عنه عما في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء إلا من نفسه، هو حقيقة يعبر عن الطبع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة غير البوصلة وحرك في قلب سيدنا عمر المكامن التي من شأنها أن تؤدي إلى دفع سيدنا عمر إلى تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى على نفسه. لذلك الطباع السليمة، إذا كانت محبة الإنسان لنفسه طبع، فإن الطباع السليمة تحتم على المسلم أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبه لنفسه. لأن الله عز وجل لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلذلك سيدنا عمر لما تأمل في حياته بشكل سريع في لحظات خاطفة كيف وأن نفسه لو تركها لهواه لقلبه لدفعته إلى الكفر بالله عز وجل، تذكر الأيام التي كان يعبد فيها الأصنام، تذكر تلك الأيام التي عاشها في ظلمات الجاهلية، ثم أبعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنقذ الله تبارك وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا الناس إلى الله عز وجل، أنقذ الله تبارك وتعالى به الخلق أجمعين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله ومنته سببا في هداية سيدنا عمر، وسببا في هداية الصحابة، بل هو سبب صلى الله عليه وسلم في هداية أمة الإسلام أجمعين ودلالتهم على الله تعالى. وهنا على الفور قال عمر رضي الله عنه: إنك لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. ثم أكد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن الواجب على المسلم، وهذا أيضا شاهد آخر فضيلة الدكتور منصور، يستدل به على أنه يجب على المسلم أن يجمع في قلبه شعورا قلبيا تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، يقدم فيه محبة رسول الله على محبته لولده ولوالده وللناس أجمعين. حديث البخاري الذي رواه عن سيدنا أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الآن فضيلة الدكتور منصور لو تأملنا في كلام سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه لما وقف في شرحه لصحيح البخاري مع هذا الحديث لوجدنا كلاما رائعا جدا في أثناء تأملاته لسيدنا الإمام النووي في أثناء تأملاته لهذا الحديث النبوي الشريف. يقول رضي الله عنه أن بواعث المحبة وأسباب المحبة التي ذكرت في هذا الحديث ثلاثة بواعث. نعم. الأمر الأول قال أن الإنسان يحب غيره محبة شفقة وإحسان. محبة شفقة وإحسان. قال هذه تتمثل في محبة الوالد للولد. الأب لما يحب أولاده يحبهم محبة الشفقة ومحبة الإحسان.
هذا الشعور الذي يأتي في قلب الأب الأم تجاه الأولاد، يعني

0: تتجلى فيه معاني الشفقة ومعاني الإحسان. ثم قال السبب الثاني أو الباعث الثاني لمحبة الإنسان لغيره، قال قد يحب الإنسان غيره محبة إجلال وتعظيم، وهذا في محبة الولد لوالده. أيوة، أي الولد فضيلتك لما يحب الوالد هو من باب الإجلال ومن باب التعظيم لمقام ذلك الوالد الذي يعني كان سببا في إيجاده وكان سببا في تربيته وتنشئته على الأخلاق وعلى الفضائل. قال ثم ذكر النوع الثالث صلوات الله وسلامه عليه في الحديث، النوع الثالث من أنواع ومن أبواعث المحبة، قال قد يحب الإنسان غيره محبة مشاركة ومشاكلة. وهذا يكون بين محبة الناس لبعضهم البعض. نعم، لما يعني إذا خرجنا من دائرة الأب والابن، قال تكون المحبة الباعثها محبة المشاركة والمشاكلة. ثم قال رضي الله عنه، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأنواع الثلاثة، ثم بيّن أنه يجب على المسلم أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأنواع الثلاثة، لأن مقام النبوة أعظم من
1: الشفقة والإجلال
0: والإحسان والإجلال والتعظيم والمشاركة والمشاكلة، فهو صلوات الله وسلامه عليه سبب في دلالتنا على الله سبحانه وتعالى.
1: طيب سيدي، إذا سمحت يعني بدي أنتقل إلى يعني قضية أخرى تتعلق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت كحكم هي محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي واجبة، وهي أصل من أصول الإيمان، وأيضا كما تفضلت يعني ثمرة من ثمرات التصديق برسالته وفضله علينا صلى الله عليه وسلم. لكن هنا نريد أن نفرق يعني بين أمرين، بين المشاعر تجاه محبة، يعني المحبة كمشاعر تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني السلوك والفعل، فما العلاقة بينهما؟ ويعني السؤال ربما بشكل يعني أبسط، إنه هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي مجرد مشاعر نكتفي فيها فقط؟
0: طبعا التأكيد فضيلة الدكتور منصور، لا تقتصر محبة النبي عليه الصلاة والسلام على أن تكون فقط عبارة عن شعور قلبي يجمعه الإنسان في قلبه تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثمر ذلك الشعور القلبي على الجوارح وعلى الأعضاء وعلى الأركان أثرا، إذ أن الأثر الذي يترتب على محبة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تجد المسلم الصادق في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلبيا، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأعضائه وبجسده وبأقواله وبأفعاله وبمعاملاته إلى آخره مما يصدر عليه أو عنه من حركات. بمعنى لا يجوز أن تكون، ولا يقبل، هذه دعوة باطلة، لا يجوز ولا يقبل أن تكون دعوة محبة النبي عليه الصلاة والسلام فقط شعور قلبي، بل لابد أن يترافق مع هذا الشعور القلبي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالسنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذه المحبة ليست فقط دعوة. يعني نحن بأمثالنا أو بحياتنا اليومية، لو أن هناك شخص كان عالما وكان له ولد، وظل هذا الولد يقول أبي عالم أبي عالم أبي، يعني يمدح والده فقط، وهو يحب يعني والده بقلبه ويمدح والده بلسانه وأن أبي عالم، الآن الولد هذا لا يكون مقتديا متأسيا بوالده في العلم، بمعنى لا يفيض ربنا سبحانه وتعالى على الولد علما فقط بمجرد القول باللسان، إلا إذا بدأ يسير على خطى والده في طلب العلم وفي التحصيل وفي التعلم، عندها يصبح بعد مدة من الطلب والتحصيل يصبح هذا الولد كوالده عالم. يعني هذا مثال واقعي، إذا أردنا أن نسقطه على علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لابد لنا أن نجمع في قلبنا شعورا قلبيا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحبة، يثمر هذا الشعور القلبي أثرا بحيث أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقوالنا وفي أفعالنا. إذا تأملنا فضيلة الدكتور منصور، يعني الله عز وجل في القرآن عبر عن هذا صراحة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.

0: يحببكم الله واتباع النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون بالاقتداء به فيما فرض الله عز وجل علينا، بحيث أن فرائض الإسلام التي أوجبها الله عز وجل علينا يقوم بها المسلم بالصورة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقتدي المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوافل. فإذا ما قام المسلم المحب لرسول الله بقلبه واقتدى برسول الله في عباداته المفروضة، واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوافل المسنونة المأثورة عنه، النتيجة التي ستحصل من فعل الفرائض بصورة رسول الله ومن فعل النوافل اقتداء برسول الله أنك تصبح أيها المسلم ولي من أولياء الله. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربي عز وجل، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال: وإن العبد لا يتقرب إلي بالنوافل، ونحن نعلم أن معنى النوافل المأثورة. السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أريد أن أستغل فضيلة الدكتور منصور فرصة وجودي مع حضرتك، وأنت
1: الله يكرمك
0: تحمل درجة الدكتوراه في اللغة العربية، الله ينفع بك الإسلام والمسلمين. الله عز وجل لما قال في القرآن الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأنت تعلم كعالم من علماء اللغة أن لفظ ما كان يعتبر من أشد صيغ النفي في اللغة العربية. يستحيل أن يعذب الله تبارك وتعالى هذه الأمة ما دام أن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآن نحن نعلم أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين التحق بالرفيق الأعلى. هل يفهم من ذلك أنه يحتمل أن تعذب هذه الأمة بما عذبت به الأمم السابقة من خسف ومن مسخ ومن صيحة إلى آخره من ألوان وأشكال العذاب التي أنال الله تعالى بها الأمم السالفة؟ الجواب لا. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم وإن التحق بالرفيق الأعلى بجسده، هو صلى الله عليه وسلم حي بيننا بسنته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صرح عن ذلك لما قال صلوات ربي وسلامه عليه كما روى الترمذي في السنن عن العرباض ابن سارية، لما قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، وكأنها موعظة مودع، فأوصنا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استشعر الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه وكأنه يريد أن يجمع لهذه الأمة وأن يحدد ملامح الطريق حتى قيام الساعة لهذه الأمة موعظة بليغة، وعظها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة. استشعروا من خلالها من شدة الحرص ومن شدة يعني لم يدع صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا وأشار إليها صلوات الله وسلامه عليه الحريص على هذه الأمة. قال العرباض: يا رسول الله، وكأنها موعظة مودع، فأوصنا. والكلام إن كان للصحابة خصوصا هو لكل الأمة إلى يوم القيامة عموما. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن السنة التي تؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام هي فعلها، القيام بها من أهم البراهين والأدلة التي تدلل على صدق المحبة القلبية التي تكون في شعور الإنسان المسلم تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني وأختم ربما في معرض الإجابة فضيلة الدكتور منصور عن هذا المحور وأهمية الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحرص الصحابة بصورتين يعني مأثورة في كتب السير والمغازي. الأولى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقال أنه كان ذات مرة يركب على جمل له وكان يمشي في الطريق، والطريق يعني مفتوح، لا يوجد جذع، لا يوجد جدار، لا يوجد أي شيء
1: يستدعي ما يعيق الطريق.
0: ما يعيق الطريق، يستدعي أن ينحني أو يطأطئ برأسه، ولكنه مع ذلك انحنى وطأطأ برأسه حتى كادت لحيته أن تمس ظهر الناقة. فلما سئل عن ذلك قال أنه

0: كان فيما مضى في هذا الموطن نخلة تدلى منها جذع وانحنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يصيبه ذلك الجذع ففعل عبد الله بن عمر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. سامحني دكتور منصور، اليوم كثير من المسلمين يزهدون في فعل بعض العبادات أيوة بدعوى أنها سنة، لكن الصحابة كانوا يحرصون على العكس تماما منا، يحرصون على العمل لأنه أصلا سنة. والصورة الثانية ما ذكر في كتب السير بعد أن عاد موفة قريش وهو عروة بن مسعود رضي الله عنه الثقفي، لما كان قد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، هذا الكلام في فترة عقد صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد الذين وفدوا من أجل محاولة عقد الصلح عروة بن مسعود الثقفي، فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ودار الذي دار مما ذكره علماء السير في كتبهم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وعاد إلى مشركي مكة، الآن أراد أن يعطي وصف لحال الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدة متابعتهم واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن مسعود رضي الله عنه كما يروي أصحاب السنن القول: والله لقد وفدت على الملوك والقياصرة، والله لقد دخلت على كسرى والنجاشي، ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، رمقتهم فرأيت عجبا، والله ما بسق بساقا إلا وقع في كف أحدهم يدلك به وجهه ويده، ولا توضأ ولا اغتسل إلا اقتتلوا على وضوئه، ولا حلق شعره إلا اقتتلوا على شعره، وكانوا لا يحدون النظر إليه إجلالا له، وإذا تكلموا معه خفضوا أصواتهم توقيرا له، وإذا حدثهم خفضوا رؤوسهم وكأن على رؤوسهم الطير، والله يا قوم ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. يعني هذه المعاني إذا استشعرها الإنسان المسلم يستطيع أن يشم من خلالها مدى حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاهتداء برسول الله في عبادته، في طبعه، في شكله، في صورته، في سريرته، في كل شأن من شؤونه صلى الله عليه وسلم.
1: إذن يعني سيدي مظهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قلت أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم فتظهر، يعني يظهر هذا الحب في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وليس يعني مجرد كلمات يعني أقولها.
0: لا، الله يكرمك. يكون سيدي. هذا مجرد كلام. نعم.
1: طيب سيدي إذا سمحت يعني ننتقل إلى الآن إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني سيرته كانت مدرسة أخلاقية متكاملة تجسد فيها الكمال البشري في أسمى صوره، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدوة للعالمين. لو أردنا أن نقف يعني فضيلتك عند بعضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من بيته الشريف وانتهاءا بمعاملته أو معاملاته بين الناس، يعني ماذا نجد في رحابه صلى الله عليه وسلم؟
0: صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير دكتور منصور على هذا المحور الرائع. حقيقة أن التأمل والتدقيق في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستطيع المسلم أن يقف على أثر الشرع على أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى وبالتالي يعني ينال مثل هذه الأخلاق كل من تأسى واقتدى برسول الله في إطاعته لربه وعبادته لربه، بمعنى تحسن أخلاقه وتهذب طباعه وبالتالي تسعد حياته ويسعد بإذن الله سبحانه وتعالى عند الله إذا ما وقف بين يدي الله ويقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يعني والله مهما تكلم المسلم عنها ومهما تحدث عنها ومهما حاول الفصحاء والأدباء والبلغاء والعلماء في التأليف والتصنيف عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع شخص أن يصل إلى منتهاها أو أن يحصر جمالها وطيبها صلى الله عليه وآله وسلم. حسبنا يعني ما قالته أمنا عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن ذات المحور، فقالت: كان خلقه القرآن. يعني وكأنه تطبيق عملي صلى الله عليه وسلم لكل أمر ولكل نهي ورد في القرآن الكريم، كل أمر أمر الله به متجسد بامتثال النبي عليه الصلاة والسلام، وكل نهي نهى الله تعالى عنه متجسد بانتهاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

0: حتى صار صلى الله عليه وسلم صورة تطبيقية للقرآن، ونحن نعلم أن القرآن كامل، وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل، وهو رسول الله، والرسول يكون على قدر المرسل، فرباه الله سبحانه وتعالى حتى يكون على قدر المرسل. لكن إذا أردنا أن نسلط الضوء على شيء من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لعلنا نلتمس من تلك الأخلاق الطيبة، من تلك الشمائل الكريمة، ما يدفعنا بإذن الله عز وجل إلى الاقتداء والاهتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ إلى درجة الكمال في كل خلق طبع الله تبارك وتعالى الإنسان عليه، وهذا لا يستغرب دكتور منصور.
1: نعم.
0: السبب أن الأخلاق دكتور منصور هي ثمرة العبادات.
1: نعم.
0: يعني بمعنى العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها، كل عبادة أمرنا الله تعالى بها كانت بالمقابل لتلك العبادة خلق، أو
1: نعم.
0: كان بالمقابل لكل عبادة مفروضة خلق،
1: خلق
0: يظهر على أخلاق على على على على جسد المسلم أو
1: نعم.
0: على معاملة المسلم.
1: نعم.
0: مثلا الصلاة، الله يقول إن الصلاة
1: كانت
0: تنهى عن الفحشاء
1: والمنكر.
0: طيب أي مسلم يصلي كصلاة رسول الله،
1: أو
0: الصلاة الكاملة كانت متجسدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
1: لعلكم
0: تتقون. لذلك أي نعم، لذلك تجد أن سيد من اتقى الله سبحانه والله كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. الزكاة مثلا يقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لذلك أطهر الناس خلقا وأزكى الناس نفسا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في سائر العبادات.
1: نعم.
0: فخير من أطاع الله هو رسول الله، لذلك خير الأخلاق كانت متجسدة في شخص رسول الله. أمنا عائشة لما سئلت كيف يكون رسول الله في بيته، فقالت صنعته صنعة أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته. وانظر إلى التوازن دكتور منصور ما بين الدين والدنيا.
1: نعم.
0: هذه كلها أعمال الدنيا. قال يحلب شاته ويخيط ثوبه ويخصف نعله، قال فإذا نودي للصلاة تولى وكأنه لا يعرفنا. أي توازن ما بين الدين وما بين الدنيا. نوسع الدائرة قليلا، الخادم الذي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك الله يرضى عنه أطول الصحابة عمرا، يقول لقد خدمت رسول الله 10 سنوات. طبعا الإنسان إذا خالط وعاشر إنسانا كل هذه المدة، والله دكتور منصور مهما تكلف الإنسان ومهما حاول أن يتصنع لابد أن تكشف له هذه المدة الطويلة الأخلاق الأصلية التي هي موجودة في جبلة وفي طبع الإنسان.
1: نعم.
0: 10 أعوام بليلها بنهارها بصيفها.
1: نعم.
0: بشتائها بصحتها بمرضها بغناها بفقرها بمنشطها بمكرهها. اسمع إلى تلخيص رائع يكتب بماء الذهب نطق به سيدنا أنس يصف به خلق النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله معه وهو خادمه، يقول لقد خدمت رسول الله 10 سنوات والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لو أنك فعلت كذا وكذا. يقول أنس والله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي، ولا شممت طيبا ولا مسكا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. نوسع الدائرة قليلا دكتور حتى نرى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أولاده. فاطمة الزهراء ربعة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويقوم لها يقبلها بين عينيها ثم يجلسها صلوات الله وسلامه عليه في مجلسه الذي كان يجلس عليه، إلا في اللحظات التي كان يسجى فيها رسول الله على فراش المرض الذي التحق فيه بالرفيق الأعلى وبكت لرؤيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم على غير العادة التي عرفتها وألفتها منه، فأسرها بشيء فبكت ثم أسرها بشيء وضحكت، والقصة معروفة لدى الجميع. لكن منها نستطيع أن نستشعر مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده. كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد ويعلوه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة لا يعجل صلى الله عليه وسلم فيرفع من سجوده حتى يقضي الغلام يعني نهمته وشهوته من اللعب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على المنبر وهو يخطب بالناس يدخل الحسن أو الحسين وعليه ثوب طويل يطأ فيه، ينزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر ويحمل هذا الغلام الذي يعني يقع من طول ثوبه. هذا معنى من معاني الرقي.

0: في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والخلق
1: صلى
0: الكريم
1: الله عليه
0: الذي أقامه الله تعالى عليه في أولاده. إذا وسعنا الدائرة مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، وهو سيد من فعل هذا صلى الله عليه وسلم، أن من يسر على معسر يسر الله عليه، فكان ييسر على الصحابة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها ثبت الله أقدامه يوم القيامة. حتى في شجاعته في دفاعه عن صحابته، علي بن أبي طالب يقول: كنا إذا حمي الوطيس وعلت الغبار وتطايرت الرؤوس واحمرت الحدق ولم يعد يسمع إلا صوت الرجال أو همهمة الخيول، نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في المقدمة. حتى العصاة المذنبين لمسوا من طيب ومن كريم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان همه أن يعبد الناس لله، لا أن يرميهم أو بالبدعة أو بالخروج من دائرة الإسلام. يريد أن يكثر سواد المسلمين، أن يردهم إلى الله تعالى وإلى صراطه المستقيم. لما جاءه كما روى البزار شاب وقد شرب خمرا، وأمر صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، يقول الصحابة: منا الضارب له بيده، منا الضارب له بثوبه، منا الضارب له بنعله. لما تولى قال بعض القوم: أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا وتعينوا الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا يرحمك الله. ولذلك علمنا قال: لا تبغي الشماتة في أخيك يعافيه الله فيبتليك. لما قام رجل من الأعراب أراد أن يبول في المسجد وأراد الصحابة أن يقعوا فيه، قال: دعوه لا تزرموه. ثم لما قضى حاجة الإنسان دعاه صلى الله عليه وسلم وقال له معلما: إن المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. ثم نظر إلى الصحابة الذين أرادوا أن يقعوا فيه وقال: أريقوا على بوله سجلا من ماء. لأن الأعرابي بحاجة إلى ما هو أفضل من أي نعم تعليم، ما هو أفضل من أن يقع الناس فيه. والشواهد كثيرة جدا، إذا أردت أن تعيش مع أخلاق رسول الله ربما يطول الكلام والحديث عنه. ويحسم كما افتتحنا الكلام عن هذا المحور أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت قد وصفت خلق رسول الله فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الآن سيدي، الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، ونريد أن يعني نتعرف إلى الفضائل والمغانم العاجلة والآجلة التي يجنيها العبد المسلم بصلاته وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة.
0: يعني هذه العبادة وهذه القربة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى ويقتدي فيها بالله عز وجل أولا، ثم يتأسى فيها أيضا بملائكة الله، ثم بعد ذلك يعني يدخل في عموم المصلين على رسول الله. ومعلوم أن صلاة الله على عباده رحمة الله، وصلاة الملائكة على عباد الله دعاء الله لهم، وصلاة المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ينال بها الشفاعة. لما قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني من صلى عليه ربه ومن صلت عليه ملائكة القدس، هذا يكفي للمسلم شرفا. لكن أرادنا الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بأن ندخل في عموم المصلين على سيد الخلق وعلى سيد المرسلين، الذي قال عنه عبد الله بن عباس: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. هذا من رفيع ومن جليل قدر وشأن النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى. يعني الشواهد دكتور منصور التي تدلل على فضيلة ودرجة وثواب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني عديدة متعددة. إذا تأمل بها المسلم حقيقة لن يمل من كثرة الترداد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولا، حسبنا أن نعلم أنها ركن في الصلاة، فالمسلم في كل صلاة يصليها من أركان تلك

0: الصلاة خاصة في الجلوس الأخير من كل صلاة يؤديها من فرائض أو نوافل، من أركان تلك الصلاة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا تصح صلاة المسلم إلا بهذه العبادة، إلا بهذه القربة التي ينال بها المسلم رفيع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، الأجور عظيمة جدا التي ينالها الإنسان المسلم من كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم في الصحيح يروي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. بل ويعني إذا صلى الله عز وجل على عبد بالواحدة عشرا، صلاة الله كما قلنا على عباده رحمات الله سبحانه وتعالى. يعني بكل صلاة أنت تصليها على رسول الله تستنزل عشر رحمات، والله تعالى يضاعف لمن يشاء. تستنزل عشر رحمات من رحمات الله عز وجل على نفسك، على مالك، على أهلك، على ولدك، على حياتك، على آخرتك. بالتالي تطيب حياة الإنسان المسلم ونفسه، وتطيب بإذن الله سبحانه وتعالى آخرة المسلم.
1: نعم.
0: يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما روى النسائي عن سيدنا أنس: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط الله عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. يعني المسلم ليس فقط يستنزل رحمات الله تعالى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويغفر الله تعالى له الذنوب، ويرفع الله تعالى له الدرجات في الجنة. الهموم والغموم التي تنال المسلم في دار الدنيا، وأنت تعلم دكتور منصور وكلنا يعلم أن هذه الدار، دار الدنيا، يعني كما قال الشاعر عنها: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. يعني فيها ما فيها، نسأل الله العافية والسلام لنا وللسامعين جميعا. لكن ليعلم المسلم أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام هي من أهم أسباب الوقاية والحماية وكشف الهموم والغموم وكروب الدنيا، ونسأل الله العافية والسلام. مصداق ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي بن كعب، وهو أحد كتبة الوحي رضي الله عنه. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني أقوم الليل، فكم أجعل لك من صلاتي؟ الصلاة هنا دكتور منصور جاءت بالمعنى اللغوي، والصلاة في اللغة، أي نعم، والصلاة في اللغة معناها الدعاء والخير.
1: نعم.
0: أي نعم، الدعاء هو يريد أن يسأل إذا قام من الليل ودعا الله تعالى، كم يجعل من ذلك الدعاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث الصلاة والسلام والدعاء لله سبحانه وتعالى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له رسول الله: ما شئت. فقال: الربع يا رسول الله. فقال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف يا رسول الله. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثين يا رسول الله. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. يعني الدعاء في جوف الليل، في قيام الليل، أجعله فقط صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلام إن كان لأبي هو لكل الأمة من بعده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وحقيقة هذا الذي نريده، أن يكفينا الله الهموم، نسأل الله العافية والسلام في دار الدنيا، وأن يغفر الله عز وجل لنا الذنوب في دار الآخرة. لذلك السعادة مضمونة في الدنيا وفي الآخرة لمن يكثر من الصلاة ومن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الملائكة يلتمي إذا صلى المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبح ذلك العبد معروف مألوف عند ملائكة الله. والله قد قال في القرآن الكريم في سورة الشورى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. من هم الذين في الأرض؟ العباد الصالحون الذين يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويقومون بما أمر الله تبارك وتعالى به. في ما رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص على ألا يذكر عند أحد من الناس إلا والواجب، جعل من الواجبات على المسلم أن ينطق مباشرة بالصلاة وبالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وجاء جبريل ودع وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقى درجات المنبر، وقال له عند أحد تلك الدرجات الثلاثة: يا محمد، خاب وخسر من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليك. فصلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. نسأل الله أن يصلي وأن يسلم عليه. من هنا إذا تأملنا كتب السير

0: والشمائل دكتور منصور، سنجد أن الصحابة رضي الله عنهم
1: اللهم
0: كانوا
1: صل
0: يتنافسون في الإكثار من الصلاة ومن
1: النبي صلى
0: السلام
1: الله عليه وسلم.
0: على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن صاحب كتاب شمائل الصديق يروي أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كانت له صيغة خاصة يصلي ويسلم فيها على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان يقول: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه
1: اللهم
0: وسلم.
1: صل على سيدنا.
0: هذه الصيغة التي عرفها العلماء باسم الصيغة الصديقية
1: الصديقية
0: نسبة إلى سيدنا
1: الصديق
0: الصديق رضي الله
1: والله
0: عنه.
1: أعلم. نعم.
0: وبالتالي لا بد للإنسان المسلم ألا يبخل على نفسه، وقد قال، وهذا ما يختم به ربما هذا المحور،
1: نعم.
0: قال صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود عن سيدنا أبي هريرة: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى، يعني بأعظم وأجزل أنواع المكاييل والمقاييس عند الله يوم القيامة، من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لذلك لا بد للإنسان المسلم أن لا يبخل عن نفسه وأن يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لعله ينال الشفاعة يوم القيامة ويحشر مع النبي صلى
1: اللهم
0: الله
1: آمين
0: عليه
1: يا رب.
0: وسلم في
1: اللهم
0: عرفات
1: آمين.
0: الآخرة.
1: حري بنا في هذا الموضوع فضيلة الدكتور، في موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه
0: صلى الله
1: وسلم، أن
0: عليه
1: نجعل يعني أن يجعل كل واحد منا وردا يوميا
0: والله.
1: يصلي فيه على الرسول
0: أي
1: صلى
0: والله
1: الله
0: أحسنت
1: عليه وسلم.
0: صلى الله عليه
1: نعم
0: وسلم.
1: سيدي، يعني نريد أن ننتقل إلى ربما نختم بهذا الموضوع، وهو موضوع يعني ولادة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: ونقول بأن يعني شهدت ولادته صلى الله عليه وسلم
0: نعم.
1: أحداثا استثنائية وإرهاصات عظيمة، يعني لم تكن مجرد ظواهر عابرة، بل كانت بشارات كونية وإشارات إلهية من الله عز وجل تمهد لانبثاق فجر جديد يبدد ظلمات الجاهلية. إذا أردنا أن نخص يعني الحديث عن مولده صلى الله عليه وسلم، فما دلالات ومعاني وعبر تلك الإرهاصات التي تزامنت مع ولادته صلى الله عليه وسلم في تطهير البشرية من الضلال والخرافة؟ وهذا حقيقة يعني إجابتك على هذا السؤال، الله يكرمك فضيلة الدكتور، يعني هي لا نريد أن نقول رد، وإنما هذه معلومة لمن يقولون أن يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام هو يوم عادي، ويعني ربما لا نقول يرفضون الاحتفال، وإنما ينكرون على بعض من يحتفي بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. تفضل يا سيدي.
0: صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة دكتور منصور، إذا نظرنا إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل الذي طرحته، جزاك الله كل
1: الله
0: خير،
1: يكرمك يا
0: وأن
1: سيدي.
0: النبي عليه الصلاة والسلام ولادته تعني بدء وإيذان من الله سبحانه وتعالى لزوال الخرافة والضلال والانحراف الذي يعني ربما استقر في قلوب طبقات من الناس على حقب عديدة وعلى أزمنة مديدة. ويستصحب هذا المعنى اللطيف مع معنى آخر لطيف، وهو أنه ما بعث الله رسولا ولا أرسل نبيا إلا وقد جعله الله تعالى موطئا ممهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء. وكانت رسالة ذلك النبي أيضا ممهدة موطئة لرسالة النبي التي هي آخر رسالة من السماء إلى قيام الساعة. فنحن إذن لابد أن يتأسس لدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذاته كما روى الإمام أحمد ونقل ذلك باستفاضة وشهرة كثير من أصحاب السنة، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذاته قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ولقد رأت أمي نورا أضاءت له قصور الشام.
1: اللهم صل على سيدنا.
0: لم دعوة أبي إبراهيم لما دعا سيدنا إبراهيم لما أمره الله أن يقيم البيت: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الرسول هو النبي عليه الصلاة، تمثلت هذه إجابة هذه الدعوة التي دعا الله التي دعا إبراهيم عليه السلام بها الله تعالى، تمثلت بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يقرأ في سورة الصف ما نقله الله تعالى لنا على لسان سيدنا عيسى عليه السلام لما قال: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل

0: إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى.
1: نعم.
0: ثم إن التوراة أيضا قد جاءت تبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كما روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقسم عبد الله بن عمرو بن العاص فيقول: والله الذي لا إله إلا هو لنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد عبدي ورسولي المصطفى سميته المتوكل، ليس بفاحش ولا متفحش ولا بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لا يكافئ السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، مستدام الجميل يبكي للأرملة والمسكين، لا أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا حتى يقول الناس لا إله إلا الله. هذه البشارات رافقت أو مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم هو إذان باستجابة الدعوة التي دعا الله تعالى، التي دعا إبراهيم عليه السلام بها ربه سبحانه وتعالى، وتحقق البشرى التي جاءت بها التوراة، وتحقق البشرى التي جاء بها الإنجيل. لذلك يعني لا يعتبر مولد النبي عليه الصلاة والسلام كأي مولد. يضاف إلى ذلك فضيلة الدكتور منصور أننا إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ولد في عام الفيل، ونحن نعلم أن عام الفيل قد حاول فيه أبرهة الأشرم أن يهدم الكعبة، والله تبارك وتعالى يعني قد ذكر ذلك في القرآن الكريم، صرف عن بيته الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يبقى معمورا في هذه الأرض يعمره المسلمون الصالحون وهو أول بيت وضعه الله للناس في هذه الأرض، قال صرف الله تعالى ذلك العداء الذي أراده أبرهة الأشرم على بيت الله الحرام بالطير الأبابيل التي أرسلها الله عز وجل عليهم. ثم بعد أن طهر الله تعالى الأرض من أبرهة الأشرم ومن جنده ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك الحادثة كما نقل أصحاب السير ب52 يوم. إذن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ترافق وتزامن مع تطهير الله عز وجل واجتثاث الله تبارك وتعالى لتلك الطائفة الزمرة التي أرادت ببيت الله الحرام سوءا. وهذا فيه أيضا معنى لطيف يمكن أن يستشعر المسلم أن الله تعالى أراد أن يطهر الأرض وأراد أن يطهر بيته حسا ومعنا، حسا من خلال اجتثاث أبرهة الأشرم وجنده الذين أرادوا أن يهدموا بيت الله الحرام، ومعنا أي أن الله أذن بأن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، بالتالي بعد مدة ليست بالطويلة ستبدأ رحلة البعثة وتبزغ شمس الإسلام التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تبقى بإذن الله مشرقة إلى قيام الساعة بإذن الله تعالى. البشائر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد ذكر وكما نقل أصحاب السير ذلك أن هناك نجم قد ظهر في السماء مع ولادة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد نص على ذلك الكثير من أصحاب السير ومن أصحاب المغازي، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن اليهود لما كانوا يسكنون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمها في ذلك الوقت يثرب، كانوا يعلمون أنه سيبعث نبي آخر الزمان الذي بشر به عيسى والذي بشر به موسى والذي مهد له جميع الأنبياء. كما روى البيهقي عن حسان بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد وقال حسان: وكنت في ذلك الوقت غلام يفعى، والمقصود بالغلام اليفعى أي الغلام الذي لم يبلغ الحلم بعد، قال يعني غلام يفعى ابن 7 سنين أو 8 سنين أعقل كل ما أسمع، يعني بمعنى وصل سيدنا حسان رضي الله عنه إلى سن التمييز. قال: إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة حصن بيثرب، يعني على شرفة أو على برج كما يقال بلغتنا العامية موجود على حصن من حصون يثرب، فبدأ ذلك اليهودي يصرخ ويقول: يا معشر يهود يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا: ويلك مالك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. فطلوع نجم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: اليوم الذي ولد فيه رسول الله، وترافق ذلك مع رؤيا أم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن الله تعالى قد أخرج منها نورا أضاءت له لذلك النور
1: قصور
0: الشام،
1: نعم.
0: أضاءت السماء، أضاءت الأرض، أزال الله تبارك وتعالى أهل الشر وأهل العداء، أبرهة الأشرم وجنده الذين أرادوا أن يهدموا بيت الله الحرام. طبعا وهذه القصص مروية بأسانيد صحيحة،
1: بأسانيد صحيحة، نعم نعم
0: أي نعم، يرافقها
1: نعم.
0: فضيلة الدكتور منصور
1: نعم.
0: بعض القصص التي لا أسانيد لها لكن بالمجموع يستأنس بها،
1: نعم.
0: كانهدام مثلا الشرف في إيوان كسرى، انطفاء نار المجوس إلى آخره مما يذكره أهل السير والمغازي،
1: نعم.
0: لكن حسبنا أن نقف فقط
1: عند
0: على
1: هذا الحديث، نعم.
0: الثلاثة الإرهاصات
1: نعم.
0: الأولى التي رافقت مولد النبي صلى الله
1: عليه
0: عليه وسلم
1: الصلاة
0: الثابتة
1: والسلام.
0: بأسانيد صحيحة، إذا نستطيع أن نستشعر أن السماء وأن الأرض وأن العباد والبلاد كلهم كانوا ينتظرون مولد
1: وتتهيأ
0: النبي
1: لمولده
0: صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم.
1: وسلم، نعم الله
0: أي
1: يكرمك.
0: والله
1: اسمح لي يعني فضيلة الدكتور، ونحن يعني في صباح هذا اليوم وذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام،
0: الله.
1: أنا يعني أريد أن أفرح في هذا اليوم. تقديم الحلوى، لو أنا روحت الآن على البيت ويعني أتيت بالحلوى وتحلينا وذكرت شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم، يعني عندي طفل عمره 6 سنوات، كيف يعني أعلمه محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟
0: أولا دكتور منصور، نعم، بل يجب على الإنسان المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغل هذا اليوم المبارك من أيام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يربط أطفاله ونفسه وأهله برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تقديم ما يحبون. لذلك كما تفضلت فضيلة الدكتور أن لا نجعل هذا اليوم كأي يوم، إنما نعد شيء من الطعام أو نأتي بشيء من الحلوى، ثم بعد ذلك نجتمع على هذا الطعام أو على تلك الحلوى مع أبنائنا مع الناشئة من صبياننا، ثم نقرأ شيء من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تعلمنا من علمائنا أن السنة ما أثر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، يعني نحن لما نقرأ في شمائل من أي كتاب نراه موجود بيننا عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، نحن إذن نعلق أنفسنا أولا ونعلق أبنائنا ثانيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الفعل إذا نوينا به الاهتداء والاقتداء والتعلم لشمائل ولصفات النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نحن بإذن الله نسير على هدي وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان لا يمكن أن يحب أحدا يجهله، بمعنى المجهول لا يمكن أن تصل معه إلى رتبة المحبة. إذا أردت أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون معلوم بالنسبة لك،
1: نعم.
0: من هو باسمه،
1: نعم.
0: الآن بعض المسلمين ما بيحفظوا اسم النبي من 5 مقابر صلى الله عليه وآله وسلم،
1: نعم.
0: من هم أزواجه، من هم أولاده، من هم أصباطه وأحفاده، من هم أصحابه، من هم المبشرون بالجنة، هذا كله لابد لنا أن نقوم به في مثل هذا اليوم المبارك، أن نفرح بحيث نقدم شيء من الطعام أو شيء من الحلوى، ثم نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع أولادنا، ولنعلم أن هذا العمل بإذن الله عمل هدى، لا يقال عن هذا العمل معصية وضلالة تقرب من النار، بل على العكس نحن نقرأ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا نفعل شيء يخالف شرع الله تعالى أو لا نفعل شيء يخالف هدي العلماء. العلماء أصلا علمونا أن السنة ما ورد عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، نحن نقرأ فقط من كتب الشمائل ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يجعلنا نرسم في مخيلتنا في قلوبنا في مخيلة أبنائنا وبناتنا وفي قلوبهم شخصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتالي يسهل ويحسن بإذن الله الاهتداء والاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك لابد أن نعمل يعني كمبادرة، كل واحد منا الآن بده يشوف سنة ربما كان يعني لا يطبقها، مثلا بعض المسلمين اليوم ما بيصلي سنة الضحى،
1: نعم.
0: بعض المسلمين اليوم بيتهاون في قضية سنة الظهر القبلية أو البعدية
1: أو البعدية، نعم.
0: أو يتهاون مثلا في سنة الوضوء، أريد
1: نعم.
0: لكل واحد منا أن ينظر إلى نفسه عن يبحث عن سنة ربما يعني لا يطبقها ولا يحرص عليها بشكل جيد، اقتداء منه برسول الله ومحبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل نفسه ويحمل أولاده على أنه نريد أن نطبق هذه السنة حتى تعمر حياتنا بسنة النبي وبيوتنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يا سيدي كل عام أنتم بخير فضيلة الدكتور محمد الرواجدي المفتي في دائرة الإفتاء العام، شكرا لكم وبارك الله فيكم.
0: وشكرا لكم دكتور منصور، وكل عام وأنتم والإخوة المستمعين.

0: القانون والأمة العربية والإسلامية وجلالة الملك والعائلة الهاشمي بألف خير.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى حلقة خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدمها الزميل الدكتور منصور العمري.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا سيدي يا رسول الله، يا من أشرقت القلوب بموردك وأشرقت أنوار الهداية،

وابتهجت بذكرك القلوب المؤمنة، وأقبلت الأرواح على معين محبتك الذي لا ينضب. كيف لا نذكرك وقد جعل الله محبتك من الإيمان؟ وكيف لا تشتاق إليك القلوب وأنت الرحمة المهداة والنعمة المزداة؟

في قلوبهم بساتين الشوق والحنين، يذكرون طيبة فتدمع العيون، ويذكرون الروضة فتخفق القلوب، ويذكرون اسم محمد صلى الله عليه وسلم فتسري فيه الأرواح سكينة لا تشبهها سكينة. يا سيدي يا رسول الله، جئتنا والناس في تيه من أمرهم، فأخرج الله بك البشرية من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة. يا رسول الله، إن المحبين إذا ذكروك طاب لهم الذكر، وإذا صلوا عليك انشرحت صدورهم، وإذا مر اسمك على أسماعهم خشعت قلوبهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الحبيب الذي أحبه الله وأحبته الملائكة وأحبته القلوب المؤمنة في مشارق الأرض ومغاربها. فيا رب، بحق هذا النبي الكريم وبحق ما أودعت في قلوب المؤمنين من محبته، اجعلنا من أهل سنته، وأحينا على هديه، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، ولا تحرمنا شفاعته يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تعاقب الليل والنهار، وما هبت الأرواح شوقا إلى الحبيب المختار، وما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، متواصلين معكم عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها، وإذاعة عمان FM وإذاعة القرآن الكريم في هذا البث والتغطية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. ويسرنا أن نرحب باسمكم عبر اتصال هاتفي بفضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الدكتور، كل عام وأنتم بخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. يعني في هذا اليوم المبارك 12 ربيع أول، في رحاب هذا اليوم حيث تهفو

0: القلوب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأيام المباركة لا يملك المحبون إلا أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه، وأن يستحضروا شمائله وأخلاقه ومواقفه. يعني فضيلة الدكتور، كيف ينبغي للمسلم أن يتعامل مع ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أو حتى تتحول من مجرد مناسبة زمنية نتذكرها دائما في 12 ربيع أول إلى محطة إيمانية نتزود فيها بمعاني المحبة الصادقة والاقتداء الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور زايد وللسادة المستمعين الأكارم أطيب تحية، ونهنئكم بهذه الذكرى الطيبة المباركة العطرة، ذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وحقيقة نشكر لكم هذه المبادرة الطيبة المباركة في هذا البث الطيب المبارك، والذي حقيقة يحتفي بهذه الذكرى المباركة ويبرز شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. أخي زايد، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت: أخبرني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غيظ ولا سخاب في الأسواق، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وأذانا صمة وقلوبا غلفا. هكذا هي باختصار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يقيم الملة العوجاء، يفتح الله به أعينا عميا وأذانا صمة وقلوبا غلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لاحظت في حديث عبد الله بن عمرو بن صفو قال: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب. فهذه المعاني العظيمة وهذه الشمائل الكبيرة وهذه الصفات العظيمة هي التي ينبغي أن تكون حاضرة في سلوك الإنسان المسلم وفي حياته، ليس في ذكر المولد فقط، وإنما في كل دقيقة وفي كل ثانية من ثواني حياة الإنسان المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخي دكتور زايد يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فينبغي على الإنسان المسلم حين يسمع هذا الحديث أن يبذل وسعه في أن يعرف كيف كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، كيف كان يعامل أولاده وبناته وزوجاته، كيف كان يعامل المقربين منه، فيتخذ ذلك قدوة وأسوة، ويقدم نموذجا حقيقيا في التعامل الراقي والتعامل الحسن مع أهله. اليوم كما تعلم أخي دكتور زايد، أزمتنا نحن أزمة أخلاقية. ولذلك العلماء قرروا شيء عظيم، وهو أن كل مسلم وكل مسلمة له في حياة رسول الله وفي سيرته صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. فالأب والأم والمعلم والمربي والقائد والمسؤول والعسكري وكل شؤون الحياة ينبغي أن يكون لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة. ولو فعلنا مبدأ القدوة النبوية لتغيرت كل شؤون حياتنا. صحيح. فاليوم ونحن نستحضر هذه الذكرى العظيمة، لا نستحضر ذكرى عابرة، وإنما نستحضر بالأساس الدين كله والرحمة كلها. نستحضر الإسلام بكل معانيه العظيمة، بكل هداياته الكبيرة. كيف يعمل المسلم لنفسه مراجعة شاملة في ذكر المولد؟ هل طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا المسلم في هذه العصور أو في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والمغريات والملهيات، هل اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وصفاته؟ هذا الذي ينبغي أن نركز عليه، وأن نجعل هذه الذكرى منطلقا حقيقيا للتغيير الشامل في حياتنا وفي جميع شؤون أمورنا، مركزين بالأساس أخي دكتور زايد على الناحية الأخلاقية والناحية السلوكية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتغييرها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
0: نعم فضيلة الدكتور، يعني توقفتم عند محطات مهمة، ذكرتم القدوة، ذكرتم

0: هذا الزمن المتسارع، ذكرتم الأخلاق، ذكرتم الشباب. فضيلة الدكتور، يعني في هذا الزمن الذي تتسارع فيه المؤثرات الفكرية والثقافية والإعلامية وسائل التواصل، وحقيقة الشباب يواجه تحديات في موضوع الهوية والقيم، يعني كيف يمكن للشباب، أو ما هي رسالتنا للشباب حقيقة الذين يبحثون عن القدوة وسط كثرة النماذج والمؤثرين كما يقال في وسائل التواصل، كيف يستلهمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعينهم على الثبات وبناء شخصيتهم، وأن يجعلوا من هديه النبوي حقيقة منهجا عمليا في التعامل مع التحديات الواقع والمؤثرات التي تؤثر على الهوية والقيم. دكتورنا الكريم، الله يكرمك،
1: أشكرك على هذا السؤال، وهو في الحقيقة يعني هذا هو ربما يكون السؤال الأبرز والتحدي الأكبر الذي يعني يواجهه الآن المفكرون والعلماء وتواجهه الدول بشكل عام، وهو سؤال حقيقة كبير. لكن القضية الأبرز والتي يمكن أن تكون هي الأساس الذي ينبغي أن يبنى عليه، أين نحن من سيرة النبي
0: صلى الله عليه وسلم؟
1: للأسف الشديد أخي دكتور زايد، اللي قاعد يصير الآن أنه السيرة تختزل في عبارات بسيطة وعبارات صغيرة. لا يعرف الشاب المسلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا النزر اليسير. فنحن بحاجة إلى إعادة قراءة السيرة، قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم. وأود أن أوضح لك مسألة مهمة، وهي أن علم السيرة ليس علما واحدا. العلماء حقيقة الذين كتبوا في السيرة وألفوا في السيرة وعاشوا في ظلال السيرة حقيقة يعني يدركون تمام الإدراك أن السيرة النبوية تحتوي على علوم كثيرة، علم الشمائل وعلم الدلائل وعلم الحوادث، علم المغازي وإلى غيرها من العلوم التي حقيقة ركز عليها علماء السيرة. فنحن الآن لدينا تقصير كبير في مسألة العلم بالسيرة، ولذلك نحن بحاجة إلى إعادة تقييم ما يمكن أن نسميه كيف نرجع السيرة النبوية إلى شبابنا. اليوم شبابنا يعرفوا عن لاعبي كرة القدم، ويعرفوا عن المؤثرين كما قلت، ويعرفوا عن المغنيين والممثلين أضعاف أضعاف ما يعرفونه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأضعاف ما يعرفونه عن صحابته صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لو جيت سألت أي شاب من شبابنا عدد لي 10-15 واحد من الصحابة، ممكن يقعد 10 دقائق وربع ساعة وهو يعني يتذكر بعض الصحابة حتى المشهورين منهم. لكنه لو سألته قلت له والله عدد لي أعضاء فريق كذا كذا لكرة القدم، أو أعطيني 10-15 ممثل أو مغني، سيسردها لك بسرعة. إذن إحنا لدينا خلل في هذا الأمر، وينبغي أن يراجع في المناهج الدراسية سواء في المدارس والجامعات، يراجع في المساجد، يراجع في حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن بحاجة إلى إعادة منهجية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء والمفكرين والدعاء بحاجة إلى التركيز على هذا الأمر. اليوم للأسف الشديد أخي دكتور زايد، اللي قاعد يصير، روح أنت الآن افتح مواقع التواصل الاجتماعي، حرب كبيرة وطاحنة حول هل يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا.
0: نعم،
1: هذا هذا هذا هذا هذا الجهد الذي يبذله الكثير من الدعاة للأسف حتى يعني يوصلوا فكرة أنه الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر شمائله في هذا اليوم الطيب المبارك هو بدعة عظيمة ومنكرة. فبالله عليك، كيف سيكون حقيقة حال شبابنا الذين هم بأمس الحاجة إلى كلمة طيبة، بأمس الحاجة إلى توجيه طيب، بدل من أن ننفق حقيقة هذه المعارك الكبيرة على يعني مثل هذه الأمور؟ ألا يستحق النبي صلى الله عليه وسلم وتستحق هذه الذكرى العظيمة؟ وإحنا نحن كأمة مسلمة، يعني هل نحن نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كذكرى عابرة؟ لا، ولكن كما ذكرت أخي دكتور زايد، اليوم هناك يعني تشويه للإسلام وتشويه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحملات شعواء تنفق عليها المليارات لتشويه الإسلام وتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين. فنحن أحوج ما نكون لنستغل هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنابر لبيان الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام ولسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من خير وبركة وشمائل عظيمة. فنحن بحاجة إلى توحيد الصفوف، لا إلى الاختلاف على قضايا يمكن تجاوزها.
0: صحيح.
1: لو أن جميع الشباب والعلماء والمعاض والمفكرين الذين يتناقشون في قضية المولود، لو أنهم كلهم كتبوا في

0: يعني شمائل النبي في هذا اليوم. هذا يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، هذا يكتب عن النبي كقائد عسكري، هذا كقائد سياسي، هذا يبين أثر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. فانظر رحمك الله كم من الأجر وكم من الرسائل التي نوصلها في هذا اليوم الطيب المبارك، بدل أن ننفق الأوقات والجهود ونوغر الصدور والقلوب على قضايا حقيقة كان الأجدر بنا أن نستغلها فيما هو خير.
1: نعم، لذلك فضيلة الدكتور اسمح لي
0: أشكرك على هذا السؤال.
1: السؤال
0: دقيق، وأنا أقول يعني ربما هو الآن هذا السؤال هو واجب الوقت.
1: صحيح.
0: واجب الوقت إنه يعني ركزوا على إظهار عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن هنا في الأردن، في الأردن لولا أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لكنا قابعين في الشرك والخرافة والجهل، فأنقذ الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. أليست هذه من أعظم المنن؟
1: نعم، لذلك فضيلة الدكتور
0: وقل ذلك عن جميع المسلمين. نعم. في شرق الأرض ومغاربها.
1: الله يسعدك دكتور. يعني اسمح لي، أنت ذكرت الأردن ونذكر أيضا الهاشميين، وعندما يعني وهذه الذكرى تحظى دائما في الأردن في كل عام وسائر المناسبات الدينية باهتمام خاص في ظل الرعاية الهاشمية المتواصلة للمناسبات والحرص على إبراز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمس كان فيه يعني فعالية دينية في قصر الحسينية، وحقيقة ذكرت موضوع أنه التركيز على الاحتفال بالمولد وغيره، وهذا له بعد مهم دكتور. يعني كيف تنظرون إلى هذا الاهتمام الهاشمي بالتوقف عند هذه المناسبات من خلال أنه تعزيز محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس الأجيال، وترسيخ هذه الرسالة لترسيخ معاني الوسطية والاعتدال والانتماء الديني والوطني، هذا كله موجه للشباب وهذه الأجيال دكتور؟
0: 100%. أنت تعلم أخي دكتور زايد أن كثير من الأمم والشعوب تستحضر مناسباتها التاريخية ولتستلم منها العبر والدروس والعظات، وبعض هذه المناسبات التاريخية في عند بعض الدول هي عبارة عن أساطير ليس لها في واقع الحال شيء. فكيف بأمة تمتلك أعظم حضارة، تمتلك أعظم تاريخ؟ وحقيقة يعني الإنسان في الأردن يفخر حقيقة بهذا البلد الطيب. ما من مناسبة إسلامية حقيقة إلا والدولة ويعني الهاشميين حاضرين عليها.
1: صحيح.
0: يعني أولا المولد النبوي والهجرة والإسراء وغيرها من حقيقة المناسبات العظيمة في تاريخنا الإسلامي تستحضرها هذه الدولة الطيبة المباركة وتركز عليها. لدينا حقيقة يعني مؤسسات دينية راشدة، مؤسسات دينية حقيقة تقوم بجهد عظيم ومبارك، وهذا كله برعاية جلالة الملك ورعاية الأسرة الهاشمية المباركة. فنسأل الله أن يكون هذا البلد بلدا طيبا مباركا بخدمته للإسلام. حقيقة يعني احنا في السنوات الأخيرة بدأنا نشهد اهتماما متزايدا.
1: نعم.
0: احنا نقول متزايد، يعني صار في تركيز اكثر على هذه المناسبات العظيمة وإبراز ما فيها من عبر ودروس وعظات بأسلوب حضاري وبأسلوب حقيقة يعني طيب ومبارك. يعني احنا الآن من سنوات قليلة بدأنا نلمس حقيقة أخي دكتور زايد في نوع من الاحتفاء مثلا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في الشارع، في الشارع.
1: نعم.
0: أصبحت ترى الناس تحتفي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم
1: في مظاهر. نعم.
0: وتوزعوا الحلوى.
1: نعم.
0: وترى مظاهر ذلك، هذا أمر لم نكن نشهده من قبل. مش مع ذلك أن الناس اللي قبلنا ما كانوا يحتفوا، لا، لكن هذا يعني دليل على أنه في اهتمام أكثر، في يعني تركيز أكثر على إبراز هذه المناسبات العظيمة
1: ووعي
0: الناس.
1: نعم.
0: هذه النقطة اللي احنا نركز عليها، يعني لابد أنه أولادنا الصغار يعرفوا أنه هناك إشي اسمه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المولد له أثر كبير في حياة الإنسان.
1: صحيح.
0: المسلم.
1: نعم.
0: وأن المسلم لابد أن يتذكر، لابد أن يعرف أبناؤنا أنه هناك هجرة وأثر الهجرة في تغيير التاريخ والإنسان، الإسراء والمعراج وغيرها الكثير الكثير من المناسبات العظيمة، من المعارك العظيمة التي غيرت وجه التاريخ والإنسان والجغرافيا، معركة بدر، معركة أحد، فتح مكة، معركة موتى وغيرها من المناسبات العظيمة. وهذا يتطلب منا أيضا خطة دقيقة ومنهجة لترسيخ التاريخ. اليوم هناك هجمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي على التاريخ الإسلامي، على القرآن، على الدين، على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مئات الألوف من الصفحات الضالة التي تحاول تشويه الإسلام، وللأسف ودعنا نقول لك أن بعض شبابنا قد يتأثر.
1: نعم.
0: ولكن ثقتان.

0: كلمة دكتور زايد، أن الشباب حينما يجلسون مع أهل العلم ومع المثقفين الواعين من أهل الإسلام ويبدأوا يوضحوا لهم الصورة، فإن يعني صدورهم وقلوبهم تتقبل ويدركوا تمام الإدراك أن هذه الصفحات هي عبارة عن صفحات يعني حقيقة طاعنة وظالمة وصفحات كاذبة. لكن السؤال مطروح، وين إحنا من هذا الأمر؟ يعني إحنا مثلا في دائرة الإفتاء العام يعني نواجه بشكل يومي الكثير من هذه الأسئلة ونجيب عليها، ولله الحمد هناك استجابة عظيمة، لكن المسألة ليست هي فقط في جهة واحدة، هناك لابد من وجود جهود مكثفة حقيقة، لذلك لأن الأمر والله خطير والهجمة كبيرة. لكن شبابنا بخير، ويعني شبابنا فقط يحتاجوا إلى نوع من التوعية وإلى نوع من الإرشاد، وإلا فيهم خير كبير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي
1: آمين.
0: هذا البلد
1: آمين.
0: وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا هو وسائر بلاد المسلمين
1: آمين.
0: وأن يوفق قيادته لخدمة الإسلام
1: آمين. آمين.
0: والمسلمين.
1: كل شكر والتقدير. يعني فضيلة الدكتور، لا يفوتنا في هذه المناسبة يعني أن نشيد بدور الكبير الذي تطلع به دائرة الإفتاء العام ووزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية الرسمية في الأردن حقيقة في خدمة الدين والوطن، أيضا دائرة قاضي القضاء في نشر الوعي الشرعي وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال. ونثمن جهودكم دكتور جميعا،
0: والشكر موصول لكم أنتم في إذاعة
1: القرآن
0: الكريم حقيقة، يعني جهد مبارك للأمانة. أنا لا أجاملك أخي دكتور،
1: هذا جهد الإذاعة الأردنية سيدي إن شاء الله، يعني
0: تجربة عملية معكم حقيقة، برامج طيبة مباركة لها تأثير كبير، وهذا أنا لمسته حقيقة ولمسه إخواني أصحاب الفضيلة من تفاعل الناس معنا في الشارع.
1: نسأل الله القبول لنا ولكم والتوفيق
0: لما لها من تأثير عظيم.
1: بارك الله فيكم،
0: يوفقنا ويوفقكم
1: آمين.
0: لخدمة هذا الدين
1: آمين. شكرا فضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البرقاء على ما تفضل به من كلمة طيبة حول ذكرى ومناسبة المولد النبوي الشريف. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، حياكم الله.
2: بذكر محمد تحيا القلوب، بذكر محمد

بذكر محمد تحيا القلوب، بذكر محمد تحيا القلوب.

نبي كامل الأوصاف، نبي

0: وصفت شمائلا منه حسانا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في ربيع الأول. يا طيب الذكر ويا عطر السيرة ويا نور القلوب، تتجدد فينا المحبة وتتعالى الصلاة والسلام عليك، وتقول الأرواح قبل الألسن كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. وأذكره وليل الخطب داج فتنجلي عني الكروب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحباء، بعد قليل تنفصل موجات الإذاعة الأردنية البرنامج العام وإذاعة عمان اف ام عن موجات إذاعة القرآن الكريم، ومستمرون بعون الله تعالى في التغطية لهذه المناسبة المباركة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. فكل عام وأنتم بخير وحياكم الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمين.

0: مني 0796 59 92 702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متميزة.

متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
9: كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما

0: بنستخدم بطبخات كل يوم. منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم ارزقنا فتحا وفهما للقرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم صلي وسلم وبارك على صاحب الذكرى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع حلقة خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ويقدمها فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامجه تفسير القرآن الكريم.
3: الحمد لله، نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، ونحن في ذكرى مولد سيد الأنام، هناك نعمتان عظيمتان هي من فضل الله على المسلمين. هاتان النعمتان مما اختصت بهما هذه الأمة الطيبة. النعمة الأولى، وقد لا نعرف قيمتها إلا إذا دخلنا في البحث في أديان أخرى، نعمة خلود القرآن الكريم، نعمة خلود مصادر الدين. إن هذه المصادر محفوظة بحفظ الله عز وجل، بأمر تكويني لا بأمر تكليفي كالكتب السابقة. كلف أصحاب الديانات السابقة أن يحفظوا كتبهم، لكنهم ما حفظوها بل بدلوها وغيروها، ولكن حفظ كلام الله عز وجل كان بأمر تكويني، تولى بذاته جل جلاله حفظ كتابه الكريم.

ليس بعد نبي هذه الأمة من نبي، ولا بعد قرآنها من قرآن، ولا كتاب، ولا بعد دينها من شريعة. أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن الكريم هو المصدر الأول لهذه الأمة، والمنبع الأول لعقيدتها، والمنبع الأول لشريعتها وسلوك أبنائها. وقد أكد الواقع التاريخي تحقيق هذا الوعد الإلهي، فقد مضت 14 قرناً أو تزيد على نزول هذا القرآن، وهو هو كما أنزله الله وكما تلاه رسول الله على أصحابه الكرام، وكما كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، تتناقله الأجيال محفوظاً في الصدور، متلواً بالألسنة، مكتوباً بالمصاحف. هذه نعمة لأننا ألفناها، لأننا عشناها، قد لا نعرف قيمتها. لو دخلنا في بحث في أديان أخرى لرأينا العجب العجاب. أيها الإخوة الكرام، وحفظ القرآن كما نبه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يتضمن حفظ السنة كذلك، لأنها البيان النظري والعملي للقرآن، ولأن حفظ المبين يتضمن حفظ البيان. فالله جل جلاله من خلال قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تولى حفظ كتابه وتولى حفظ سنة نبيه. لكن ليس معنى الحفظ ألا تجري محاولات للتبديل والتغيير، ولكنها لا تنجح. والنعمة الثانية العظيمة هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة متميزة لها خصائصها التي بيّنها العلماء، هي سيرة علمية مدونة، وسيرة تاريخية ثابتة، وسيرة مكتملة الحلقات من الولادة إلى الوفاة، هي سيرة شاملة جامعة تجسد حياة النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع وأحداث، ناطقة معبرة. هذه الحياة المتكاملة المتوازنة التي نجد فيها الإسلام حياً، والقرآن مفسراً، والقيم الإسلامية تسعى بين الناس على قدمين. هذه الحياة هي التطبيق العملي للقرآن الكريم، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، إنه قرآن يمشي. هذه الحياة التي يجد فيها كل مسلم أسوته المثلى ومثله الأعلى، فقد أدبه ربه أحسن التأديب، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، وامتن عليه أيضاً بهداية المؤمنين إذ بعثه رسولاً فيهم. قال تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. أيها الإخوة الكرام، لا يوجد عند غير المسلمين مثل هذه السيرة الحية النابضة الشاملة لكل مراحل الحياة وكل جوانب الحياة، كما تصور ذلك كتب الشمائل النبوية وكتب الهدي النبوي في المأكل والمشرب وفي الملبس والزينة وفي النوم واليقظة وفي الحضر وفي السفر وفي الضحك وفي البكاء وفي الجد واللهو وفي العبادة والمعاملة في الدين والدنيا في السلم والحرب في التعامل مع الأقارب ومع الأباعد مع الأنصار والخصوم، حتى النواحي التي يسميها الناس علاقات حميمة
في معاشرة الزوجات كلها مروية محفوظة بهذه السيرة. إنها منهج كامل، أقواله منهج وأفعاله منهج. نحن في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، الحق أن المثل التطبيقي الأعلى للتكامل والتوازن بين المثال والواقع، التوازن، الوسطية، الاعتدال بين المثل والواقع، بين القلب والعقل، بين الإيمان والعلم، بين الروح والمادة، بين الفردية والجماعية، بين حق الرب وحق النفس، وإعطاء كل ذي حق حقه بلا طغيان ولا إخسار. هذا المثل الحي المتوازن المتكامل المعتدل الوسطي هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إليكم بعض التفاصيل. من زاوية العبادة، كان عليه الصلاة والسلام يعبد ربه حق العبادة. كان العابد الأول الذي كانت قرة عينه في الصلاة، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويبكي حتى تبلل دموعه لحيته، وتعجب زوجته عائشة من شدة تعبده وبكائه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول لها: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ وكان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع غالباً، وأحياناً يديم الصيام حتى يظن من حوله أنه سيصوم الدهر كله، وأحياناً يواصل الليل بالنهار في الصيام، فيمضي يومين أو أكثر لا يتناول طعاماً بعد الغروب، وهو ما نهى عنه أصحابه، ولهذا قالوا له: أتنهانا عن الوصال وتواصل؟ فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. وكانت من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كان دائم الذكر لله تعالى في كل أحواله وعلى كل أحيانه، بقلبه وبلسانه وأذكاره وأدعيته ومناجاته لربه، يتجلى فيها أغنى قيم الصدق والإخلاص لله تعالى، ويتجلى فيها العبودية الخالصة لله تعالى. إنها تمثل أروع المعاني وأوضح الطموحات التي ينبغي أن ينشدها الإنسان الرباني لنفسه ولمن يحب، مصوغة في أحلى القوالب البلاغية وأعذب الأساليب البيانية التي تهز كينونة البشر من أعماقها. أدعيته وحدها مدرسة روحية كاملة، وقد حفلت بها كتب الحديث والسيرة، وألفت فيها كتب خاصة قديماً وحديثاً. أيها الإخوة الكرام، كان صلى الله عليه وسلم على الرغم من تعبده لربه واشتغاله بذكره وقيامه الدائم بالدعوة إلى دينه والجهاد في سبيله، دائم الخشية له سبحانه، كثير الاستغفار، كثير التوبة. وهذا من كمال عبوديته وعظم مقام الألوهية عنده. كان يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يا أيها الناس، توبوا إلى ربكم، كما يقول عليه الصلاة والسلام: فإني أتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة. وكان عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا وأرضاهم باليسير منها، مع ما فتح الله له من الفتوح وأفاء عليه من الغنائم، وبعد أن أصبح سيد الجزيرة، ولكنه لقي ربه ولم يشبع من خبز الشعير 3 أيام متوالية، وكان الشهر يمر تلو الشهر ولا يوقد في بيته نار، إنما عيشه على الأسودين التمر والماء، وكان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه الشريف. رآه عمر مرة كذلك فبكى توجعاً له وإشفاقاً عليه،
واقترح علي

عليه بعضهم أن يهيئ له فراشاً ألين من هذا، فقال لهم: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها.

دنيا الناس وعيشه فيها بشعور الغريب وعابر السبيل لم يغفل الجوانب الأخرى من الحياة بما تفرضه من أعباء وما تمثله من مطالب. لم ينسى أنه إنسان وزوج وأب وجد وقريب وجار وصديق ورئيس وقائد، وأن كل علاقة من هذه العلاقات لها حقوقها ولها واجباتها. رأيناه إنساناً يرضى كما يرضى البشر، ويغضب كما يغضب البشر، ويفرح كما يفرحون، ويحزن كما يحزنون، ولكنه إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، وإذا فرح لم يفرح بغير الحق، وإذا حزن لم يخرجه حزنه عن الصبر والرضا. يشارك أصحابه في مسراتهم ولا يخرجه ذلك عن الوقار، ويضحكه بعض أصحابه فيضحك، ويمزح أحياناً ولكنه لا يقول إلا حقاً. أيها الإخوة الكرام، هذا عن إنسانيته، فماذا عنه كزوج مثالي؟ رأيناه زوجاً يحسن عشرة أزواجه ويعدل بينهن فيما يقدر عليه، ويطيب أنفسهن ويصالح بينهن، ويقدر الظروف الخاصة لكل منهن، ويستمع أحياناً إلى قصصهن وإن طالت، كما في حديث أم زرع. وعلى الرغم من همومه ومشاغله التي تنوء بها الجبال، يداعب ويمازح كما رأيناه يسابق عائشة فتسبقه مرة ويسبقها أخرى، فيقول لها هذه بتلك، تعادل يعني. أما أن يكون أباً وجداً صلى الله عليه وسلم، رأيناه أباً يحب أبناءه وبناته، يحرص على كل خير لهم في الدنيا والآخرة. مات ابنه إبراهيم فحزن عليه ودمعت عيناه، ولم يجد في ذلك ما ينافي الصبر والرضا، بل قال تدمع العين ويحزن القلب: ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وحين أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة الزهراء ابنة أبي جهل فيما تروي الروايات، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن فاطمة بضعة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبداً. رأيناه جداً يلاعب سبطيه الحسن والحسين، ويوطئ لهما ظهره ليركباه، بأبي هو وأمي، يركب أحدهما على ظهره الشريف مرة وهو يصلي فيطيل الصلاة، حتى ظن الصحابة الظنون، فلما فرغ وسلم سألوه عن سر إطالة السجود، فقال: إن ابني ارتحلني، أي اتخذني راحلة لركوبه، فكرهت أن أعجله. لم يشأ أن يقطع على الصغير لذته في انتطاء ظهر جده. ويقول عن الحسن والحسين: إن ابني هذين ريحانتي الدنيا. وأما علاقته بأقربائه، رأيناه يرعى حق الرحم والقرابة ولو كان أهلها مشركين، ويقول لقريش: إن لكم رحماً أبلها. وحين تمكن منهم يوم الفتح بعد طول ما جرعوه من العلقم والصبر، قال لهم في تسامح القوي: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل كان يكرم أقارب أبيه من بني النجار، وأقارب أمه من بني زهرة،
مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

الذي عرف بأنه خال النبي صلى الله عليه وسلم، كلما دخل عليه يقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. بل إنه يرعى حق الجار، وإن ظلم وجار، وإن كان يهوديا من أهل الكتاب، يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رأيناه صديقا يرعى حقوق الصداقة والصحبة، لهذا غضب حين أغضب بعضهم أبا بكر فقال: اتركوا لي صاحبي. وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا دون ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي. وكان أوفى الناس بأصحابه، ولكل من تربطه به أو بأهل بيته صلة، حتى كان يكرم بعض العجائز ويبش لهن ويهدي إليهن. فسئل في ذلك فقال: إن هذه كانت صديقة خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وكان رئيس دولة، رأيناه رئيساً لدولة جديدة تحيط بها العداوات من كل جانب، عداوات وثنية ويهودية وما إلى ذلك. فلم يشغله هم الجهاد والإعداد لمقاومة الأعداء عن العناية بالشؤون الداخلية لأهلها، من بناء المسجد للصلاة إلى إقامة السوق للتجارة، من إقامة العلاقات السياسية بين الطوائف التي تسكن في المدينة وهي دار الإسلام. وكان هناك عهد على أساس واضح مكتوب في وثيقة دستورية معروفة إلى العناية بأمر هرة من رعيته، إلى العناية بأمر هرة من رعيته. حبستها امرأة حتى ماتت جوعاً، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما قولكم بما فوق الهرة؟ وقد أرسل الكتب إلى الملوك، ملوك الأرض المعروفين، اهتم بأمر أمة طفلة صغيرة تأخذ بيده وتمضي في طرقات المدينة فلا يدع يده من يدها، تواضعاً وحياءً من الله عز وجل حتى تقضي حاجتها. وكان قائداً عسكرياً، رأيناه قائداً يخطط للمعارك قبل وقوعها، ويبعث الطلائع والعيون لاستطلاع أخبار العدو، يقوم بعمل أول إحصاء للقوة الضاربة عنده حتى يكون تخطيطه على أساس علمي مكين، ويحث على التدريب واستمراره، فهو دعامة القوة العسكرية، ويقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا المقياس في السلاح خالد إلى يوم القيامة، قوة السلاح من دقة إصابته، وهذا ما يتباهى به أعداء اليوم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وفي رواية: فقد عصى. وهو مع قوة توكله على الله يلبس للحرب لبوسها، حتى إنه في إحدى المعارك ظاهر بين درعين ويعلم أصحابه أن الحرب خدعة، وأن للعوامل النفسية أثرها في كسب المعارك، فلا بد من العمل على تخذيل الأعداء وتفريق كلمتهم. وكان يعتمد بعد الله تعالى على حسن التخطيط والتنظيم والإعداد، حتى أنه ليفاجئ أعداءه بخطط لم يعهدوها فيربكهم، ويعرف قدرات أصحابه فيضع كلاً في موضعه المناسب. ولا غرو أن القيادة في عهده كانت قيادة فذة، فأبو عبيدة وسعد وخالد كانوا تلاميذاً بين يديه، وكان من أعظم المتوكلين. رأيناه يرعى سنن الله ويأخذ بالأسباب ويعد العدة ويتوقى الخطر ويأمر بأخذ الحذر ويعمل بالإحصاء ويخطط للمستقبل ويرتب ويفكر قدر ما يستطيع البشر، لكنه لا يغفل أبداً عن التوكل على الله، ولا ينسى أن الأمر كله

له بيده، وخصوصا ساعة الشدائد وحصار الأزمات، فهنا تراه أقوى ما يكون ثقة بالله واعتصاما به وفرارا إليه. رأيناه خطط ورتب ونظم كل ما يتعلق بهجرته إلى المدينة، فلما وقف المشركون الذين يطاردونه على باب الغار الذي يختبئ فيه، وقال له صاحبه ورفيقه مشفقا عليه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال في ثقة ويقين: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ حينما تبعه سراقة، النبي الكريم كان مهدور الدم، قد وضعت قريش 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً. تبعه سراقة، قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ معنى ذلك أنه موقن أنه سيصل وسيؤسس دولة وسيحارب الفرس وسينتصر عليهم وسيأتي بغنائمهم وسيلبس سراقة سوار كسرى. مع كل أخذه بالأسباب كان متوكلاً من الطراز الأول، يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ويتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. ومع ذلك كان هذا النبي الكريم قائماً بعمارة الأرض. نجده مع إقباله بكليته على الآخرة، وإعراضه عن الدنيا وزينتها، وتصويره الدنيا بالنسبة للآخرة كما يجعل الإنسان أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، لم يعش في الدنيا عيشة الرهبان الرافضين لها المعادين لكل ما فيها، بل كان يعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الإنسان مستخلف فيها، وأن له فيها مستقراً ومتاعاً إلى حين، وأن عمارة الأرض من مقاصد التكليف، وأن هذه العمارة تتمثل في الزراعة والغرس والصناعة والاحتراف والتجارة، وأن هذا كله إذا أدي في إخلاص وبنية خدمة المسلمين انقلب إلى عبادة. أيها الإخوة الكرام، كان يدعو إلى أداء الواجبات بلا خيانة ولا غش ولا إهمال، أبقى أصحابه في حرفهم، لم يخرج واحداً منهم عن حرفته ليتفرغ للعبادة وحدها، إنما دعاهم أن يتقربوا إلى الله بإحسان أعمالهم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كان صلى الله عليه وسلم لم يرفض طيبات الدنيا إذا توافرت له، بل إذا وجدها تناولها وحمد الله تعالى، وإذا لم يجدها لم يتكلفها ولم يحزن على فقدها. كان يعجبه من الطعام اللحم، ويعجبه منه لحم الذراع، ويعجبه من الشراب اللبن، وكان يقول: من سقاه الله لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وكان يستعذب له الماء، ويوضع فيه بعض التمرات لتخفيف ملوحته، وكان يلبس من الثياب ما تيسر، لا يلتزم زياً أو هيئة معينة، يختص ببعض الحلل يوم الجمعة والعيدين، كان يحب أن يكون مظهره حسناً إذا لقي الوفود، يحب الطيب، ينظر إلى المرآة فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. كان يوصي أصحابه بالنظافة والتجمل حتى يكون أحدهم حسن المظهر طيب الرائحة، لا يحب أن يدخل عليه أحدهم سائر الرأس كأنه شيطان، يقول: من كان له شعر فليكرمه. كان يوصي بنظافة أشياء معينة كالأسنان، ولهذا حض على السواك وقال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد أكد العناية بالجسم كله، فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على كل مسلم في كل 7 أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده، وضرب لأصحابه المثل في ذلك، وكان نعم الأسوة لهم، علمهم أن الدين لا يضيق بالتجمل، التجمل من الدين.
وإن الله جميل يحب الجمال.

رأيناه يتداوى ويأمر أصحابه بالتداوي، ويعلمهم أن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ويصف بعض الأدوية لبعض الأمراض حسبما تعلمه من البيئة غالباً، ولكنه بجوار هذا يستخدم الأدوية الروحية كالصدقة والرقية. أيها الإخوة الكرام، الفقير يجد في سيرته قدوة له. حينما كان يشد حجراً على بطنه من الجوع، والغني يجد فيها أيضاً قدوته يوم وسع الله عليه ووضع بين يديه الأموال، منها ما هو للدولة ومنها ما هو خاص له. الحاكم والمحكوم يجد في سيرته قدوة له، المحارب والمسالم، العزب والمتزوج، ذو الزوجة الواحدة وذو الزوجات المتعددات، الأب والجد، الشاب والشيخ، السليم والسقيم، المقيم والمسافر، المعافى والمبتلى، وغير هؤلاء وهؤلاء، كلهم يجدون في حياته الخصبة وفي سيرته الحافلة وفي سنته الهادية متسعاً لهم ليقتدوا منها ويهتدوا بنورها. في حالات الرخاء واليسر، وحالات الشدة والعسر، في حالات الانتصار وفي حالات الانكسار. أيها الإخوة الكرام، لكن العيب في معظم أتباعه من بعده أنهم أخذوا جانباً من سيرته وضخموه وأهملوا الجوانب الأخرى، فتطرفوا وغالوا في الأمر. أيها الإخوة الكرام، نحن في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جوانب شخصيته، وهذه أخلاقه، وهذا منهجه الحكيم. فإذا أردنا أن نستعيد دورنا القيادي في الحياة، إذا أردنا أن يهابنا أعداؤنا، إذا أردنا أن يكون الله معنا ضد أعدائنا، إن أردنا أن نحيي تاريخنا العظيم، فلا طريق إلا طريق واحد، أن نتابع سنة هذا النبي الكريم، لأن الله لا يحبنا إلا إذا اتبعنا سنة نبيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، كلمة بليغة لأحد العلماء متعلقة بسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا العالم الجليل: وما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلاها، وخصه بذروة سنامها، فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تعرف تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها، أمكن للفرقة الأخرى أن تحتج به أيضاً على فضلها. إذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف، احتج به العلماء على مثل ما احتج به أولئك. إذا احتج به الزهاد والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم، احتج به الداخلون في الدنيا في الولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أمره. إذا احتج به الفقير الصابر، احتج به الغني الشاكر. إذا احتج به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحها، احتج به العارفون على فضل المعرفة. إذا احتج به أرباب التواضع والحلم، احتج به أرباب العز والقهر للمبطلين. إذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة، احتج به أرباب الخلق الحسن والمزاح المباح الذي لا يخرج عن الحق وحسن

0: العشرة للأهل والأصحاب، إذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد والمغيب، احتج أصحاب المداراة والحياء به، والكرم أن يبادر الرجل بما يكره في وجهه. إذا احتج به المتورعون على الورع المحمود، احتج به الميسرون المسهلون الذين لا يخرجون عن سعة تشريعه ويسرها وسهولتها. إذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه، احتج به أيضاً من راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث لصلاح الدنيا والدين. إذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليها، احتج به من قام بالأسباب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها. إذا احتج به من جاع وصبر على الجوع، احتج به من شبع وشكر على الشبع. إذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال، احتج به من انتقم في مواضع الانتقام. إذا احتج به من أعطى لله ووالى لله، احتج به من منع لله وعاد لله. إذا احتج به من لم يدخر شيئاً لغد، احتج به من يدخر لأهله قوت سنة. إذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز الشعير والخل، احتج به من يأكل اللذيذ الطيب من الطعام. إذا احتج به من سرد الصوم، احتج به من سرد الفطر، فكان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. إذا احتج به من رغب عن طيبات الحياة الدنيا، احتج به من أحب أطيب ما فيها وهو النساء والطيب. إذا احتج به من ألان جانبه وخفض جناحه لنسائه، احتج به من أدبهن وألهمهن الانضباط في معاملة الأزواج. إذا احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه، احتج به من باشرها بنفسه فآجر واستأجر وباع واشترى واستسلف وأدان ورهن. إذا احتج به من يجتنب النساء بالكلية في الحيض والصيام، احتج به من يباشر امرأته وهي حائض بغير وطئ، ومن يقبل امرأته وهو صائم. إذا احتج به من رحم أهل المعاصي بالقدر، احتج به من أقام عليهم حدود الله فقطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارب. إذا احتج به من أرباب الحكم بالظاهر، احتج به أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة، فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض ما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض شمائل النبي. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله دائما وأبدا. استمعنا معكم أيها الإخوة والأخوات إلى حلقة خاصة من برنامج تفسير القرآن الكريم، قدمها فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وهي حلقة خاصة بمناسبة

0: ذكرى المولد النبوي الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الذكرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان. بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش، أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا

0: كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية. مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نتواصل معكم أيها الإخوة في هذه التغطية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي ربيع الأول. يا طيب الذكر ويا عطر السيرة يا نور القلوب، تتجدد فينا المحبة وتتعالى الصلاة والسلام عليك، وتقول الأرواح قبل الألسن: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ومعنا عبر اتصال هاتفي سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الدكتور، كل عام وأنتم بخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، كل

0: آمن، وجميع الإخوة والأخوات المستمعين المستمعات بخير، كل عام وأردننا بخير، كل عام وأمتينا العربية والإسلامية بخير، كل عام وقيادة هذا البلد المباركة المنتسبة إلى صاحب الذكرى النبي العربي الهاشمي الأمين بخير. وأسأل الله تعالى أن تكون هذه المناسبة مناسبة خير تجمع المسلمين على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته والاقتداء به.
1: آمين. سماحة الدكتور، ونحن نعيش نفحات المولد النبوي الشريف، تفيض القلوب بمحبته صلى الله عليه وسلم وتلهج الألسن بالصلاة والسلام عليه، كيف نفهم هذه المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تتحول هذه المحبة من مشاعر وجدانية إلى اقتداء بأخلاقه وهديه وسلوكه في واقع حياتنا، وكيف وحتى تكون ويكون هذا الاحتفاء بالمولد محطة جديدة لتجديد الإيمان والارتباط بسيرته صلى الله عليه وسلم؟ تفضل سيدي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اتبعهم وسار على نهجهم وهديهم إلى يوم الدين. في الحقيقة احتفالنا بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تعبير صادق ومخلص عن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمحبة في حقيقتها هي شعور قلبي يربط المحب بالمحبوب، وهذا الشعور القلبي الخفي الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى وصاحب القلب نفسه. إلا أن هذه المحبة لابد أن يظهر لها آثار على الجوارح وعلى على الإنسان، لتكون هذه شهادة محقة بأنك محب لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بحبه سبحانه وتعالى وحب رسوله، فقال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن الله سبحانه وتعالى قرن محبته سبحانه وتعالى بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكتمل ولا يمكن أن يدعى محبة الله سبحانه وتعالى دون أن تكون هنالك تابعة لها محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست مجرد شعور قلبي، نعم المحبة هي أمر قلبي باطني عاطفي بين المحب والمحبوب، ولكن لا بد أن يكون لها أثر، ومن آثار هذه المحبة هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل ما أمر وفي كل ما نهى، وتقليده عليه الصلاة والسلام، والتأسي بسنته وأخلاقه الشريفة وفي كل حياته ومعاملاته. فينبغي أن تصطبغ حياة المسلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة لا يقبل أن يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فعليه أن يقتدي به، أن يقتدي بأخلاقه وصفاته وشمائله الحميدة الذي أرسله الله تبارك وتعالى ليكون خلقا يمشي على الأرض ويكون قرآنا يمشي على الأرض. الله سبحانه وتعالى لما زكى سيدنا رسول الله قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، وقالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. ولذلك من كان محبا حقيقيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يكون كرسول الله يمشي في الأرض بين الناس بالرحمة والرأفة والحلم والعطف على خلق الله سبحانه وتعالى جميعهم.
1: نعم سمحة الدكتور، ولعل يعني كما أكدتم على هذه المعاني، فنسأل أنفسنا دائما يعني بذكر المولد على ما تفضلتم به، هل نحن رحماء كما كان صلى الله عليه وسلم؟ هل نعفو كما كان يعفو صلى الله عليه وسلم؟ هل نعدل كما عدل صلى الله عليه وسلم؟ هل نحفظ كرامة غيرنا؟ وهل نسعى للإصلاح بدل الخصومة؟ هذه معاني جليلة تحتاجها مجتمعاتنا في ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدي.
0: نعم سيدي، من كان مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يعرف كيف

0: فكان يتعامل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الخلق، وكيف استطاع سيدنا رسول الله أن يجمع القلوب على محبته. لا يوجد شخصية على وجه الأرض أبدا منذ أن خلق الله الخلق وإلى قيام الساعة يجمع الناس حقيقة، وليس فقط المسلمون، على محبته كرسول الله. لا يوجد شخصية، لا زال الناس يحتفلون بميلاده ويحتفلون بكل لحظة من لحظات حياته، ونقلت إلينا كل تصرفاته منذ نبوته عليه الصلاة والسلام وحتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، في بيته، في الشارع، في السوق، في المسجد، في الحرب، في السلم، في كل أحواله عليه الصلاة والسلام نقلت إلينا كل أخباره وأحواله كما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أراد كل اجتمع كل البشر وكل الإنس والجن على أن يستطيعوا أن يجدوا مسلمة أو منقصة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لما وجدوا لذلك سبيلا. ولذلك لما نريد أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون كما كان في تعامله مع الخلق وتعامله مع الحق سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع ربه في خلواته في جرواته، وكان يتعامل مع خلق الله سبحانه وتعالى، وكان يجذب الناس إليه فيؤمنون به قبل أن يحدثهم، بمجرد أن يعاملهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحين الفرص لأن يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وحتى ألد أعدائه ما كان يتركهم في لحظات ضعفهم ولحظات افتقارهم إلا ويدعوهم إلى هذا الدين العظيم.
1: نعم، بارك الله فيكم. يعني سمح لي الدكتور في يعني آخر محور إذا سمحتم سيدي، يعني في كل عام مع إطالة ذكرى المولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نرى في الأردن هذا الوطن الغالي مظاهر المحبة تتجدد، وحقيقة تحضر هذه الذكرى بعناية لافتة في وجدان المجتمع، في وسائل الإعلام، كما تحرص القيادة الهاشمية على إحيائها واستحضار معانيها في كل عام وتخصص يوم يعني للاحتفال. فما سر هذا الحضور المتجدد حقيقة دكتور وسمحتكم؟ يعني هذه دائما الذكرى هي قريبة إلى قلوبنا جميعا، نحن في الأردن قيادة وشعبا.
0: الحمد لله، نحن في الأردن يعني اسم بلدنا المملكة الأردنية الهاشمية، فنحن لنا انتساب شرعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بني هاشم الذين هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولا لا ينبغي لبلد تنتمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن تغفل ذكرى ميلاده وذكرى المناسبات التي تتعلق بسيدنا رسول الله. نحن في الأردن حقيقة جميع المناسبات التي تتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتفي بها، في ميلاده نحتفي، في ذكرى هجرته نحتفي، في ذكرى الإسراء والمعراج نحتفي، ولذلك يكون معظم العام فيه مناسبات تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نمتن على أنفسنا ونمتن لنا المنة ولنا الفضل أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا البلد وتكون قيادته منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لتكون حاملة لواء سنة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عن رسول الله والدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحياء كافة المناسبات التي تذكرنا وتحيي في قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن رسول الله لا يغيب عن قلوبنا ولا يغيب عن ألسنتنا ولا يغيب عن عقولنا، ولكن لابد في فترة من الفترات أن تكون هناك زيادة في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لتعريف الناس بحقوقه، تعريف الناس بصفاته وشمائله، فهذا حق واجب علينا كمسلمين متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة، ويبارك في جهودكم في دارة الإفتاء العام، وأن يوفقكم لما فيه خدمة ديننا ووطننا، وأن يظل الأردن عامرا بمحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظنا جميعا إن شاء الله، ويبارك في جهود الجميع في خدمة الإسلام والمسلمين. كل الشكر والتقدير لسماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة على تفضله بهذه الكلمات الطيبة في ذكر المولد النبوي الشريف. بارك الله فيكم سيدي.
0: بارك الله فيكم، شكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير بإذن الله تعالى.
1: وأنتم بخير، حياكم الله سيدي، بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله.
2: شفتك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي زميني وغالي يا رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا. فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد، فيا سعد الذي قد جاء يوما وقد أهدى السلام إلى سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويسرنا أيها الإخوة والأخوات في هذه اللحظات المباركة أن يكون معنا عبر الهاتف سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير ومملكتنا الحبيبة بخير وقيادتنا الهاشمية بخير وشعبنا الوفي بخير إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. يعني سمحت الشيخ، ونحن نعيش في أجواء ذكرى المولد النبوي الشريف، كيف تنظرون سماحتكم إلى أهمية هذه المناسبة في ترسيخ الوعي الديني لدى الأسرة والمجتمع وتعزيز حضور القيم الإسلامية في حياة الناس؟ بارك الله فيكم سيدي.
1: الحمد لله الذي شرف الوجود بالرحمة المهداة، وأكرم الإنسانية بالنعمة المزداة، وأضاء بنور المصطفى دروب الهداية، وأحيا برسالته القلوب بعد الغواية، وجعل في سيرته للقلوب حياة وللنفوس نجاة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، خير من وطئ الثرى وأكرم من اصطفاه ربه واجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات الكرام في ربوع وطننا العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستقبل في هذا اليوم الأغر المبارك ذكرى مولد الهادي البشير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرى ميلاد الرحمة المهداة والنور الذي أشرق على الوجود فأضاء للبشرية طريقها وأقام للعدل ميزانا وللأخلاق بنيانا.

0: أنها وللإنسان كرامته ومكانته، وأخرجها من ظلمات الجهل والضلال إلى أنوار الهدى والكمال، ومن عبودية الأهواء والأوثان إلى رحاب التوحيد والإيمان، ومن الفرقة والخصام إلى الأخوة والوئام. لقد مضت القرون ومرت السنون، وتتابعت الأحداث وطويت صفحات من الزمان، ومضى على مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 14 قرنا، وما زال حاضرا في وجدان الأمة، نابضا في قلوب أبنائها، ممتدا من مشرقها إلى مغربها. في كل عام يعود ذكره فيوقظ في النفوس معاني الإيمان، ويجدد في القلوب معاني المحبة، ويبعث في الأنفس السكينة، ويضوء الإنسان طريقه كلما اشتدت حوله ظلمات الحياة. فالزمن يمضي والأجيال تتعاقب والأحداث تتغير، أما نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيبقى هاديا للقلوب، ملهما للنفوس، ومصدرا للرحمة والأمل والسلام. وما أعظم أن نستحضر في ذكرى مولده قول الله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانت الرحمة روح رسالته ومنهج دعوته وجوهر سيرته، رحمة بالضعيف ورأفة بالمحتاج، وعفوا عند المقدرة، وحرصا على هداية الإنسان وصلاحه. وقد جمع الله تعالى له من مكارم الأخلاق وكمال الصفات ما جعله نبراسا للمهتدين وقدوة للسالكين، يقول سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي مولده الشريف نستحضر معاني المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بما تحمله من اتباع لهديه واقتداء بأخلاقه وإعلاء لقيم الخير والرحمة والعدل والإحسان. فبهذه القيم تسمو النفوس وتصلح المجتمعات وتنهض الأوطان. إخوة الإيمان، لقد علمنا المصطفى أن قوة المجتمع في تماسكه، وأن الرحمة تجمع القلوب، وأن وحدة الصف من أسباب القوة والمنعة. وفي عالم تتزاحم فيه الأزمات وتتسع فيه مساحات الخلاف وتثقل النفوس مشاهد الألم والفرقة، وتزداد حاجتنا إلى استحضار الهدي النبوي، إلى رحمة تجمع ولا تفرق، وعدل يحفظ الإنسان كرامته، ووحدة صف تصون للأمة قوتها ومكانتها. وفي أردننا العزيز تتصل هذه الذكرى بإرث هاشمي كريم مبارك، فالهاشميون الأبرار أحفاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، اقترن شرف نسبهم الشريف بمسؤولية حمل قيمه المباركة وخدمة أمته والقيام على قضاياها، فكان نهجا متوارثا وعهدا متجددا، ومسؤولية ينهض بها الهاشميون جيلا بعد جيل. وفي ذكرى من أسري به إلى المسجد الأقصى نستحضر القدس الشريف، ونستحضر معها الوصاية الهاشمية المباركة على مقدساتها، التي يحمل لواءها اليوم جلالة الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، يحفظه الله، وفاء للمسجد الأقصى وصونا لمكانته، وتأكيدا على مال القدس من مكانة راسخة في وجدان الأمة. إن المولد النبوي الشريف فجر خالد يتجدد، يتجدد كلما اهتدينا بهديه وتحلينا بأخلاقه واجتمعت قلوبنا على الخير. ونقول في صاحب الذكرى العطرة: يا صاحب الذكرى إليك تحيتي، وعليك يا خير الوجود ثنائي، يزهو القصيد بذكركم يا سيدي، فمقامكم يعلو على الإطراء، نور النبي محمد كشف الدجى كالبدر عند الليلة الظلماء. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى المبارك، عدد ما أشرقت شمس وما أضأ قمر، وما تعاقب ليل ونهار، وما ذكر اسمك في السر والإجهار، صلاة تملأ القلوب محبة له، والأرواح شوقا إليه، والأعمال اقتداء به، وتجمعنا على هديه، وتحشرنا تحت لوائه، وتسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وبهذه المباركة المناسبة المباركة يسعدني باسمي وباسم هيئة القضاء الشرعي وأعوان القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية والقدس الشريف أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى الأسرة الهاشمية الكريمة، وإلى أبناء شعبنا الأردني الوفي، وإلى الأمة الإسلامية والعربية جمعاء. سائلنا الله سبحانه أن يعيد هذه الذكرى على وطننا وأمتنا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية المباركة، ويحفظ القدس ومقدساتها، ويجمع كلمة الأمة على الخير. وكل عام والأردن بخير، قيادة وشعبا وأجهزة أمنية، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سماحة قاضي القضاء. يعني في ختام هذا اللقاء نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ما تفضلتم به من كلمات وإضاءات قيمة. سأل الله عز وجل أن يوفقكم في خدمة القضاء الشرعي والأسرة الأردنية، ويبارك في جهودكم. هذه الكلمات التي حقيقة أضاءت لنا معاني المحبة والوفاء، وجمعت بين نور الهدي النبوي ودفء الانتماء لهذا الوطن الطيب الغالي. كل شكر والتقدير لسماحة الشيخ عبد الحافظ البطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وكل عام وأنتم بألف خير سيدي. بارك الله فيكم.
0: وبارك الله بكم جميعا، شكرا لكم.
1: حياكم الله سيدي، بارك الله فيكم، حياكم الله في أمان الله إن شاء الله.

0: يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة أشرق بها الوجود، ويا نورا أضاء دروب القلوب، وما ذكرت إلا هامت الأرواح شوقا، وما صلي عليك إلا لانت القلوب، وما أقبل محبوك على سيرتك إلا وجدوا فيها زاد الطريق ونور اليقين. أنت الحبيب الذي تتعلق الأرواح بذكراه، وتطيب المجالس بالصلاة والسلام عليه، وتفيض القلوب محبة كلما ذكر اسمه الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، سنبقى الآن مع حلقة خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ويقدم هذه الحلقة الزميل الدكتور محمود الدروع في ضيفه فضيلة الدكتور جميل الخطاطبه. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد.

كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدكتور جميل خطاطبة. سمحت الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم، وكل عام وأنتم بخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله دكتورنا الحبيب والإخوة المستمعين في هذا اليوم الذي نجتمع فيه على الحديث عن ميلاد سيد المرسلين وإمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين.
0: صلى الله عليه وسلم، حياكم الله سماحة الدكتور. نعم إخوتي الكرام، في هذا اللقاء الخاص نتحدث عن مناسبة عزيزة على قلوب المسلمين، مناسبة نستحضر فيها سيرة خير البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين. نتحدث عن النبي، عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. في ذكرى المولد النبوي الشريف إخوتي الكرام، تتجدد في قلوبنا مشاعر المحبة والاقتداء. نستذكر مولد النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. إن الحديث إخوتي الكرام عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد حديث عن مناسبة تاريخية، بل هو وقفة نتأمل فيها عظمة الرسالة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، والقيم التي دعا إليها من رحمة وصدق وأمانة وتسامح وإحسان. فقد كان صلى الله عليه وسلم قدوة في أخلاقه ومعاملاته، وأضاء للبشرية طريق الخير والهداية. في هذه المناسبة المباركة إخوتي الكرام، نعود إلى سيرته العطرة لنتعلم منها كيف يكون الإنسان رحيما في تعامله، صادقا في قوله، أمينا في عمله، متسامحا مع الآخرين، حريصا على الخير لأهله ومجتمعه. نعم إخوتي الكرام، إن أعظم تعبير عن محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم هو أن نقتدي به، وأن نجعل من سنته وأخلاقه منهجا في حياتنا، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونعرف سيرته، ونعلم أبناءنا محبة واحترام النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالقيم والأخلاق التي جاء بها ودعا إليها صلى الله عليه وسلم. مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله يا سيدي.
0: ونحن نتفيأ يعني في هذه الأيام ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني لنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أزال حجب الظلام بالطلعة المحمدية، وأزال نظم الجاهلية بشريعة الإسلام، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا من ممن اتبع هداه وحشر تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أطيب المجالس ذاك الذي يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بذكره تسعد القلوب وتتبارك الأعمار وتزيد الأرزاق وتنفرج الهموم وتزيد الحسنات وتنمح السيئات، كيف لا؟ وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وكتب له عشر حسنات. وهو القائل عليه السلام: من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي. يا سيدي، الحديث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم، لأن ميلاد الأنبياء بحد ذاته حدث عظيم، وكل تغيير في حياة البشرية كان مقترن أن يبعث الله نبيا، فكيف عندما يبعث خاتم الأنبياء والمرسلين جميعا؟ ولذلك جاء من معاني قوله الله سبحانه وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أن الحدث العظيم هو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه ونزول الوحي عليه. ولذلك هذا الحديث عن المولد يعرفنا ببدايات هذا

0: هذا النبي صلى الله عليه وسلم وشرح خصائصه لتكتمل لنا الأدلة الإيمانية عندما نقول وأشهد أن محمدا رسول الله، فكيف نؤمن به ولا نعرف بدايته؟ نؤمن به عليه السلام وقد سئل عن بدء أمره فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة، وقد رأت حين وضعتني نورا أضاء لها قصور الشام. والله سبحانه وتعالى قال مبينا مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أخي دكتور والإخوة المستمعين، عندما نتحدث عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث عن مقام النبوة الذي خص الله تعالى به العرب، ولم يكن للعرب نبي ولا كتاب ولم ينزل عليهم وحي، فكانوا أمة أمية، فجمع الله بهذا النبي العرب وأصلح شأنهم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. فالنبوة وإن كانت جديدة على العرب إلا أنها كانت موعدا منتظرا آمن به الأنبياء وانتظره أتباعهم حتى كان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سبقته إرهاصات كثيرة تدل على يعني قرب قدومه صلى الله عليه وسلم. فما يعني لنا اهتمامنا بالمولد هو أن نسمع وأن نفهم افسح الطريق لهذا النبي وما نزل عليه من الكتاب، فقوموا به حياتكم وأصلحوا به أحوالكم واجعلوا ما بينكم وبين الله به عامرا.
1: نعم، جزاكم الله خير دكتور. وأيضا يعني إضافة إلى ما أشرتم إليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، أيضا دكتور عندما نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو جاء للناس كافة، أيضا كل نبي جاء لقومه.
0: نعم،
1: لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للناس كافة،
0: هذا يعني طبيعة الرسالة الخاتمة. نعم، أن الله تعالى عندما أراد أن يختم الرسالة كان كل نبي يبعث إلى قومه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وإلى الثقلين الإنس والجن، ولذلك كانت هذه آخر كلمة لله إلى أهل الأرض والمخلوقات، وهذا وكان عليه الصلاة والسلام وارثا لما مضى من النبوة، شاهدا على ما حضر منها، قائما على أمرها حتى تقوم الساعة.
1: نعم، جزاكم الله خير. دعنا الآن دكتور نتحدث عن يعني حاجة الأمة الإسلامية لمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم، التوقف عند شمائله صلى الله عليه وسلم، التفاصيل مولده ونشأته صلى الله عليه وسلم.
0: إحنا عندما نتحدث عن حاجة الأمة إلى السيرة النبوية إنما نتحدث عن حاجتنا إلى الامتثال، فنعرف كيف كان الدين وكيف تم تطبيقه وكيف يستقر في النفوس وكيف يصبح فيها الإنسان مسلما ومؤمنا ومحسنا وصالحا ووليا لله عز وجل. حين نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم نتذكر قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنسوة هي الأسوة هي النهج. وما معنى النهج والأسوة؟ أن نتلمس مواطن الصواب فنتبعها، ونتجنب مواطن التقصير فنصلحها ونغيرها، ونغذ السير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أحب يعني أن أقف عند هذه النقطة لأقول في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال

0: هذا الذكر حسبنا الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هو ذكر تفريج الكروب. والمناسبة في أنه ذكر تفريج الكروب وأنه يفرج الله تعالى به كل كرب، أن أعظم كرب هو ذلك الذي وصفه الله تعالى في قوله: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فنحن عندنا شيء من التقصير والمعاندة والتراخي، وهو بالمقابل حريص علينا. فكان عليه الصلاة والسلام دائما الأحزان، متواصل الهم، دائما الأحزان، يعني يرق قلبه على حال هذه الأمة، يريد لها أن تهتدي، يريد لها أن تدخل الجنة كلها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذت الهوام والفراش يقعن فيه، وهو يعني يريد أن يبعدها عن هذه النار، فأنا آخذ بحجزكم أدفع بكم عن النار وأنتم تقتحمون هذه النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك القدوة لا تحتاج إلى قلب ليس فيه عناد، لا بد أن تكون هناك محبة تحمل الإنسان على أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا قول المسلم: حسبنا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يفرج الله به كل كرب، وأول كرب يفرج به الضلالة والانحراف عن طريق الخير، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين ومعلم الصالحين صلى الله عليه وسلم. وأحب يعني أن أختم في هذا بفقرة في هذه النقطة، أقول أن القدوة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة من الأنبياء والأمم السابقة قبل أمة الإسلام التي يعني عاصرت النبي وما بعده صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مطلوب منهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يقتدوا به وهو ليس في زمانهم، فزماننا ووقتنا هو الآن الأولى والمطلوب. فكما أنه لم يكتمل إيمان الأنبياء وأتباعهم إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، فلن يكتمل لنا إيماننا إلا بقدوتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله خير دكتور. إذن يا إخوتي الكرام، يعني يقول تعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار الدكتور هو حريص على المؤمنين
0: لطيف،
1: وحريص على الناس كافة. وأيضا من حرصه صلى الله عليه وسلم سمحت الدكتور، هو لكل نبي دعوة مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم ادخر هذه الدعوة شفاعة لأمته يوم القيامة.
0: لا شك أن الشفاعة هي حدث عظيم تنتظره كل البشرية، من آدم عليه السلام حتى آخر مخلوق خلق على هذه الأرض ينتظرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفصل الله بين العباد،
1: نعم،
0: وأن يدخل المؤمنين الجنة، وأن يأخذ بأيديهم. وهذه تمر بمراحل كثيرة جدا. المهم بالنسبة لنا أن نأخذ بالأسباب التي تجعلنا جديرين بأن يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها الالتزام والامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به، والإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
1: نسأل الله أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم
1: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ذكر لتفريج الهموم والكروب. أيضا دكتور، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا تنفيس وتفريج الكروب وقضاء جميع الحوائج. كيف يعني سمحت الدكتور يعني نميز أو نفرق بين محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام وأيضا المحبة بالسلوك والعمل؟ يعني هل أيضا الصلاة، الإكثار من الصلاة فقط باللسان؟
0: لا بد حتى تكون هناك قدوة أن تكون

0: أن هناك محبة. لا يجتمع في القلب اقتداء وعدم محبة، فالمحبة هي الأصل. ثم أن المحبة بالقلب دون أن يصاحبها امتثال والتزام يعتبر ادعاء، فإن الدليل على الكلام الفعل، وبالتالي فإن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في باب الأخوة أخوة متآلفة، فإذا وجدنا أخوة متآلفة فهذا يعني أن هناك اقتداء. إذا أن اقتداءنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني إصلاح الخصومات، فإذا سعينا إلى إصلاح الخصومات فهذه يعني اقتداء. الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون، كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الشورى، فإذا كنا نكثر من الشورى فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب الأبوة والبنوة والزوجية والجيرة، كيف كان صلى الله عليه وسلم في هذه الجوانب؟ يعني أقول أنا أحب رسول الله وأؤذي جاري، كيف يكون هذا؟ أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بخيل لا أنفق على أولادي، كيف يجتمع هذا؟
1: لا تستوي
0: مع هذا. يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أنا لا أصلي لا أصوم لا ألتزم، يعني هذا كما يقولون والبينات إن لم تقم عليها الدلائل فأصحابها أدعياء، يعني هو يدعي أنه المحبة، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس عجيب أو بديع كما قال. أيضا خلينا نأخذ إذا كانت المحبة القلبية كيف تؤثر في البدن وتظهر. الإمام مالك رحمه الله كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس يحدث في مجلسه وبجوار قبره صلى الله عليه وسلم كان ينحني برأسه حتى يصعب على جلسائه، فقالوا له عندما تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير حالك، قال لو رأيتم ما رأيت لما عجبتم. كان جعفر الصادق رضي الله عنه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. وكان الزهري رحمه الله أهنأ الناس عيشا وكانت به دعابة ونكتة، فكان لكنه كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك لا تعرفه، لما يحصل في قلوبهم من التوقير والتكريم واستحضار ما في قلوبهم وأنفسهم من النقص. يعني نذكر رسول الله والله نتذكر احنا قصرنا في السنة الفلانية، قصرنا في العمل الفلاني، نخشى أن لا نكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي أحيانا العصر ثم يخرج إلى غير جهة بيته، فقالوا له أين تذهب؟ قال كنت مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ومشى في هذه الطريق، فقلت في نفسي لعل قدما تقع على قدم. يريد
1: الدقة في الاتباع،
0: الدقة في الاتباع، لعل قدمي تقع مكان قدم رسول الله حيث مر من هذه الطريق، فأنا أجرب هذا عدة مرات لأن ربما أنا نسيت أين مشى، ولكنه مشى في هذه الطريق فأنا أحب أن أمشي بها. ومن العجائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أحد أبواب مسجد النبوي الشريف مخصص للنساء، وفي عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه توسع المسجد ولم يعد هذا الباب مختصا للنساء، فلم يكن ابن عمر يدخل من هذا الباب أبدا، قال رسول الله خصصه للنساء لن أدخل منه، أدخل من أي باب آخر مخافة أن أكون إيش، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هو ما دام الأمر قد تغير فليس واجبا عليه أن يفعل هذا، ولكنه أراد أن يكون دقيقا في تلمس الاقتداء.
1: إذن يعني سمحت الدكتور الحب الحقيقي يكون بالاتباع.
0: لا شك.
1: جزاكم الله خير. أيضا سمحت الدكتور دعنا نتحدث يعني بعجالة عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كيف وصفها القرآن الكريم وكيف وصفتها السيدة عائشة رضي الله عنها؟
0: الحديث عن الأخلاق، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم

0: ما الأخلاق؟ وقال عن نفسه: إنما بعثت معلما. معلما لماذا؟ للأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت هاديا يهدي الناس إلى سواء السبيل في الأخلاق. ولذلك قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقالت أم المؤمنين عائشة عندما سئلت عن خلق رسول الله: قالت: كان خلقه القرآن. خليني أضرب مثال بسيط. لما نزل قول الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أرضى وواحد من أمتي في النار. وهذا تفسير قول الله تعالى كما أسلفت في الآية الكريمة: حريص عليكم. فهو اعتبر هذا من الله عز وجل أنه سيرضيه، أراد أن يبين أنه لن يرضى وواحد من أمته في النار. وكل واحد منا يقدر أن نصيبه في هذه الحياة أن لا تصل به أعماله إلى الجنة، فإن رسول الله لن يرضى أن تكون في النار وسيشفع لك إن شاء الله. فأحسن الامتثال والاقتداء والإكثار من الصلاة على رسول الله. يا أخي الحبيب، أينما كنت وفي أي مكان، فإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الشفاعة. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء لهذه الأمة بأن يغفر لها كبير الذنوب وصغيرها، دقيقها وجليلها، سرها وعلانيتها، كل يوم، كما أخبر السيدة عائشة رضي الله عنها. حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم يتضايق من صد المشركين، لا لمجرد الصد، ولكنه يراهم قد أهلكوا أنفسهم. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين. يعلم الله تعالى منه أنه رأى مرة جنازة يهودي وكان جالسا فوقف، فقالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: نفس تفلتت مني إلى النار. أي رقي في الخلق هذا، أي علو في الهمة، أي رغبة صادقة أكبر من هذه الرغبة. هذا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله خير. سماحة الدكتور، يقول تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي الرحمة سماحة الدكتور، ونحن يعني نتوقف في زمننا الحاضر الآن في ظل ما يعني يعانيه العالم من حروب ومن قتل ومن نقض للمواثيق والمعاهدات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة. كيف يعني نوفق؟ ما المقصود بنبي الرحمة ونبي الملحمة؟
0: أما نبي المرحمة فهو ما نعرفه من رحمته صلى الله عليه وسلم التي فاض بها قلبه وتسطرت بها شريعته، فهو نبي الرحمن الرحيم. أما نبي الملحمة فهو نبي التقوى في القتال، حين سطر للقتال أحكاما جعلت ميدان القتال ميدانا للتحضر الإنساني والرحمة، حين بين أسباب القتال وكيفيته وابتداءه وأحكامه ونهايته. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. التقاء الملحمة والمرحمة لم يجتمع على خير إلا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهما متناقضتان. والتقاؤهما حين يكون الدين كله لله والقتال في سبيل الله بكل أحكامه وأخلاقه وآدابه، فلا تمثيل بالقتل ولا إجهاز على الجرحى، وهناك أحكام للرفق بالأسرى والمدنيين وأحكام

0: تمنع إبادة الناس، وأحكام تنظم المعاهدات والصلح، وأحكام تنبذ الغدر والخيانة، وأحكام تحفظ مقصد نصرة المظلومين والمستضعفين، وأحكام تنهى عن قتل الحيوان إلا لحاجة، والنهي عن قطع الأشجار وإحراق الزروع وإتلاف النعم. كل هذا يشير إلى أن ميدان الملحمة هو ميدان الموت، وميدان المرحمة هو ميدان الحياة والنماء، فجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدان الكرامة الإنسانية. نتذكر في هذا المجال أن ميدان الملحمة في الإسلام يلغي قانون المعاملة بالمثل في الحروب، فلا تنتهك حرمات الفضيلة ولو انتهكها الآخر، فالإسلام لا يبيح للفاضل أن يتجرد من قيود الفضيلة في ساحات القتال، فلا يقتل الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ، ولا يضربوا بالقنابل المحرقة ولا بالقنابل النووية.
1: كان يوصي صلى الله عليه وسلم، جسد ذلك صلى الله عليه وسلم، كان يوصي عندما يعني يبعث الجيوش لا تقتلوا لا تهدموا
0: شيخا ولا شيخا ولا طفلا ولا امرأة، وهذا الحديث ثابت في سنن أبي داود رضي الله عنه.
1: سماحة الدكتور، عندما نتحدث عن القيم الإنسانية التي قدمتها السيرة النبوية الشريفة، نجدها ملأة بهذه القيم. نتوقف عند أهم القيم سماحة الدكتور.
0: الحقيقة إنه إذا كان هناك شيء يحتاج إلى الامتثال، فإن الإنسانية تحتاج إلى القيم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القيم التي غيرت وجه التاريخ، فجعلت من جيوش الإسلام جيوش فتح وهداية لم يعرف التاريخ مثلها، وليست حروبا ولا إبادة. نحن نعيش في هذا الزمان محتاجين إلى أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا في الرحمة في زمن القسوة وشيوع المادية وقسوة القلوب التي أدت إلى التقاطع والحروب وكل ألوان الفتك بالإنسان. نحتاج إلى عدل في زمن الظلم حتى مع الخصوم، وهذه الأمة تواجه ظلما في العالم وظلمات من التعب واستئثار العالم بما عندها من خيرات، لكنها لم تحصل منها لنفسها نفعا كثيرا. في هذا الزمان تعقد اتفاقيات وتنحل هذه الاتفاقيات، وتعيش الإنسانية مرارة شديدة بسبب عدم الوفاء بها، فما أحوجنا أن نسمع قول الله تعالى المنزل على نبيه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الحقيقة أن بناء المجتمع الإنساني يحتاج إلى التكافل والتراحم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الإنسانية تحتاج إلى هذا التعايش والحوار والشورى، وهي أساسيات لكي يعيش الإنسان حياته. وأنا تعجبني تلك المقولة التي تقول: لقد استطاع الإنسان المعاصر أن يطير كالعصفور في الهواء، وأن يغوص في البحر كالحوت، ولكنه عاجز أن يسير على وجه الأرض كالإنسان. الإنسانية الآن تنزف، شعوب تشرد، وأناس يموتون جوعا، وأناس تفتك بهم الأمراض، وأناس تقتلهم الحروب، وغير ذلك كثير. فماذا يريد الإنسان؟ لقد تطورت الآلة وتنقل الإنسان بسرعة، واكتشف الدواء وطار في السماء، لكنها لم تحقق له السعادة. إن السعادة تنبع من قلب يشعر بأن الرحمة دين، يدين به لله فيفيض على عباد الله رحمة، ويطعمون الطعام على حبه،

0: مسكينا ويتيما وأسيرا. لم تفرق بين اليتيم والمسكين والأسير إن كان مؤمنا أو مسلما أو غير مسلم، إنها الحاجة التي نظر الله إليها في هذا الإنسان الذي خلقه، فندب المؤمنين إلى أن يهبوا إلى تقديمها. وقد بلغ الصحابة الكرام الذروة فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فإن العطاء عندهم للمحتاج فاق ما يحتاجون إليه، فقدموا ما يحتاجون إليه لغيرهم. وهذه يعني سيرة عظيمة جدا. الوقف الإسلامي على مدار التاريخ كان شاهدا على الرحمة والتكافل والتعاون، دور الوقف حتى أنها شملت الحيوانات المريضة والحيوانات الضالة. وفي الحديث أن رجلا سقى كلبا فغفر الله له، وامرأة كذلك سقت كلبا فغفر الله لها. والحياة الآن ما أحوجنا إلى أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول لرجل شكى إليه قسوة قلبه فقال عليه الصلاة والسلام: امسح على رأس اليتيم يرق قلبك وتدرك حاجتك. وكان رجل من يعني وفود العرب قال للنبي عليه الصلاة والسلام وقد رآه يقبل الحسن والحسين: أتقبلون الولد؟ قال: والله لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فقال عليه السلام: وماذا أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحيم بالمؤمنين، الرحيم بإخوانه. وإحنا في هذه المناسبة، مناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الرحمة المهداة للعالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعيننا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. إذن أخوتي الكرام، ما أجمل أن تكون المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم سلوكا نعيشه وأخلاقا نتحلى بها، وصلاة وسلاما نكثر منهما، وحرصا على معرفة سنته وسيرته والاهتداء بهديه. في ختام هذه الحلقة نسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المقتدين بسنته، وأن ينير قلوبنا بالإيمان، ويملأ حياتنا بالرحمة والخير والسلام. اللهم صل وسلم على قرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته، اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته. في ختام هذا اللقاء الخاص إخوتي الكرام، وجه تحية والشكر لضيفي الكريم سماحة الدكتور جميل خطاط، وشكرا لكم سماحة الدكتور.
0: حياكم الله وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء المعطر بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. حياكم الله دكتور. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وعمر الكركي، ومن المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى حلقة خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدمها الزميل الدكتور محمود الدروع. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. إخوة الإيمان، في هذا اليوم المبارك، يوم 12 من ربيع الأول، نقف إجلالا لذكرى المولد النبوي الشريف، مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أضاء الله به الدنيا بعد ظلمتها، وفتح به القلوب بعد قسوتها، وجعل سيرته منارا للهداية عبر الأزمان. وقد صدق القائل: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ونحن نستقبل هذا اليوم المبارك، تتردد في الآفاق كلمات المحبة الصادقة، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا الشاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل، فهو الحبيب الذي اجتمعت على محبته القلوب المؤمنة وتعلقت به الأرواح. الطاهرة. اللهم إن في هذا اليوم المبارك نسألك أن تملأ قلوبنا بمحبة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من المتمسكين بسنته والعاملين بهديه، وأن تكرمنا بشفاعته يوم الدين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي، يتلو ما يتيسر له من سور الصافات وصاد والزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة

0: مطاعم الديوان اليمني أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. التميز 079 13 9.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز وال

0: الكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
0: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحيي

0: بكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن عصام من الهندسة الإذاعية، على اقتفام المراقبة الرئيسة أيضا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، والإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدوري. فأهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيمة، يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيمة، يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على صاحب الذكرى وعلى آله وصحبه وسلم. ونرحب باسمكم بضيف الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام، فحياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله سيد الدكتور زايد، بارك الله في جهودكم في هذه الإذاعة المبارك.
0: حياكم الله. واسمح لنا فضيلة الدكتور، يعني قبل أن نأخذ الاتصالات من الإخوة المستمعين في هذا اليوم المبارك الثاني عشر من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، ذكرى المولد النبوي الشريف، أن نتحدث عن يعني ببرهة قليلة عن هذه المناسبة العاطرة. يعني فضيلة الدكتور، ابتداء يعني كيف تساهم أو نحن نعيش في أجواء هذه الذكرى المباركة، كيف تنظرون إلى أهمية هذه المناسبة في ترسيخ الوعي الديني لدى الأسرة والمجتمع وحضور القيم الإسلامية في حياة الناس؟ وأنتم حقيقة في دائرة الإفتاء العام تقومون بجهود مباركة في التوعية بالسيرة النبوية والتوعية بهذه القيم التي تؤطرها هذه المناسبة العطرة. سيدي بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك وشرف وعظم وكرم سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين صاحب الذكرى العظيمة. واسمح لي بداية أن أستثمر هذا اللقاء لأرفع إلى مقام سيدي صاحب الحضرة الهاشمية وولي عهده الأمين أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى على بلدنا الأردن المبارك بالخير واليمن والأمن والأمان والسلامة. آمين. والإسلام. آمين. وجميع بلاد العرب والمسلمين أجمعين. سيدي، ذكرى المولد النبوي الشريف هي أعظم وأرقى وأجمل وأذوق ذكرى يمر بها العالم وليس المسلمين فقط، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إننا نستذكر في مثل هذه الليلة التي مضت المباركة، ليلة الاثنين، عند بزوغ وقروب طلوع فجر صادق في هذا اليوم 12 من ربيع من عام الفيل، تلك اللحظة الربانية النورانية، تجليات الحق سبحانه وتعالى بذلك النبي الأعظم الذي صنع على عين الحق سبحانه وتعالى، فيجتمع في مكنونات النبي صلى الله عليه وسلم صورة وسريرة وظاهرا وباطنا، يجتمع فيه طلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى، فما خلق الله سبحانه وتعالى منذ خلق إلى أن يخلق مثل النبي عليه الصلاة والسلام بجماله وكماله وعظمته وروحه وذوقه. لذلك لولا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان خلق الأكوان، ولولا النبي عليه الصلاة والسلام لما عرفنا الرحمن، فإن الله قد أرشدنا إليه به صلى الله عليه وسلم، فجعله الله نورا وسراجا منيرا. فهذه ذكرى لا بد لنا اليوم على كل الأصعدة، الإعلام، الخطابة، التدريس، المدارس، في الشوارع، هذه الزينة المباركة التي نراها اليوم في شوارعنا، تلك المدائح النبوية التي نسمعها من إذاعتكم المباركة، والآيات التي تتجلى بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وفرح أبنائنا وبناتنا اليوم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعطينا مؤشرا أن هذا البلد المبارك بلد منتسب للنبي عليه الصلاة والسلام ومحب له، وإن ظهر شيء على غير ذلك مما ظهر فهو

0: كالزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نور النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض المباركة، وأن يجمعنا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام عند الحوض المورود. لذلك هي مناسبة بناء حضاري اليوم، هي مناسبة للحديث عن سيرة وسريرة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم الحديث عن ذلك النموذج الإنساني النبوي الكامل نحتاجه اليوم على كل أصعدتنا، وهي فرصة استثمارية للتربية وللتذكير برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بخير، حياكم الله فضيلة الدكتور، شكرا على هذه الكلمات الطيبة المباركة في ذكرى المولد النبوي الشريف. اسمح لنا فضيلتك أنه نأخذ مجموعة من الاتصالات. برنامج فتاوى وهاتف البرنامج 0647 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته،
1: حياكم الله.
2: كل عام وانتم بخير بمناسبة مولد النبوي الشريف. انت وفضلت الشيخ،
1: حياكم الله اخي الكريم، وانتم بخير ان شاء الله.
2: انا سائق التاكسي اللي حكيت معاك ومع برنامجكم الفاضل. نعم. قبل اكم من يوم للعثور على اغراض التاكسي
1: مفقودات. تفضل اخي الكريم، الصوت بيقطع، تفضل.
2: باذن الله تعالى.
1: ما سمعنا صوتك، كان في تقطيع، لو سمحت تعيد السؤال.
2: الله يسلمك. من السؤال، انا سائق التاكسي اللي حكيت مع برنامجك الفضيل قبل كم من يوم.
1: تمام.
2: في مفقودات كانوا في سيارتي، ناس نسيوها معي سيدي.
1: نعم. ممكن ناخذ الرقم؟ موجود، توقع موجود الرقم.
2: موجود سيدي، اتواصل معي موجود. صاحب الاغراض المفقوده. تمام. من خلال برنامجك الفاضل.
1: نعم.
2: واليوم سوف نقوم بتسليمه اياهم ان شاء الله تعالى.
1: يا سيدي الله يجزيك خير، نحن حلقة وصل إن شاء الله للخير يعني في هذه الأمور وغيرها. فجزاكم الله كل خير على متابعتك.
2: بارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بخير الشيخ والأمة العربية والإسلامية بألف خير.
1: حياكم جميعا، بارك الله فيكم، شكرا لي يعني أمانتك. ويعني حقيقة هذا شيء ليس بغريب عن الأخوة سائقين التاكسي تحديدا، وأيضا عموم الشعب الأردني اللي بتأتينا اتصالات يعني فضيلتك عن مفقودات كثيرة، ويتم يعني التواصل بينهم عبر أثير هذه الإذاعة. فبارك الله فيهم أخو الكرام. نعم. نأخذ اتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة
1: الله. عليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بخير، حياكم الله.
3: الله يحييك يا رب. شيخ بدي أسألك، أنا مداوم ببنك ربوي، مداوم. نعم. مندوب مشتريات.
1: نعم.
3: أنا اتصلت قبل هالمرة بس ما فهمت الجواب منيح، فبدي أعرف. أنا شغلي طبيعته إني بشتري قرطاسية، بشتري أقلام، بشتري أغراض
1: للبنك.
3: بس ما بس ما إلي علاقة لا بقروض ولا بمصار ولا بستخدم أي شيء من هذول الأحكي.
1: تمام.
3: والشغل الثاني بدي توجيه بس من الشيخ على صلاة الفجر الصبح، لما نروح نصلي على الأذان الثاني بكون وقت تقريبا نص ساعة لإقامة الصلاة، وهذا وقت كثير طويل والله. في ناس عندها شغل، في ناس تعبانة، في ناس كبيرة بالعمر، فبدنا توجيه من سيدنا الشيخ بعد إذنك.
1: نعم، أنت قصدك أنه يعني لا تصلي صلاة في المسجد؟
3: لا، من صلي في المسجد بس الإقامة طويلة يعني.
1: هذا نعم هذا أمر يعني يخص وزارة الأوقاف في تحديد مدة الإقامة، وهي تراعي حقيقة ظروف التوقيت سواء
3: يعني أنا
1: شتوي.
3: بس بدي توجيه من الشيخ أنه نص ساعة، يعني في ناس عندها شغل ما بتقدر تضل نص ساعة، في ناس تعبانة. وشكرا لك.
1: تمام، حياكم الله أخي الكريم. نعم نعم، اتصال آخر. نعم. فضيلة الدكتور، يعني السؤال الأخ الكريم هو يشتغل، يعني طبيعته عمله في بنك تقليدي غير إسلامي، وهو طبيعته عمله مندوب مشتريات، يقوم بشراء القرطاسية والأقلام فقط لهذا البنك، فيسأل عن حكم عمله.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، بداية أشكر الأخ سائق التاكسي على هذه الأمانة، والخير في وفي أمتي. نعم. إلى يوم صحيح. القيامة. نعم. جزاه الله كل خير وبارك الله سبحانه وتعالى فيه وفي ماله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ماله إن شاء الله. قضية سيدي البنوك غير اللي احنا بنسميها التقليدية أو غير الإسلامية، صدر عنا يعني قبل فترة قريبة تفصيل كامل.
1: نعم.
0: بفتوى تتحدث عن كل مفاصل العمل في البنوك

0: التقليدية. وتقريبا أنا ألخص هذه الفتوى بأن من يعمل في مثل هذه البنوك تقريبا لا يخرج عن واحدة من الصور التالي. الصورة الأولى وهي المتفق على تحريمها، وهي ما كان مباشرا للعملية الربوية.
1: نعم.
0: وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال لعن الله سبحانه وتعالى آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هذول الأربعة هم مباشرين للعملية الربوية، فمثل هذه الأعمال لا يجوز للمسلم أن يكون فيها، فلا يجوز له لا أن يأكل ربا يأخذ قرض ربوي، ولا هو أن يعطي ربا مباشرة هو يعني مسؤول عن عملية الإقراض الربوي مباشرة، ولا أني أنا أكون لا شاهد في هذا الباب ولا كفيل ولا كاتب للقرض. هذا متفق عليه وواضح. القضية أيضا المتفق عليها هو من ليس له علاقة لا مباشرة ولا إعانة على القرض الربوي، هذا على الجهة الأخرى، فهذا لا إشكال في عمله، فهو ليس مباشر من الذين ذكرناهم في العملية الربوية، وليس له أي صلة إعانة لا مباشرة ولا غير مباشرة في القضية الربوية، فهذا لا إشكال أيضا في عمله. الأول محرم، الثاني هذا لا إشكال في عمله. الآن نأتي إلى السؤال، هو الذي له علاقة ولكن هذه العلاقة غير مباشرة. الآن الذي يحدد هذه العلاقة هو السائل أو المستفتي، فهو أعلم بهذه القضية، فإذا كان له علاقة مباشرة يدخل في المعنى الأول فيحرم عليه، وإذا كانت علاقته غير مباشرة بهذا العمل يدخل في المعنى الذي أجازه العلماء، والتورع الترك إذا كان مستطيعا أو عنده فرصة عمل أخرى. الآن القسم هذا المتوسط يعني يصدق فيه قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإذا كان هذا العمل الذي تعمل به فيه إعانة قريبة أو مباشرة أو إعانة غير مباشرة على الحرام ويدخل في نهاية المطاف في ضمن هذا النظام الاقتصادي الربوي، فنحن نقول لك أنك تترك هذا العمل وتبحث عن عمل آخر. إذا كنت غير مستطيع، بمعنى عندك عيلة، الآن يعني في ناس قاعد بيسمعوني يقولك والله أنت قاعد بتفتي، يعني في عائلات كثيرة تعمل في هذا المجال، عندهم أطفال، عندهم عليهم قروض، عليهم التزامات إلى آخره، فمثل هذا نقول له تبحث عن عمل آخر، وإن كان العمل البديل أقل راتبا أو أقل يعني مكانة اجتماعية، ومن ترك لله سبحانه وتعالى شيئا عوضه الله، فضمن تبقى في هذا العمل إذا كنت غير مقتدر ولا تستطيع أن تعتاش، لا عندك فلوس على جانب حاطها ولا في عندك فرصة عمل أخرى، تبقى في هذا العمل، وضمن هذا العمل تبحث عن عمل آخر. إذن الخلاصة سيدي
1: واضح،
0: أن ما كان مباشر للربا هذا يحرم وهو من الكبائر.
1: نعم.
0: الذي ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد لا إشكال في عمله، ومن كان له علاقة فإذا كان علاقة مباشرة أو يعين على هذا الربا وعلى هذا الحرام فيدخل في قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوى.
1: بارك الله فيكم على هذا التفصيل فضيلة الدكتور وجهودكم في دار الإفتاء، عندما يعني تفصلون وتضعون مثل هذه القضايا يعني بتأطير شرعي حتى يعني يستدل الأخوة الكرام على الحكم الشرعي. بارك الله فيكم سيدي. نعم، نأخذ بالنسبة للسؤال فضيلتك الأخ الكريم، يعني هو موضوع نصف ساعة يعني اختصاص وزارة الأوقاف، فهي تقدر يعني حتى قبل فترة لما صار فيه يعني بالأول كان 20 دقيقة، لما صار فيه متسع من الوقت وإطالة النهار صار نصف ساعة، فهذا يعني أمر يترك لوزارة الأوقاف، لا أعرف يعني إذا كان عنده مضمون آخر في السؤال.
0: نعم سيدي، هو يعني الموضوع موضوع إداري،
1: إداري صحيح،
0: وهذا تابع لوزارة الأوقاف. نعم. ولتقديرها أن صلاة الفجر يعني سامحني الناس بكون نايمين، فبده فترة لما يستيقظ، بده فترة لما مثلا يتوضأ
1: يصلي ركعتين
0: ولما يصلي ويصل المسجد، فيعني فهذه النظرة العامة. ولما كان تقليص في فترة من الفترات لموضوع كان الوقت الشتوي
1: صحيح.
0: والناس بتأخروا على الدوام، فقلصت إلى تقريبا ربع ساعة إلى ثلث ساعة، فهذا يعني هي عبارة عن رؤية لقضية
1: صحيح.
0: المصالح المترتبة على عموم الناس.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من الاتصالات، فتاوى هاتف البرنامج 47 47 201 و202. تفضل. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. بدنا توجيه من فضيلته حول في أخطاء شائعة تحدث.

0: في أيام الجمعة في المساجد.
1: نعم.
0: منها تخطى الرقاب والمرور من أمام المصلين.
1: نعم.
0: بدنا توجيه من فضلك.
1: أبشر. تسمع التوجيه إن شاء الله والحكم. حياكم الله العفو. اتصال آخر. فتاوى السلام عليكم. فتاوى على الهواء. تفضل أخي الكريم. نعم. فضيلة الدكتور. نعم معنا.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. تفضل.
2: فتاوى.
1: تفضل على الهواء. تفضل. ترفع لنا صوتك إذا سمحت. ترفع صوتك إذا سمحت. أنت على الهواء. تفضل.
2: هيك تمام.
1: نعم تفضل.
2: الله يزيد فضلك. أسألك اللهم صل على محمد. لو أنا في شركة تمويل تعطيني قرض.
1: نعم.
2: والقرض هذا قالوا لي إنه إسلامي هم.
1: نعم.
2: يعني القرض قالوا لي إنه ما بزيد عليك شيء إلا إذا تأخرت أو هيك.
1: نعم.
2: هل هذا يعني إنه يعني إسلامي بيكون ولا لا؟ أنا بتأكد من الموضوع.
1: الشركة أكيد دكتور مكون عنده سؤال. الشركة تعلن عن نفسها بأنها إسلامية ولا فقط شركة تمويل؟
2: هي هم قالوا لي تمويل إسلامي بس ما قالوا لي الشركة إسلامية ولا لا.
3: شو بدك تأخذ منهم؟
2: تأخذ منهم سيارة.
3: تمام. الآن بنعطيك العقد العام وبتشوف العقد الموجود عنده. بتحبيت بجبني على الإفتاء بنعطيك فتوى في نفس الشركة.
2: تمام. الله يعطيك العافية.
1: حياكم الله أخي الكريم. حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: والله بدنا نسأل الشيخ.
1: تفضل.
4: في شخص بده يعطيني مبلغ أفتح فيه مشروع.
1: نعم.
4: طبعا بشرط أني مثلا أنا أعطيه كل شهر مبلغ مقطوع مثبت المبلغ يعني قديش بده شهري بده إياه.
1: نعم.
4: وبعد سنة أو سنتين بده يأخذ المبلغ تبعه اللي هو رأس المال اللي حطه في المشروع.
1: نعم.
4: صار بده يعطيه مبلغ بس ثابت المبلغ مش متغير. ففيها شيء هاي ولا؟
1: في استفسار سيدي. تمام واضح السؤال إن شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى السلام عليكم. فتاوى على الهواء. هاتف البرنامج 06-47-47-201 و47-47-202. تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
5: كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
1: بخير حياكم الله.
5: وعد الله علينا بعيدك بالصحة والسلامة.
1: آمين.
5: إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
5: سيدي اللهم صل محمد. بدي أفسر وودي فتوى بخصوص موضوع صارنا هاي. على التليفون بيني وبين زوجتي حكيت لها علي الطلاق ما ترجع على بيتك.
1: نعم.
5: طبعا أنا أجاني بنت وهي حاليا باللهم صل محمد بوقت النفاس وهي عند أهلها وبسبب خلاف على الجهاز الخلوي إني قلت لها الكلمة هاي.
1: نعم.
5: بس بدي أستفسر إنه يا هل ترى هسه بترجع على بيتها عادي ولا في شيء معين لازم أعمله؟ أنا طبيعة شغلي أنا شغلي أنا مش قادر إني أروح على دارة الإفتاء بصراحة. فحبيت
1: هون التوجيه لأنه يعني فتاوى الطلاق تحديدا لا يفتى بها على الهاتف. اللهم إلا إذا فضيلة الدكتور يعطيك إطار عام. أما كفتوى بهذه المسألة لابد
5: عام فيه ما في مشكلة.
1: هو لابد من مراجعة الإفتاء يعني تأخذ فتوى. نعم. لكن هو يعطيك توجيه
3: الآن في المستشفى ولا عند أهلها؟
5: لا عند أهلها.
3: شو بتسوي عند أهلها؟
5: بعدة النفاس
3: يعني زائرة مش حرداني.
5: لا طبعا مش حرداني ما في إشي بينه وبينها بالمرة.
3: يلا كويس. مبارك إن شاء الله.
5: الله يبارك بعمرك.
1: نعم. تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى.
6: السلام عليكم.
1: السلام. السلام. الله يعافيك يا رب.
6: شيخ بس أسأل حكم تعلم المقامات.
1: تعلم المقامات.
6: تمام. بس يعطيك العافية.
1: المقامات بشكل عام يعني.
6: بشكل عام.
3: بيستعملها ليش؟ للقرآن ولا نشيد ولا ايش؟
6: للقرآن.
3: تمام.
1: نعم. تسمع الجواب. نعم. اتصال ثم نجيب. نعم. اذا فيه. السلام عليكم. تمام نجيب على هذه. نعم تفضل. تفضل اخي الكريم. فتاوى تفضل نسمعك. نعم. فضيلة الدكتور بالنسبة إلى الأخ الكريم يشير إلى ما أسماه يعني أخطاء شائعة ولعلها بعض الممارسات موجودة يعني نشاهدك في كل جمعة منها تخطي الرقاب والمرور من أمام المصلين فما الحكم في هاتين المسألتين سيدي؟
3: يعني سيدي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تخطي الرقاب وأيضا نهى عن المرور بين يدي المصلي ما بين مكان وقوفه ومكان سجوده يعني وورد النهي في هذا الباب

0: التشديد عليه، فقال وأن يقف، يعني أن ينتظر هذا حتى ينهي صلاته.
1: نعم.
0: فقال الراوي لا أعلم، وقال 40، هل 40 ساعة 40 يوم ولا 40 سنة؟
1: نعم.
0: فهذا مما نشاهده يعني في بعض مساجدنا، أن البعض يعني يدخل متأخرا ويريد

0: المصلين في الجمعة. في بالمقابل يعني بعض إخواننا أيضا يعني بيجي بيصلي وين؟ على ممر الناس، يعني الناس مثلا في ناس عندهم حاجات بعد صلاة الجمعة، فهو يريد أن يصلي السنة أو نافلة أو غيره،
1: عند الباب أو
0: فتجد
1: كذا على الممر.
0: بتلاقي يعني ما بيجي يصلي إلا عند باب المسجد عند خروج الناس. فمثل هذا أيضا يجب عليه أن يتخذ سترة أو أن يصلي في مكان بعيد عن ممر الناس وخروج المصلين من الباب. لذلك يعني نحن نوجه المصلين أن هذا فيه إيذاء للمصلين، وبالتالي ينبغي علينا بدام إحنا جايين نقيم شعيرة من شعائر
1: نعم
0: الله وفرض من فرائض الله سبحانه وتعالى وهو يوم الجمعة، فيعني نأخذ ونتحصل على الأجر، ولا أن نخرج إما بالإساءة للناس أو بإيذائهم في هذا الأمر.
1: نعم بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يقول هو تعامل مع أو يريد التعامل مع شركة تمويل تدعي أو تقول بأنه تعطي قروض أو تعطي أو معاملاتها إسلامية، ويريد شراء السيارة. فضيلتك يعني تكلمت معه عن موضوع العقد، تفضل سيدي بارك الله
0: نعم
1: فيكم.
0: سيدي، كما هو معلوم نحن يعني في دائرة الإفتاء العام يعني لا نفتي على مسألة أنه يقول والله هذا إسلامي، بغض النظر مع الاحترام للجميع، فقد يكون هناك هذا المصطلح وهذا المسمى، ولكن عندما يأتي إلينا العقد ونقرأ بعض التفاصيل نجد فيه شرطا
1: خلاف
0: مخالفا
1: مخالف.
0: للشريعة.
1: نعم
0: فلذلك نحن دائما نرغب في دائرة الإفتاء العام أن نطلع على العقود، والاطلاع على العقود والفتوى عليها كما يعلم الكل أنها النظر فيها مجاني والفتوى فيها مجانية، وبالتالي نقرأ العقد كامل. ولكن أنا سمعت تقال في ضمن سؤاله أن هناك شرط جزائي، فقال أنا قالوا لي ما فيش من البداية، بشتري سلعة فعلا وبدفع أقساط، ولكن إذا بتأخر بيزيدوا علي. فإذا كان هذا الشرط موجود في العقد فهذا يبطل العقد، نحن بنسميه هذا الشرط جزائي ربوي، شرط جزائي ربوي. وقد يقول السائل أنا ممكن ما أتأخرش، يعني رايح أدفع إن شاء الله كل قسط بقسطه فلن أتأخر. نقول مجرد وجود
1: وجوده
0: هذا الشرط الجزائي المحرم المتضمن لربا هذا يفسد العقد كاملا، وبالتالي أنصح الأخ السائل أن يبعث لنا هذا العقد، ومش شرط يجي على دائرة الإفتاء، ممكن أن يرسل هذا العقد عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء العام تحت أرسل سؤالك، يبعث العقد ويأتي له جواب على عقد هذه الشركة بالخصوص.
1: وشرط جزائي غرامة تأخيرية نفس
0: نعم
1: المصطلح
0: نفس
1: دكتور.
0: الكلام هنا،
1: نفس
0: نعم،
1: الكلام
0: لأنه
1: بارك الله.
0: أي شرط جزائي
1: نعم
0: أو غرامة تأخير على
1: غرامة تأخير.
0: القروض على القروض
1: نعم
0: تصبح هذه من الشروط التي تفسد العقد لأنه شرط فيه ربا.
1: نعم الأخ الكريم يقول بأنه اتفق مع طرف آخر شخص لإقامة مشروع معين بشرط أن يعطيه مبلغا ثابتا مقطوعا يعني كرأس مال، وبعدها بعد انتهاء المشروع يرجع له رأس ماله.
0: نعم هنا الموضوع يعني الظاهر أنها صورة مضاربة.
1: مضاربة نعم.
0: يعني شو المضاربة؟ يعني أنا معي مصاري بس ما بعرفش أشغلهن أو مش فاضي أشغلهن، فبشوف واحد شاطر تاجر ما شاء الله أموره تمام ثقة، فباجي بقول له أنا بدي أعطيك هذا المبلغ من المال، بدي أدخل معك بشركة مضاربة بتشغل لي
1: نعم.
0: هاي الفلوس. هذه صورة شركة المضاربة البسيطة. بعد ذلك أتفق عليه من البداية، لابد من موضوعين مهمات في شركة المضارب، وهو أجاوب على سؤاله. المسألة الأولى أنه لا يجوز ضمان رأس المال، فإذا ضمن رأس المال هذا اللي بده يتجر في المصاري هنا تبطل وتفسد عقد المضاربة، لأن المضاربة مبنية على الربح وعلى الخسارة. إذا لما أنا أضمن هذا رأس المال كأني أنا إيه تحول إلى قرض، وهذا القرض بده أخذ عليه مقابل، فبصبح صورة من صور الربا. إذن هذا الشرط الأول
1: نعم.
0: في المضاربة لا يجوز فيه ضمان رأس المال. القضية الثانية أيضا اللي سأل عنها، في شركات المضاربة لا يجوز أيضا أن يكون نسبة الربح مقطوعة، 100 دينار في الشهر 200 دينار في الشهر لا يجوز، ولكن الحل أن تكون نسبة إيه؟ نسبة مئوية.
1: مئوية
0: يعني بقول له ربحي 20% 30%. طيب لماذا لا يجوز أن يكون مقطوعا ويجوز أن تكون نسبة؟ قالوا لأن هذه الشركة قد لا تربح 200 دينار، إذا مين اللي بده يتحملهن ويتكلفهن؟
1: صحيح.
0: صاحب هذا الإنسان الذي يعمل بهذه الأموال. وبالتالي قضيتين مهمات للسائل:

0: القضية الأولى، لا يجوز في المضاربة ضمان رأس المال. اثنين، لا يجوز أن تكون
1: تحديد يعني
0: بشيء مقطوع، إنما بنسبة مئوية الربع الثلث، أو بنحولها لنسبة مئوية 10% أو ما اتفقتم عليه.
1: بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، يعني كما قلنا مسائل الطلاق لا يفتى بها على الهاتف، إنما لابد من مراجعة دائرة الإفتاء، لكن إذا لديكم توجيه حول مسألة أنه يعني هو تحدث معها بالهاتف، قال علي الطلاق ما لا ترجعي على بيتك، وهي الآن في حالة نفاس عند بيت أهلها.
0: نعم، يعني نحن نرشد كما دائما أنه يعني مكاتب الإفتاء موجودة في كل المحافظات والألوية الكبيرة، وبالتالي يعني هو الفتوى لن تأخذ منه طول هذا الوقت، فممكن يأخذ مغادرة يعني نص ساعة زمن ويمر على المفتي، أقرب مفتي له سواء في عمله أو في مكان سكنه، ويأخذ هذه الفتوى ويرجع إلى بيت أهل زوجته ويفرح بهذه المولودة، ويرجع زوجته إلى بيته مكرمة مباركة، ونبارك له بهذا المولود.
1: نعم، بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، حكم تعلم المقامات لتلاوة كتاب الله.
0: يعني المقامات هي من تجويد القرآن الكريم، وهي يعني تعنى في موضوع الصوت وكيف أقوم بالأحكام التجويد وإلى آخره، فالظاهر فيها والله أعلم إذا كانت لأمر محمود كقراءة القرآن الكريم من باب تحسين القراءة والصوت والتجويد ضمن الأحكام التجويد المعروفة، وإذا كان في مقام الأذان، وإذا في مقام الأناشيد والمدائح، فالله أعلم أنه لا بأس به.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، هاتفاء البرنامج 47 47 201، 47 47 202، وضيف الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الحراسي، يسأل المفتي في دائرة الإفتاء العام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، بس إذا سمحتي توضحي صوتك، في صوت هواء عندك بالهاتف إذا سمحتي. تفضلي.
2: عندي سؤال.
1: تفضلي.
2: دكتور، شخص نظر حكى أنه يا ربي إذا تشافه هذا المريض أنه رح أصلي ركعتين الشكر، بعدين ما أعرف كيف أنه يعني أن يصليهن.
1: نعم، واضح السؤال.
2: شكرا لك.
1: حياكم الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية على البرنامج.
1: الله كل عام
3: وانتم بخير.
1: بخير، حياكم.
3: في عندي سؤال لو سمحت.
1: تفضل.
3: إذا واحد ما صلاش الظهر والفجر وصلى العصر والمغرب والعشاء وقضى هذول ثاني يوم، هل هذول الصلوات اللي صلاهن حاضرة تنقلب إلى سنة؟
1: الصلوات اللي صلاها حاضر تنقلب إلى سنة، كيف يعني؟
3: إذا قضى الظهر والفجر اللي صلاهمش.
1: تمام.
3: ثاني يوم هذول الصلوات صلاة العصر والمغرب والعشاء انقلبن إلى سنة ولا أني زماني فرض؟
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
3: شكرا.
1: وليهمك. العفو العفو العفو، حياكم الله. نعم، اتصال آخر فتاوى.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك سلمك.
4: في مجال بس
1: توضيح
4: من الشيخ على هوى جهاد النفس، وهل إحنا اللي هو مسلمين ولا مؤمنين، وكيف بده ينطبق علينا الإيمان؟ لأنه كثير بحكونا وضعنا اللي إحنا فيه إنه إحنا مش مؤمنين، عشان هيك الله مش نصرانا. وكان على الله وكان حقا على الله نصر المؤمنين. هسا إحنا لغاية الآن اللي بنشوفه في الأحداث كمؤمنين أو بنسمح حالنا مؤمنين إنه مش منصرين، كوننا إنه ما منجاهد نفسنا، وكانت الأمم السابقة تعمل اللي هو حساب، تحسب حساب للجيوش الإسلامية لما تمر من عندها، لما كانوا اللي هم فاعلين الجهاد، وإحنا معطلين الجهاد، ما في جهاد. هاي الأولى. السؤال الثاني،
1: السؤال بده حلقات يعني، بس إن شاء الله دكتور بلخص لك
4: إن شاء الله يلخص المال الواحد يعني الفكرة. السؤال الثاني.
1: نعم.
4: بالنسبة لقضية الخلع.
1: نعم.
4: قضية الخلع، هل يشترط موافقة الزوج، مش الزوجة، الزوج بالخلع؟
1: موافقة الزوج.
4: وإذا نعم، ما يحدث اللي هو في المحاكم الشرعية إنه الواحد بتخلع زوجها من دون موافقته، شو حكمها؟ وبتروح تتزوج، هل زواجها باطل ولا لا؟
1: نعم.
4: طبعا.
1: نعم.
4: الله يجزيكم
1: خير، حياكم
4: ونذكر بالصلاة على النبي لازم

0: صلي على
1: الأساس. اللهم صل على سيدنا
0: عليه الصلاة
1: محمد.
0: والسلام. حياكم الله. نعم اتصال نجيب، اتصال ثم نجيب. نعم فتاوى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخنا بدي أسأل سؤالين إذا سمحت.
0: تفضل.
2: أول شيء أنا بحاجة مش لزوجي لحكم.
0: نعم.
2: بخصوص شخص مصر على الربا، مع أنه يقرأ القرآن.
0: نعم.
2: وعارف الأحكام وبيصوم اثنين وخميس، إلا أنه ولك بدي أخذ، بدي أخذ. ومصر وباستمرار يعني.
0: نعم.
2: بدنا حكم مستوجيه إذا تكرمت.
0: نعم في تفصيل دكتور سؤال الأخ الكريم. نعم واضح السؤال.
2: والسؤال الثاني، هل تحديد تارجت للعمل، بدي أجيب اليوم مبلغ 15 دينار مثلا،
0: نعم
2: ساعتين بخمس ساعات بعشر ساعات، هل يتنافى مع الشرع ولا لا؟
0: يعني هو بكون بنيته بعمله أنه مثلا حاط حد يعني معين.
2: مثلا أنا أسرق تطبيقات، بدي اليوم أظني حرصت لما أجيب 15 دينار.
0: نعم.
2: لو 20 ساعة جبتهم ساعتين خير وبركة، جبتهم ب20 ساعة بدي أجيبهم. فهل هذا الإصرار على هذا المبلغ حاسس إنه في يعني
0: بتنافى مع شيء معين يعني؟ نعم
2: بالضبط.
0: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
2: ورجاء رجاء شيخنا بدنا حكم لموضوع الربا.
0: أبشر ربنا يرزقك إن شاء الله. أبشر تسمع الجواب إن شاء الله. فضيلة الدكتور الأخ الكريم أو أخت الكريمة تقول، هي قالت يعني يا رب إذا شافيت المريض سأصلي ركعتي الشكر. هو تسأل عن كيف يعني لم تعرف كيف تصلي ركعتي الشكر.
3: نعم بداية هذا النذر هو نذر قربة وطاعة، وبالتالي هو واجب الأداء.
0: نعم.
3: وركعتي الشكر هي ركعتين عاديتين يعني.
0: نعم.
3: تصلي ركعتين عاديتين لا يوجد فيها أي زيادة على المعهود في الصلاة العادية، فتصلي تتوضأ بتصلي ركعتين يعني زي الصلاة ركعتين الفجر أو النافلة العادية، ولا يزاد فيها شيء إلا إذا أرادت أن تزيد من حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه على ما أنعم عليها بشفاء.
0: نعم.
3: من أرادت بهذا النذر.
0: نعم حكم هذه المسألة بأنه فاتته صلاتي الظهر والفجر في يوم لكنه قضاها في اليوم التالي. لا هو صلى يعني بعدها المغرب والعشاء في نفس العصر والمغرب والعشاء في نفس اليوم، لكن سؤاله يعني هل تعتبر هذه التي صلاها سنة؟
3: نعم هو ترك بعض الصلوات الفائتة.
0: نعم.
3: والسؤال هنا إذا فاتته هذه الصلوات بغير عذر، الصلوات التي ذكرها فاتته، فإحنا نسأل هل هذه فاتت بلا عذر؟
0: نعم.
3: فإذا كانت بلا عذر فيلزمه القضاء على الفور ومع الترتيب، ولكن ما حدث معه أنه صلى بعض الصلوات الأخرى، وثاني يوم إما أنه تذكر فصلى هذه الصلوات، فما وقع منه في اليوم الأول يقع عن الفرائض التي نواها ولا تقع نوافل، وما صلاه في اليوم الثاني بنية القضاء يقع عن قضاء الصلوات التي فاتته، فلا يقع ما ذكره في اليوم الأول نافلة، إنما يقع فريضة بنيته.
0: نعم بارك الله فيكم. السؤال أخي الكريم هو سؤال واسع، لكن هو على فضيلة الدكتور عن كما لا يخفى على شريف علمكم دائرة الإسلام ودائرة الإيمان، هو يعني يقرن بين هل يلزم من موضوع أو قوله تعالى كان حقا علينا النصر المؤمنين، وما الفرق يعني بين المسلم والمؤمن في هذه الآية؟
3: نعم سيدي كما تعلم
0: يعني.
3: نعم كما تعلم أن قضية مصطلح الإسلام والإيمان.
0: نعم.
3: يعني مما درج فيها الكلام الكثير.
0: نعم.
3: عند علماء العقيدة.
0: نعم.
3: ومنهم من فرق بين الإسلام وبين الإيمان، فجعل الإيمان درجة عليا متعلقة بقضايا القلب.
0: نعم.
3: من الإيمانيات، ويحدده أركان الإيمان أنها كلها قلبية، وقالوا أن الإسلام هو الشرائع بمعنى الأعمال، هذا من التعريفات. ومن علمائنا من جعل الإسلام والإيمان بدائرة واحدة، ومنهم من قال إذا اجتمع تفرقا وإذا تفرقا اجتمع. فهذه ثلاثة أقوال في مسألة مصطلحي الإسلام والإيمان والعلاقة بهما. والخلاصة أننا اليوم عندما نخاطب مسلما، يعني واحد جاي على المسجد يحضر خطبة الجمعة، أنا أخاطبه بالإيمان والإسلام، فيقول يا أيها الذين آمنوا، هذا آمن، ولا شو مجيبه على صلاة الجمعة وشو جيبه على صلاة الفجر،
0: فهو مؤمن.
3: نعم فهو مؤمن، لذلك نحن نطلق لفظ الإيمان والإسلام على كل

0: لمن آمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد معتقدات الإسلام ونفى كل شيء نفاه الإسلام من خوارم الإيمان. فهي القضية الأولى. القضية الثانية، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، بمعنى ربنا سبحانه وتعالى اشترط علينا عدة شروط في قضايا كثيرة، ومنها قضايا النصر وقضايا العزة. إن تنصروا الله ينصركم. إذن هذه بعثنا عليهم عبادا لنا. إذن عندما نحقق معنى الإيمان الحق الذي يتكلل بهذا أن يكون مشرقا على سلوكاتنا وواقعنا في الحياة، ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا. وهذا لا يعني أنه نفى عنا قضية الإيمان في لحظة من اللحظات، إنما هو بيقول لك زيد من درجة الإيمان. وإحنا أهل السنة في معتقدنا أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب. فيعني هذه خلاصة الكلام في هذا الباب. لذلك نحن يعني نرى من بعض إخواننا من يشير، يعني سواء في مواقع التواصل، في الريلزات، حتى في بعض الخطب، مما استورد من الخارج من بعض الفتاوى، يعني أنه يبقى يتحدث للناس عن قضايا، يعني كأنه يخاطبهم أنهم غير مسلمين أو غير مؤمنين. نحن عندما هذا الإنسان دخل إلى حياضي وحضرتي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنحن نعتقد أنه دخل في درجة الإيمان ودرجة الإسلام، ولكن هذه الدرجة يتفاوت فيها الناس كما ذكرنا بقضية الطاعات وقضية العبادة وقضية السلوك والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم دكتور على هذا التفصيل. هل يشترط موافقة الزوج على الخلع؟
0: هذه
1: مسألة يعني ممكن لها علاقة بالمحاكم،
0: هي مسألة قضائية وهي يعني مسألة متعلقة بإخواننا من القضاة الشرعيين. والخلع الحمد لله في قانون الأحوال الشخصية المعدل 2010 يعني هو استعيض عنه بلفظ قرآني، فصار حتى في مواد القانون يسمى الافتداء. يعني ذكر مصطلحه ولفظ الافتداء في القرآن الكريم، فعبر عنه القانون بهذا المصطلح، وهو ذكر في القرآن الكريم فيما افتدت به. لذلك الخلع هو مسألة واردة في القرآن الكريم، وأيضا وردت في واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي جاءت فافتدت نفسها بالحديقة، فقال ماذا أعطاه؟ قالت حديقة، فقال ردي عليه حديقته وطلقها تطليقة. وقانون الأحوال الشخصية فيما أعلم أنه فتح بابا لربنا سبحانه وتعالى أعطى الزوج حق الطلاق بثلاث طلقات. وأيضا المرأة الآن إذا لم ترد الزوج هي تستطيع أن تتخلص من هذه الحياة بعدة طرق ضمن الشريعة الإسلامية، والتي حددها أيضا قانون الأحوال الشخصية وهو فقهي شرعي بأكمله. فإما هي أن يتوافق على الطلاق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذه هي الطريقة اليوم التي نفضلها للناس. يعني إذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش مع هذه الزوج، أو العكس هي لا تريد هذا الزوج لأسباب دنيوية، لأسباب دينية، لحال من الأحوال، كما حدث في سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، والله عز وجل لا يشرع حكما إلا وفيه مصلحة، ولكنه أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى الطلاق. وإما أن يكون بطرق أخرى مثل الشقاق والنزاع، وهذا يرفع من طرف الزوج والزوجة. وفي بعض الأحيان الزوج يعني يتشدد في موضوع أنه لا يريد الخلاص، يعني لا يريد لهذه الزوجة أن تخرج، ويريد أن يحافظ على الأسرة وإلى آخره، ولكن هذه الزوجة لا تطيق أن تعيش معه لأسباب. ولكن ننبه هنا الزوجة، قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق بلا بأس، يعني بلا سبب مشروع، قال فحرام عليها رائحة الجنة. يعني الموضوع يحتاج إلى موازنات، وكل أسرة لها واقعها ولها نموذجها الخاص. وبالتالي يعني قانون الأحوال الشخصية الذي أعده علماء وفقهاء من علماء الشريعة الإسلامية في بلدنا المبارك، فكل ما يجري في قضية الافتداء وفي هذا القانون هو في النهاية شرعي. والذي أعلمه أن الأصل أن الزوج يعني الأولى والأصل أن يكون موافقا على هذا الافتداء، فإن لم يوافق فهنا تذهب القضية إلى السلطة التقديرية للقاضي الشرعي، ويعني يجري قضية الافتداء، ويقع الافتداء كما هو معلوم طلاقا بائنا بين الزوجين.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور. الأخ الكريم يقول هو

0: طائع عابد مصلي صائم، لكنه مشكلته بأنه يصر على أخذ الربا.
1: يعني سيدي الربا كما ذكرنا في سؤال سابق أن
0: نعم.
1: الربا من أكبر الكبائر، ويعني يدخل في اللعن، وهو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الترهيب عن هذا الفعل. ولذلك نحن نقول، يعني بما أنه ذكر أنه محسن في عبادته لله تعالى ويصلي ويصوم وعنده من الأعمال، فنحن هذا يعني نوجه أن هذه الأعمال الأولى أن تنهاك عن مثل هذه الكبيرة، فإن كنت قد وقعت فيه في هذا الربا فيلزمك الآن التوبة والاستغفار والندم والإكثار من الاستغفار والصدقات.
0: نعم، السؤال في هذه المجموعة، السؤال الأخير في هذه المجموعة، يقول الأخ الكريم: هل هنالك إشكالية، لعل مفهوم سؤاله هيك، يعني هل هناك إشكالية عقدية في نيته صباح كل يوم بأنه سيعمل حتى يحصل مبلغ معين 20-30 دينار، سواء عمل ساعة ساعتين يوم كامل، هو يحدد مبلغ بأنه يعني يحصل عليه، هل في إشكالية عقدية دكتور؟
1: لا، هو يعني في علم الإدارة الإنسان دائما يعني يحاول أنه
0: نعم.
1: يأتي بدخل يعني يغطي أقل ما في مصروفات، فهو
0: نعم.
1: عنده مثلا ضمان لهذه السيارة اللي احنا في الفقه تسمى الأجرة،
0: نعم.
1: وعنده مثلا أجار بيت بده كل يوم يطلع جزء منه، وعنده أيضا مصاريف لأهل بيته،
0: بذهنه حد معين
1: فبالتالي
0: حصل.
1: نعم هو يريد يعني هذا التقدير الذي يقدره، هو ليس افتياتا على التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا أنه يعني هو مش مؤمن بقضية الرزق، ولكن نحن ننصحه من البداية أن يقول: يا رب في هذه في بداية هذا اليوم وهذا العمل وهذا الشغل يعني أن تبارك لي في هذا المال واللي سيتحصل لي، ولكن خلاصة الجواب أن تحديد مبلغ معين لقضاء حاجاته
0: نعم.
1: لا يتنافى لا مع قضية التوكل ولا على قضية الرزق، مع أن قضية التوكل والرزق هي قضية في النهاية قضية متعلقة بأعمال القلوب.
0: نعم.
1: فنحن ننصحه أن يعني من بداية اليوم يتوكل على الله سبحانه وتعالى،
0: نعم.
1: وتحديد مبلغ من المال يريد أن يحصله، هذا من القضايا الإدارية التنظيمية التي تخص الأفراد، فلا إشكال إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم دكتور. يعني في نهاية الحلقة نأخذ سؤالين إن شاء الله نجيب عليهم إن شاء الله. فتاة، والسلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله أخي الكريم.
2: الله يسعد مساءك أنت والشيخ.
0: حياكم الله.
2: الله يحييك. سؤال، أنا سؤال سأل قبل شوي في البرنامج نفسه بس ما قدرت أستوعب، هسه أنا بدي أخذ من شركة تمويل وإسلامية هي، يعني
0: نعم.
2: على فتوته مرجوني الفتوى دارة الإفتاء إنها إسلامية،
0: نعم.
2: بس لما أجيت أخذتها جيت بدي أخذ السيارة، الآن السيارة ما تسجل في اسمي، السيارة فيها تنازلين،
0: نعم.
2: السيارة فيها تنازلين، التنازل الأول بدفعه أنا، والتنازل عند السيارة نزلت باسمه مش باسمي، أعطوني كلمة مؤجرة لفلان الفلاني، يعني لما أنا أقرأ الرخصة مكتوب عليها السيارة باسم الشركة الفلانية مؤجرة لفلان، كويس؟
0: نعم.
2: والتنازل الأخير لما هم بدي يتنازلوا عليهم، يعني أنا اندفع تنازلين، تنازل أنا بدي أدفعه وتنازل هم
0: عليهم، نعم.
2: بس إيش التنازل الثاني بخصومه بحول ضايفينه على قيمة الأقساط.
0: التنازل الثاني اللي دفعوه هم بيضيفوه عليك، بيضيفوه عليك
2: كل شهر ليرتين او كل شهر 3 ليرات على حسب قيمه القسط.
0: نعم.
2: السؤال الثاني، انا قدمت لوظيفه فقلت اللهم لا تحسبها علي نذر، بس اذا ضبطت معي شغله الوظيفه هاي والله غير اول راتبين اتبرع فيه لوجه الله تعالى، بس ما نذرت، يعني ما قلت، يعني دعائي كان بالبدايه اللهم لا تحسبها علي نذر.
0: نعم. انت من
2: يعني سلامه عمرك
0: تخسرت الطريق بدك اياه، ما بدك اياه نذر، بدك اياه دعاء.
2: انا نعم. قلت اللهم لا تحسب تمام. علي نذر عشان ما تنحسب علي، بس قلت والله اذا ضبطت الشغله هاي اللي انا بدي اقدم الوظيفه، يعني اني غير انا اتبرع باول راتبين لله تعالى، ما بدي اخذ من هنا ولا شيء.
1: يعني تمام. انت نويت نذر ولا عطاء صدقه؟
2: لا ما نويت، قلت اللهم لا تحسبها علي نذر،
1: فما نويت نذر،
0: مش نيته مش نذر،
2: لا لا لا ما نويت
0: ودعاء.
2: دعاء حقوقه بس بعد
0: النذر. ابشر ان شاء الله.
2: الله
0: حياكم الله. في سؤال أخير إن شاء الله بيكون عليكم. معنا وقت نجيبهم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بدي أسأل دكتور عن النذر، عفوا عن الخلو. الخلو بتعرفوا شو هو؟ يعني
0: نعم.
3: واحد مستأجر عند واحد
0: نعم.
3: وبده يطلعه
0: نعم.
3: إذا كان حرام هل هناك مخارج له؟
1: سألتين الصورة اللي عنده، الصورة
0: عندك صورة معينة؟
3: يعني هو استأجر من زمان من 30 سنة 20-30 ليرة، الآن بده 200 دينار أو أكثر.

0: حتى 600 دينار. فصاحب المحل بده يطلعه بقول له خذ خلو واطلع. سلامتك.
1: نعم الله يسلمك، تسمع الجواب ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: حياكم الله. يعني فضيلة الدكتور باقي معنا ان شاء الله اقل من 5 دقائق. يعني عودة للسؤال، هي شركة تمويل إسلامية ونعلم طبيعة العقد فيه، لكن يقول هو التنازل الثاني هو تدفع شركة التمويل عن السيارة، لكن هو يعود علي أدفعه أنا كأقساط. يعني هو يعني
2: هو يسأل عن شركة التمويل،
1: هو شركة تمويل إسلامية ومعهم فتوى من دارة الإفتاء بعملهم. نعم. كما يقول يعني
2: تمام.
1: وهو يشتري سيارة، يقول في تنازل، يعني التنازل الأول بيدفعه هو المشتري صاحب يعني هذا. نعم. الشخص يعني صاحب المعاملة
2: الثاني بتدفعه الشركة،
1: بتدفعه الشركة، لكن الشركة لما بنهاية العقد تقوم ب يعني تدفيع هذا الأخ الكريم، يدفع التنازل الثاني أقساط، بيحطوا عليه أقساط.
2: نعم موضوع التنازل لا إشكال فيه. نعم. يعني أنه هذا هذه السلعة اللي هي السيارة كما ذكر.
1: نعم.
2: فيها تنازلين، بمعنى أنه هذه السيارة من الآمر بالشراء.
1: نعم.
2: اللي هو العميل صاحب السيارة الأصلي.
1: نعم.
2: تشتري هذه الشركة منه بتنازل.
1: نعم.
2: ثم بصبح تنازل ثاني إلى من اشترى هذه السيارة من هذه شركة التمويل، فلا إشكال في ذلك، سواء كان يعني هم بدهم يقسطوا عليه هذا التنازل يتساهلوا معاه، أو هو بده يدفع التنازل، فهذا ليس له علاقة بصحة العقد أو عدم صحته. المهم إن أن تخرج السيارة ابتداء من ذمة صاحب السيارة الأصلي إلى الشركة وتشتريها وتدخل في ضمانها. ثم بعد ذلك تبيعها إلى هذا العميل احنا بنسميه الآمر بالشراء بعقد جديد حتى يحفظ حقوقه المالية في دائرة السير.
1: نعم هو يقول فيه فتوى من دارة الإفتاء، كون فيه فتوى أكيد يعني
2: فما طلعوا على
1: طلعت على العقد ووضعت التفاصيل. نعم. والأحكام الشرعية. الأخ الكريم قوله اللهم يعني إذا كما قال ضبطت المسألة أو هذا الموضوع راح تبرع أول راتبين، هو قال لم ينوي هنا.
2: نعم احنا سألناه على النذر. النذر سيد الأصل، يعني النذر واليمين الأصل فيهما أن لها علاقة باللفظ.
1: نعم.
2: ابتداء
1: هو قال لا تحسب على النذر.
2: فإذا نعم. من البداية يعني نتحدث بشكل عام ونجيبه هو. نعم. إذا ذكر كلمة النذر، نذرت كذا، فهذا يقع نذرا.
1: نعم.
2: على مصطلحه وعلى لفظه.
1: نعم.
2: فالمعتبر في الأيمان. نعم. والنذور اليمين، وهو لما سألناه هو لم ينوي النذر، إنما هو نوى العطاء والصدقة وإلى آخره. فنحن بقول بدام أنت قلت لربنا سبحانه وتعالى بدنا نعطي، فنحن بنقول لك يعطي على سبيل ليس الحتم والإلزام، وليس على سبيل النذر، إنما هو طاعة لله سبحانه.
1: نعم.
2: وتعالى.
1: نعم نعم بارك الله فيكم. يعني الوقت في توجيع موضوع الخلو دكتور وموضوع الخلع.
2: نعم.
1: الخلو والخلع.
2: الخلع ذكرنا فيه تفصيل الأحكام الشرعية ضمن. نعم. قانون الأحوال، ولكن أنا يعني أصلح عبارة أن الخلع في التعديل القانون الجديد مادة 114 من قانون الأحوال الشخصية هو يقع فسخا ولا يقع طلاقا.
1: نعم.
2: فيما سبق كان يقع طلاق، الآن
1: فسخ
2: يعني معنى فسخ أنه لا يعد من الطلقات، وفرق القانون بين ما كان قبل الدخول. نعم. والخلو وما كان ضمن البروتوكول القانوني.
1: نعم بارك الله فيكم. الخلو فيه لكم تعليق دكتور؟
2: نعم الخلو سيدي هو هذا مستاجر، فالأصل يعني بما أنه مستاجر إما أنا أتفق معه على زيادة الأجرة، وإذا أردت أن أخرجه وأعطيه بطيب نفس هذا المبلغ من المال فلا. نعم. إشكال إن شاء الله في ذلك.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور، كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام. أشكر أيضا زملائي سعد الدبوبي، حسن عصام، أمان الكعابنة، على اقتفان، وهذه تحية من محدثكم زايد نوار في الدويل. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. شكرا دكتور.
2: السلام ورحمة.
3: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل

0: التفصيل في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم إلى سنوات طويلة. مطابخ العاصمة حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم جابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا

0: الدعاء 06-500-23-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
9: كيف بيت؟

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل

0: هومو جبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح

0: عن مبادرته جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنابه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم نناقش موضوع بالغ الأهمية، عنوانه كيف أحفظ القرآن بذكاء. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الأستاذة ميساء سمير، أخصائية في علم النفس التربوي. أهلا ومرحبا بكم أستاذة ضيفة على هذا البرنامج.
2: أهلا فيك دكتورة، الله يحييك يا رب.
1: أستاذة، دائما حفظ القرآن الكريم كما تعلمون أمنية تراود قلوب الصغار والكبار، لكن كثيرا من الناس يبدأون هذه الرحلة ثم يتوقفون أو يحفظون ثم ينسون، فيظنون أن السبب هو ضعف الذاكرة وقلة الموهبة. في حلقتنا اليوم يعني نريد أن نوضح من خلالكم لمتابعينا كيف سنجمع بين هدي القرآن والسنة وما توصلت إليه العلوم من علوم التعلم والذاكرة. يعني يؤكدون أن الحفظ ليس موهبة فطرية بقدر ما هو مهارة ممكن للإنسان اكتسابها إذا عرف أو عرف الإنسان كيف يتعلم بطريقة صحيحة. بداية، لماذا أصبح حفظ القرآن الكريم أكثر صعوبة في هذا العصر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني بعض الناس بيظنوا إنه الأطفال اليوم هم يعني بقارنوا هل هم أكثر ذكاء ولا أقل ذكاء من الجيل الماضي. يعني الجيل الماضي كان يحفظ القرآن بكل سهولة، وما شاء الله يكون في عنا حفظة ويكون في عنا كتير،
1: ما كان في وسائل كمان،
2: أو ما كان في وسائل. اليوم مع تطور الوسائل إلا إنه منشوف في تراجع في نسبة الحفظ. صحيح. أو الحفظ المتقن. فهل المشكلة في الذكاء؟ لا، هي مش مشكلة في الذكاء أبدا، مع أنه العكس، يعني الذكاء متقدم، بس في عنا مشتتات كتير كبيرة. عنا أجهزة التليفون، عنا الألعاب الإلكترونية، عنا كتير وسائل ترفيه، كتير أشياء بدنا نعملها، كتير أهداف عنا موجودة، انشغال الأم، انشغال الأب، فهذا الإشي كتير بيأثر إنه إحنا ما نقدر إنه إحنا نوفر وقت بسيط نحفظ فيه القرآن ونتابع فيه الحفظ.
1: تمام. يعني خلينا نحكي إنه العقل أصبح مشتت.
2: نعم.
1: يعني ينتقل بسرعة بين الهاتف وبين وسائل التواصل ومقاطع الفيديو، هذا يعني علمياً بحكي إنه هذا يضعف التركيز.
2: ريلزات. نعم. الموجودة. جميل. ريلز، فكرة الريلز نفسها، الحركات السريعة، اليوتيوب، إني أظني أنا. صحيح. الفيديو بعد فيديو بعد فيديو، بالنسبة لعقلك بيأثر عليك. كيف؟ نعم. بالنسبة لعقل طفل كمان بيأثر عليه بكثير.
1: بالضبط. والدماغ لا يستطيع أن يحفظ ما لم يمنح الإنسان انتباهاً كاملاً، لذلك المشكلة في ضعف الذاكرة غالباً في مشتتات.
2: التشتت. هو ذكي. نعم. ولكن مشتت.
1: نعم. هذا التشتت كما أكدتم هي الوسائل للتواصل، يعني ممكن عدم الانتظام بالحفظ. نعم. وأحيانا ضعف المراجعة، أو يعني بالبداية بيكون متحمس بعدين بصير الفتور. طيب. نعم. يعني السؤال برضو هذا كمان ممكن يخطر على بعض كثير من المتابعين، يعني هل حفظ القرآن يحتاج إلى ذكاء خارق؟
2: حفظ
1: يعني
2: القرآن.
1: ذكرتي أنت في بداية الحلقة. نعم. إنه سابقا كانوا يحفظون بسهولة.
2: نعم.
1: اليوم في عنا مقومات بتساعد على الحفظ، لكن ما في حفظ، شو الأسباب؟
2: نعم. هلأ حفظ القرآن بيحتاج ذكاء، بيحتاج ذاكرة قوية.
1: نعم.
2: هاي الذاكرة القوية عشان تصير لازم يكون في عندي انتباه شديد.
1: جميل.
2: ما يكون في تشتت في الأشياء الحوالي، أنا ما أكون. نعم. بس مركز على هدف واحد هو حفظ القرآن. زائد هذا العامل الأول. العامل الثاني إنه أنا أبني عندي روتين معين ماشي عليه، أبني عادة عندي كل يوم. أنت عندك شوفي كم جزء، إحنا في عنا 30 جزء في القرآن. صحيح. الكريم، فالمدة اللي حتاخد معاي مدة طويلة. فأنا انتظامي في هذا الحفظ طول الوقت كل يوم، ما أسوف، ما أأخر.
1: نعم.
2: ما أكسر عادتي وإنه اليوم لا خلاص بكرة بأجل لبكرة، اليوم لا أنا مشغولة بأجل لبعدين، هذا ما في خطة معينة ماشي عليها. نعم. هذا بيكون يطلع عندي.
1: جميل.
2: إنسان مش حافظ.
1: بالضبط. يعني كما تعلمون أيضا القرآن الكريم حفظ ملايين المسلمين على اختلاف أعمارهم، يعني هناك.
2: صح.
1: من حفظ القرآن في سن 60.
2: صح.
1: وهناك من حفظه في سن 70 عاما، وهناك.
2: صح.
1: من حفظه في سن 80 عاما. والأرقام موجودة.
2: في ملاحظة جميلة.
1: جميل.

0: عظيم.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة

0: إنه في كثير من طلابنا الأوائل في التوجيه إذا انتبهتوا يكونوا حفظة القرآن
1: أوائل. نعم.
0: طب
1: نعم.
0: كيف صار هذا الحافظ؟ سبحان الله، كيف إنه التزامه وجود عادة في حياته، وفي انتظام وفي التزام بيؤدي إلى التزامه في الدراسة. يعني أنا يمكن ناس بعد يحكوا إنه لا، إذا أنا هو ابني صار يحفظ القرآن بيأثر على دراسته. بالعكس، أكبر عامل من نجاح عوامل نجاح الإنسان وعوامل نجاح الطالب في دراسته يكون ملتزم بحفظه، يعني بيعطيه قوة إرادة هائلة.
1: رائع جدا. ومنأكد يعني أنه اليوم حسن الطريقة وكثرة التكرار والإخلاص والصبر والمداومة. يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. وهي رح نحكي عنها في بعض الجوانب إن شاء الله في الحلقة. اليوم احنا يعني بنأكد على أهمية القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أهمية حفظ القرآن الكريم، يعني كيف يحفظ الدماغ الآيات القرآنية؟
0: كيف يحفظ الدماغ الآيات؟ أنا يعني هذا في صلب تخصصي علم النفس التربوي، إنه كيف يحفظ الإنسان، كيف يتعلم الإنسان وكيف يفكر. فأنا بدي أشبه حفظ القرآن بتعليم طفل لكلمة فراولة.
1: جميل.
0: أنا عندي كلمة فراولة بدي أعلمها لطفل عمره سنة، سنة ونص. أنا عشان أعلمه إياه شو لازم أعمل؟ لازم أول شيء أجيب له هاي الحبة أحكي له هاي اسمها فراولة، أجيب له بطاقة أحكي له هاي اسمها فراولة، بعدين باخده على المحل بشتري له حبة بخليه هو يختارها بإيده هاي اسمها فراولة، بعدين بعمل معه عصير، بعمل معه كيكة. هاي اتعلم الطفل هاي الكلمة معناها فراولة. هل ممكن طفل ينساها؟ بهذا التركيز وهاي الحواس والأشياء اللي علمته إياها بأكثر من طرق لا ما رح ينساها. وكذلك القرآن، أنا ما أجي بدي الناس بالعادة بيستعجلوا وأنا بدي أخلص بسرعة، 30 جزء علي لازم أخلص بسرعة. فالقرآن بدك تحفظ القرآن بإتقان، بدك مداومة وبدك قليل دائم.
1: جميل. يعني اليوم يعني خلينا نحكي استراتيجيات الحفظ الذكي.
0: نعم.
1: يعني هناك استراتيجية معينة، يعني هناك الكم الهائل هذا صعب انه الانسان.
0: نعم.
1: يعني انه يعني ثبت حفظه، انه اليوم بيقول لك بدي احفظ صفحتين او ثلاثه. يعني ممكن يحفظ بهذا اليوم لكن اليوم اللي بعده ما بيجد وقت.
0: صح.
1: فاحنا اليوم بحاجه انه يعني نعمل برنامج معين لهذا الموضوع، نتحدث عن هذا الاستراتيجيات هذه.
0: تمام. استراتيجيه الحفظ الذكي، يعني انا كيف بدي اتعامل مع هاي الذاكره؟ زي ما انا تعاملت مع حبه الفراوله هاي اتعامل مع القران. شو بدي اعمل انا؟ انا بدي اول شيء اعمل لما اجي افتح القران بدي احفظ اليوم سوره يونس، انا بدي اكون في ايش السور القصص الموجوده جواتها.
1: هاي رائع.
0: بدي اقرا بالتفسير.
1: رائع.
0: هاي انا شفت عم بعمل طرق كلها عشان اجمع هاي الايات مع بعض.
1: نعم.
0: انا بدي اعمل شيء اسمه خرائط ذهنيه.
1: رائع.
0: هاي منتشره هلا جدا. بدي اعمل شيء اسمه ترميز دلالي، اني انا اكون حافظ.
1: نعم.
0: وعارف مثلا عندي سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بدي اربط كلمه الف لام ميم بالايه اللي بعدها رابط بسيطة، مثلا اني انا اجد مثلا كل رابط ما بين حرف الميم وحرف ذلك حرف الذال، انا بقدر اني انا بنفسي اني اجد هاي رابط اكتبها فوق القران.
1: نعم.
0: هاي كلها كتابتي وبحثي وقراءتي بالتفسير، واكون عارف وين مكانها. هذا اسمه ترميز مكاني.
1: نعم.
0: يعني اكون عارف وين مكانها، هي فوق على السوره او اسفل السوره. هذا كله بيخليني اني اركز في القران اكثر.
1: جميل.
0: هاي استراتيجيات بتعمق الحفظ اكثر.
1: نعم.
0: طبعا الناس بيحكوا انا بدي اعمل كل هاد عشان احفظ هاي الايات. انت بدك حفظ متقن لا ينسى، بدك تمشي بهدوء وتدور على أحسن الطرق.
1: رائع جدا. وكمان إحنا اليوم منضيف إلى ما قدمتمه فهم المعاني أحيانا بيساعد أيضا على الحفظ والترميز كما ذكرتم، وأيضا تقسيم الصفحات إلى وحدات صغيرة. يعني اليوم أنا عندي الصفحة بتتكون من عدة آيات، يعني ودائما يعني من حفظ القرآن الكريم كان من أساليبهم أن يحفظ الآية الأولى.
0: نعم.
1: ويعني يكررها 10 مرات.
0: نعم.
1: ثم ينتقل إلى الآية الأخرى ويكررها 10 مرات ثم يربط.
0: التكرار من أعظم.
1: نعم.
0: الأشياء. جميل. مع أنه يعني هذا من القديم،
1: هو يريد من أول مرة يعني يحفظ. إذا ما حفظ الآية من المرة الأولى بقول لك أنا مش قادر أحفظ.
0: صح. صح. هو من القديم، الأثر القديم وما زال فعال لهلأ.
1: نعم.
0: كمان.
1: نعم.
0: في نقطة جميلة اللي هي فك المتشابهات.
1: رائع.
0: يعني أنا لما أبحث في المتشابهات أبحث إن هنا ليش أجت هاي الآية في هاي الكلمة وما أجت في كلمة تانية مع أنه آيات متشابهة.
1: نعم.
0: فبادر أميز إنه هاي الآية ذكرت مع هاي القصة وهاي الآية ذكرت مع هاي القصة.
1: نعم.
0: فهذا إشي جميل. وهلا مع تطور التكنولوجيا في عنا ذكاء صناعي.
1: رائع.
0: في عنا تطبيقات ترتيل حفظ
1: ميسر. رح نجي هذا الموضوع إن شاء الله. جميل جدا. اليوم في مفهوم اسمه الاسترجاع النشط.
0: نعم.
1: المقصود بهذا المفهوم؟
0: هذا مفهوم إنه أنا أمسك القرآن مثلا، أنا اليوم بحفظ سورة البقرة، أنا حفظت وخلصت حفظي، بسكر القرآن بحطه على جنب وببدأ أنا أسرد بالإشي المتذكره. طبعا هاي العملية للدماغ عملية جدا مهمة. في عندي في الدماغ إشي اسمه ذاكرة قصيرة المدى، اللي هي الذاكرة اللي بتيجي عليها مثلا أعطيك رقم تليفون تحفظيه أنت مباشرة، بس أسألك بعد ساعة تكوني ناسيتي وين صح. راح؟

0: رقم التليفون كان في الذاكره قصيره المدى، تحكي لي اياها مباشره، بس كمان شوي حتنسي. نفس الشيء حفظنا، انا بحفظ هلا الايات كمان شوي بلاقي حال نسيتهم اذا ما نقلتهم للذاكره طويله المدى. هذا الاسترجاع النشط اني انا اغلق القران وابدا اسرد، راح احاول واضغط على حالي واضغط على نفسي اني اتذكر. جميل. لا ايش هيك بعرف اخطائي وبعرف اني وين المشكله عندي.
1: أستاذة، تشير الدراسات أنه المراجعة ينبغي أن تكون في أوقات متباعدة، نتحدث عن هذا الجانب.
0: في عنا إشي اسمه في علم النفس التربوي اسمه منحنى النسيان، يعني هذا المنحنى بحكي لي أنا إذا ما راجعت بعد فترة معينة رح أنسى أكيد. نعم. وهذا بيصير مع الأغلب أنه بيحفظ بيحفظ بيحفظ ما بيراجع، شو بيصير؟ برجع للأول، طب وين راح؟ مع الفاضي، خلاص رح أنسى وأترك القرآن أحطه على جنب.
1: نعم.
0: فالفكرة إن الأهم من الحفظ هي المراجعة. نعم. عشان أثبت الحفظ في راسي. هلأ الفكرة إنه أنا هلأ راجعت الآيات، حفظت الآيات، بدي أراجعهم أول شيء بعد 20 دقيقة، مرة ثانية بعد ساعة، بعدها بعد يوم، بعد يومين، بعد هيك 3 شهور.
1: نعم.
0: هلأ خلال هاي المراجعة
1: متابعينا، هاي مهمة كثير.
0: منحنى النسيان اللي هو. نعم. بدأ من 20 دقيقة.
1: نعم.
0: بعدين ساعة، بعدين يوم.
1: نعم.
0: بعدين يومين، بعدين 6 شهور. يعني أنا كل يومين لازم أرجع أعيد الحفظ اللي أنا حفظته قبل يومين. هذا الشيء بيخلي زي ما حكينا قبل شوي عن الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى، تنتقل المعلومات بكل سهولة من ذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى، وبصير حفظك متقن وحفظك لسورة البقرة مثل حفظك بسورة الإخلاص.
1: جميل.
0: نفس الشيء.
1: كيف نتعامل مع الآيات المتشابهة؟
0: كيف نتعامل مع الآيات المتشابهة؟ هو في تطبيقات حالياً.
1: نعم.
0: في كتب جميلة جداً عن المتشابهات، وفي حتى صفحات وناس متخصصين على اليوتيوب بيطرحوا أفكار رائعة.
1: جميل.
0: يعني الموضوع صار أسلس من أول وأحسن من أول وسهولة، بس بده حدا يعني ركز شوي وياخذ من المعلومات. نعم. الحلوة. مثلاً مشتبهاً وغير متشابه، ومتشابهاً وغير متشابه، ذكروا تنتين في القرآن.
1: صحيح.
0: لما ذكر عن عن الرمان، حبات الرمان.
1: نعم.
0: طيب هلا لما انا اجي احفظ اشوف مشتبها وغير متشابه، طب شو في ايش يعني، ايش يعني هاي؟ فانا برجع مباشره للتفسير، برجع لكتب المتشابهات.
1: نعم.
0: بفهم الفرق بينهم، معرفتي وفهمي لهذا الفرق هو اللي بيعمق حفظي للقران، بعرف انه والله هاي كانت بالسوره الفلانيه والايه الثانيه كانت في السوره الثانيه. فهذا هو لما تيجي تصنع انسان حافظ لازم يمر على المتشابهات ولازم.
1: نعم.
0: يفككها.
1: اليوم الذكاء الاصطناعي منتشر، كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي في حفظ القرآن؟
0: الذكاء الصناعي متطور جدا، واحنا حاليا في تسارع شديد، مثلا تطور AI، مثلا تطور تطبيقات حفظ القرآن، عندنا الحفظ الميسر مثلا ترتيل، انك.
1: نعم.
0: انت بس تشغل الايباد او تشغل التليفون تبعك وتقرا تقرا، هو وقفك عند الاخطاء. يعني كنا دائما عندنا مشكله. نعم. مين يسمع لي؟ بدي حدا يسمع لي، بدي حدا يتابعني.
1: صحيح.
0: الايام هاي تطور تكنولوجي اذا استعملناه بطريقه ممتازه فهو يوفر علينا ونقدر نحفظ القران بكل ذكاء وكل سهوله ويسر.
1: جميل. اليوم في مفهوم اسمه العادات الذريه في حفظ القران.
0: هي العادات الذريه.
1: الذريه.
0: نعم. هذا. نعم. كتاب ل
1: يعني ما المقصود بالعادات الذريه في.
0: نعم.
1: حفظ القران.
0: نعم. العادات الذريه لمؤلفه جيمس كلير، هذا.
1: نعم.
0: هو يعني هو اجنبي المؤلف، عمل كتاب كامل ودورات كاملة عن مفهوم اسمه العادات الذرية.
1: جميل.
0: هلأ هو شو بيحكي في كتابه؟ بيحكي انت عشان تبني عادة لازم تاخد اشي يسير جدا جدا وتكمل عليه وتكمل طول الايام، ما تاخد اشي كتير. مثلا انا بدي اعمل عادة، بدي انا احفظ سورة معينة، بدي ابني عادة في الحفظ، كل يوم بعد صلاة الفجر بدي اجلس واحفظ.
1: جميل.
0: هلأ في ناس بيحكي انا تحمست ويلا انا بقدر احفظ صفحتين. طب انت اليوم حفظت صفحتين بس، بكره مشاغلك، بكره قوتك عدم، فيش عندك طاقه اصلا تكمل.
1: صح.
0: بتروح بتحكي لا خلاص انا شو بدي احفظ، ما بدي احفظ. بس ولكن لو انك انت بس ايتين كل يوم، بس ايتين كل يوم، بس ايتين، بتخلص سوره البقره وانت مش حاسس.
1: لا اذا القليل دائم خير من كثير من
0: هاي قطع. اول استراتيجيه عنده جيمس كلير ايش هي؟ انك انت تاخذ شيء قليل فقط.
1: جميل جميل.
0: النقطه الثانيه عنده انه هي ما تكسر العادة.
1: نعم.
0: ما تكسر هاي السلسلة. أنا اليوم مثلاً أنا أحفظ صفحات، حفظت أيتين وبكمل أنا في الحفظ، بكرة صار عندي ظرف، شو ما كان ظرفك ما تترك العادة وما تكسرها، لو حفظت وقتها آية مش أيتين.
1: جميل.
0: أنا أقلل المقدار ولكن ما أكسر هاي العادة.
1: نعم.
0: فهاي من النقاط تبعته الجميلة. وشغلة الثالثة عزز نفسك، يعني الناس والله ممكن يعني تعزز اولادها الوحده وتعزز زوجها وتعمل طبخه مرتبه، بس حالها بتنساها، ان هي بتنسى حالها انها ما تعززها. هلا القرآن والدماغ عشان تقدر تحفظي هو بحاجة فعليا لتعزيز، بحاجة اني انا بعد مثلا ما احكي محالي اني انا اشياء بسيطة ما رح اشرب مثلا كاسة الشاي الا

0: لما اخلص حفظ الايتم هذول. هسه بهاي الطريقه الدماغ بتحفز بزياده، مع انه شيء بسيط وانت بنحكي شيء اهبل يعني بالعاميه، بس فعلا مؤثر بطريقه جميل. غير طبيعيه على الدماغ. ممكن بعد ما تخلصي صوره معينه كافئي حالك، روحي على مكان بتحبيه، اشتري شيء بتحبيه، اعطي لحالك مكافآت. هذا كلياته بصنع بشيء سحري في الدماغ.
1: رائع جدا. نحكي عن مفهوم الاستمرار، كيف ممكن انا احافظ على الاستمرار في الحفظ والتثبيت؟
0: لا، هو موضوع الاستمرار يعني كل الناس تبدأ حفظ وكل الناس بتحب تكون الحفظة، بس هو موضوع الاستمرار هو العامل السيء بالموضوع. موضوع الاستمرار اني انا اجي ابني عادة عندي، زي ما احنا كنا عادات الذرية، لما انا اجي ابني هاي العادة وصير كل يوم انا ما بقدر اني انام او ما بقدر اني بعد صلاة الفجر الا اني اقرأ هاي الايات هدولة، هذا والاستمرارية عليها، هاي كلها بتخليني اني يكون حفظي متقن. هي الاستمرارية هي العامل السحري وهي العامل الاساسي اني احصل على حفظ متقن. يعني بتلاقي كتير ناس مثلا كم حافظ 20 جزء، طب هتسمع شيء؟ ما بقدر يسمع. طب شو وين مش وين الحفظ، وين راح الحفظ؟
1: نعم.
0: ما في تثبيت. طيب كمل هسه، هو مجرد ما تعرض لهذا الموقف انه مش عارف يثبت او مش عارف يطلع من هذا المأزق، مش عارف يسمع، بترك القرآن تماما.
1: استاذ، هناك احيانا بعض فتور، يعني هل يعني هذا يعني فشل يعني
0: الفتور؟
1: وكيف ممكن الانسان يتصرف اذا مرت معه هاي الحاله؟
0: الفتور حالة سيدنا محمد حكى عنها، حالة طبيعية جدا في عقل الإنسان، وحالة طبيعية جدا، بس الإنسان لأنه بيكون شايف حاله أنا الملتزم اللي حافظ هيك أنا ممكن يصيبني فتور. نعم، سيدنا محمد حكى لنا كل إنسان بيصيبه فتور. فإني أنا فتوري إيش بده يكون؟ أنا إذا كنت أنا حافظ عندي مثلا أنا بدي أحفظ كل يوم 10 آيات، فتوري بخلينه آيتين بنزل بالفتور، بس ما بترك. إذا تركت هون السلسلة بتنقطع، وهون بخلص بحطه على جنب وبترك وبروح.
1: صح.
0: فانت شو ما كان ظرفك، يعني انا بدي احكي انه اليوم انا قادر، انا عندي قدرة حفظية وعندي مجال وعندي وقت متسع من الوقت اني انا اجي احفظ، يمكن بكرة ما عندي.
1: صح.
0: انت شو ما كان وضعك اليوم، احفظ اللي عليك، كمل، استمر، ابني عادة عندك، لانه هذا هو المفتاح للحفظ. عشان يكون عندك حفظك كويس عشان تستمر، وتعامل مع نفسك بأريحية. كل إنسان طبيعي جدا يمر بفترة فتور، ما في أي مشكلة، بس كيف أطلع من هذا الفتور؟
1: طب كيف ممكن نحول حفظ القرآن إلى مشروع عمر؟
0: الفكرة مش إني أنا أجي أختم، ولا إني أحط لحالي، يعني خاص إذا كانوا كبار مش صغار، مش أحط لحالي مثلا 2 سنين لازم أخلص فيهم. القرآن مشروع حياة.
1: نعم.
0: وسبحان الله فكرة النسيان ربنا لما خلقها في هذا الإنسان فكرة عشان يكون في عندك مداومة، دائما تدبر، دائما تأمل، دائما قراءة، عشان تثبتي هذا الحفظ. فأنت بتدبري بزيادة، بيطلع معاك آلاف الأفكار والأشياء والاستعمالات القرآنية.
1: جميل.
0: في حياتنا
1: يعني بنقدر نأكد أنه القرآن ليس مشروع أشهر، وإنما هو رفيق الحياة، يعني طول ما أنا عايش بظل هذا المشروع معي قائم.
0: على كم أنه هو الحفظ مهم، على كم أنه في كتير ناس بيختزلوا القرآن فقط بالحفظ.
1: نعم.
0: القرآن لم يوضع بس للحفظ، يعني أنت في عندك تطبيق العملي،
1: تدبر.
0: عندك التدبر. جميل. عندك القراءة، هاي كل أشياء بتخليه مشروع حياة ورفيق درب مستمر دائما موجود معك.
1: نعم. واليوم إحنا بفضل الله عندنا حلقات قرآن منتشرة في المساجد وفي المراكز الإسلامية، وبرامج تقدم يعني لحفظ القرآن الكريم وتثبيته أيضا.
0: نعم.
1: يعني هناك من يحفظ بحاجة أيضا إلى تثبيت. توجيه ختامي أستاذة.
0: توجيه ختامي إنه ما تستعجلوا على حالكم. توجيه ختامي إنه أنا إذا بدك أنت عن جد تلتزم وتحفظ قرآن، بدك تستعمل استراتيجيات الذكاء واستراتيجيات الحفظ السريع، وبدك تلتزم مع حدا صحبة صالحة. يعني شو ما أنت كنت هاي الفتور والنسيان وهيك، لما يكون في جنبك صحبة صالحة، لا تعال نسمع، تعال، بتشدك على القرآن أكثر.
1: نعم.
0: فهذا أقول لك أن هذا هو توجيه ختامي، إنه انتبهوا على صحبتكم.
1: نعم. ونحن من هذا المنبر دائما ندعو الله عز وجل بأن يجعل القرآن العظيم ربيع
0: آمين.
1: قلوبنا ونور صدورنا.
0: آمين.
1: نشكر حضورك معنا أستاذة على هذا اللقاء الطيب، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: حياكم الله. بهذا متابعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 078.

0: 8-6-4-5-1-2 راف المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6510 40 80.
4: كيف بيتي بده يكون أحلى.

0: سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلاً أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيك يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة

0: الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنيجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود.

صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك

فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة

0: اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش
1: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلت أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا.

0: وفي خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
2: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون عبر إذاعة القرآن الكريم والمشاهدون عبر قناة يدعو التابعة لوزارة الأوقاف، حياكم الله وبياكم مسدد على طريق الخير والحق، خطانا وخطاكم آمين آمين آمين. وصلنا في المرة الماضية عند الكلام على ما يسميه العلماء علماء الاقتصاد وعلماء الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات أحكام الخيارات، وذكرنا أن الخيارات هي عبارة عن يعني فرصة أو فسحة تعطى لكل من المتعاقدين في العقود المالية زي البيع والشراء وهكذا لمراجعة العقد بحيث أنه يمكن من فسخ العقد. وذكرنا أول نوع منها وهو في مذهب الإمام الشافعي معتد به وبعض المذاهب الأخرى، لكنه في القانون الأردني غير معتد به، وهو ما يسمى عند العلماء بخيار المجلس، وأخذوا فيه بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذا هو أول نوع من أنواع الخيارات وتوقفنا عنده. بقي فيه شيء بسيط لكن سأبدأ بخيار النوع الثاني من الخيارات وأرجع إلى ما بقي في خيار المجلس لفائدة ذلك والله أعلم. لكن قبل أن أبدأ بخيار الشرط أيضا أقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ذكر رجل واسمه حبان ابن منقذ الأنصاري، ذكر هذا الرجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع، يعني لما بيروح يشتري بيضحكوا عليه الناس، تمام، يعني يظهرون له شيء وبيخفوا عنه شيء، فبيبيعوه سلعة ما كانش بده إياها، بيبيعوه بيغرروه يعني. فهو كان بيشكل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا باع يخدع يعني، والحديث في البخاري ومسلم في البيوع قصدهم يعني، هم إذا باعوا مثلا سلعة كذا بحكوا له إشي وبيعطوه إشي ثاني، بيعك هاي البندورة مثلا.

لا يلزمني خديعتك، يعني لو خدعتني أنا بفسخ العقد. فهذا معنى قوله لا خلابة، يعني تسوي العقد البيع. والنبي علمه قال له بس تسوي العقد البيع قل لا خلابة. شو يعني لا خلابة؟ إنه أنا أشترط عليك إنه إذا كنت أنت خدعتني أو غررتني إنه أنا لا يلزمني هذا البيع. فهو اشتراط فسخ هذا البيع إذا وجد فيه إيه؟ فيه غبن أو خديعة. أيوة. ومعناها شرعا هنا أنها اشتراط الخيار 3 أيام. تمام. الآن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ما هي أحكام ذلك، لكن هذا هو الحديث اللي في الباب اللي انبنى عليه خيار اللي بسموه العلماء خيار الشرط. إذن النوع الثاني من أنواع الخيارات خيار الشرط. أحيانا أنت بتروح تشتري من محل سلعة ولا قطعة كهربائية ولا تليفون ولا كذا، بتشك أنت يعني تاجر أحيانا ممكن بعضهم والعياذ بالله تسوي له نفسه أنه يخادع الناس. موجود يعني بكل المجتمعات موجود مثل هؤلاء الناس، بيستغلوا أحيانا يعني جهالتنا بنعرفش بتفاصيل، بيمشي عليك بعض الأشياء اللي أنت ما بتعرفها، وهو فعلا لأنه ابن السوق وعارف التفاصيل بيغررك وأنت من حيث لا تنتبه يعني، وممكن تمشي عليك أصلا. تمام. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام والشرع هنا وحتى القانون المدني الأردني أعطاك هنا فرصة أنه أنت تشترط على البائع، واللي بيعبروا عنها اليوم الناس أني أنا أرجع البضاعة. فالآن بعض المحلات بيفهموا أنه الناس مثلا بالألبسة بالكذا بيقول لك أنا بعطيك مهلة إرجاع 3 أيام أو يومين أو يوم بشرط إحضار الفاتورة مثلا يعني. بس الحاصل هنا أنه فكرة خيار الشرط هي هاي الفكرة، إنه أنا بحق لي أشترط على البائع، أو أنا البائع أشترط على المشتري إنه أنا بحق لي أفسخ البيع في مدة محددة مثلا. تمام. ولا ما بحق لي. هذا الآن ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى، ويسمى عند العلماء بخيار الشرط. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما أي المتبايعين وكذا لأحدهما، يعني سواء كانوا كل من البائع والمشتري اشترطوا هذا الشرط ولا بس واحد منهم وافقوا الآخر. قال إذا وافقه الآخر أن يشترطا الخيار في أنواع المبيع. وعندنا مذهب الإمام الشافعي تحديدا مدة خيار الشرط أقصاها 3 أيام. تمام. كمان بهمنا إحنا بصراحة نعمل استقرار عقود. تمام. لأن إذا فتحت على آخر أنت ممكن الناس يرجع يفسخ العقد متى ما بده. تمام. القانون الأردني يمكن زاد شوي في الموضوع هذا، وسع شوي. قال شيخنا وتحسب من العقد، يعني تحسب بداية خيار الشرط من وقت العقد لا من التفرق. فرع على الشرط اللي قال قبل شوي، قال فلو زاد الخيار على 3 أيام كأن قال له بعتك أو اشتريت منك هذا الهاتف بشرط أنه معي 10 أيام خيار أرجعه إذا بدي. تمام. قال بطل العقد. هذا في مذهب الإمام الشافعي معك بس 3 أيام. قال ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد. يعني مثلا اشتريت من عندك أنا وجبة شاورما، وسنأتي على تفصيلها إن شاء الله، بصير أقول لك والله ولي الخيار أن أرجع لك في 3 أيام، بس بوطش رح تخرب كمان ساعة، هاي تحملش يعني مثلا. فلأجل ذلك هاي ما بنعطيك فيها فرصة الخيارات. تمام. فإذا سنبدأ إن شاء الله تعالى بالكلام على أحكام خيار الشرط. بسموه العلماء خيار الشرط بسموه خيار التروي، أي التشهي والإرادة، بحيث أنه أنت فعلا تأخذ فرصة حتى لو عقدت العقد أنت ما يلزمكيش، أنت أعطيه فرصة أنت. وفعلا بنساويها، بروح عند تاجر وأنا بصراحة مش عارف بالبضاعة وخايف أنه غلبني، بقول له اسمع أنا بدي أشتري السلعة الفلانية، بس أنا بدي أشترط عليك أنه أنا بقدر أرجعها مع يومين، بكتب بيني وبينك ورقة. بعضهم حين إذا ما كتبت الورقة هاي بضحك عليك، ممكن ما يرضاش يعني، ممكن تجيب معك شهود تقول والله يا عم أنا اشترطت عليك أني أنا أرجع البضاعة إذا بدي متى ما بدي، حين بتقول قطع حقها 1000 دينار. تمام. تليفون ولا كذا، فأنا ليش يغررني مثلا 100 دينار 50 دينار وفلوسي عزيزة علي يعني. تمام. وتعبي أحيانا، فلأجل ذلك أنا معي حق والقانون عندي يخدمني في ذلك، وأنا معي شرعا أصلا أنه يجوز لي أن أشترط على هذا البائع أنني أمضي العقد أو أفسخ العقد في مدة محددة، يعني سيأتي معنا تفصيلها. هنا جينا للعلماء قلنا لهم طب شو أنواع العقود التي يدخلها خيار الشرط؟ يعني مثلا لو أنا رحت عند الصراف صرفت دولارات بدنانير أردنية، قلت له ترى أنا سمعت إنه في تقلبات بأسعار الدولارات، فأنا بصراحة بدي أصرف لك 1000 دولار وتعطيني أردني يعني بدالهم، بس بتعطيني مهلة إذا ارتفع الدولار من هنا 3 أيام أنا أرجع وأفسخ هذا وبدي دولاراتي. قل وقف، هذه عقود أموال ربوية.

الربوية، عقود الأموال الربوية لا يدخلها خيار الشرط، تمام؟ فهذه من هسه أخذها. يعني إذا كان عقود الأموال الربوية بنسميها الأموال الربوية، شو قصدنا بها؟ الأموال التي يشترط فيها شروط الربا حتى أنت تتجنب الربا، منها الفلوس. الفلوس إذا أنت سويت لي تبادل، ولا مثلا اشتريت ذهب، قلت والله ترى أنا سمعت أنه في حركة ذهب، هاي بدي أسوي معك عقد البيع الآن تبع الذهب، بس بدك تعطيني فرصة أنه يكون معي 3 أيام أبطل، منقول له راحت عليك، فيش تبطيل، تمام؟ وفيش إرجاع، وفيش عندنا في الذهب إرجاع. إذا هو بده يرجع يرجع، بده يشتري عقد من جديد يعني، أو إقالة الأمر، لكن ابتداء عقود الأموال الربوية بتنزل كاملة. طيب، فالآن العلماء قالوا طب ما هي العقود التي يثبت فيها خيار الشرط؟ قالوا قاعدة مذهب الإمام الشافعي، أن ما يثبت فيه خيار المجلس يثبت فيه خيار الشرط. طيب، هنا بده رجعنا الآن على خيار المجلس، ما هي العقود التي يدخل فيها خيار المجلس؟ تمام، ذكر العلماء فيها ضابط من 7 أو 8 يعني نقاط، تمام. فقالوا خيار المجلس اللي ذكرناه المرة الماضية يثبت في كل معاوضة، تمام. إذا لابد يكون فيها إيه؟ عقود المعاوضات، معاوضة محضة. المحضة هي التي لا تقبل الإيه؟ هي التي لا تقبل، التي تفسد بفساد المقابل، عفوا، هي التي تفسد بفساد المقابل، تمام. الآن بكل معاوضة محضة واقعة على عين. كلمة واقعة على عين سنأتي إن شاء الله على تفسير كل عبارة. الآن لازمة هاي المعاوضة من الجانبين، ليس فيها تملك قهري ولا جرت مجرى الرخص. هذه 5 أوصاف أو 6 أوصاف، أنها يعني خيار المجلس وخيار الشرط الآن سيأتي، يدخل في كل عقود المعاوضات المحضة، وسنفرق إن شاء الله تعالى بين العقود المحضة ومش المحضة، الواقع على الأعيان مش الواقع على المنافع زي الإيجارات مثلا، لازمة من الجانبين بخلاف ما لو كانت ليست لازمة كالوكالة وهكذا، ليس فيها تملك قهري ولا جرت مجرى الرخص ولو كانت في ربوي. هذا سيكون فرق بين الخيار المجلس وخيار الشرط. طيب، العلماء شو بيقولوا؟ خرج بالمعاوضة الهبة. الهبة ما فيهاش معاوضة، أنت بتعطيني مثلا هدية من عندك، جيت قلت لي والله أنا أهديتك هالتليفون هذا، تمام. بيقول العلماء أنه الهبة بتيجي على شكلين، في هبة هي صورتها هبة بس حقيقتها بيع. كيف؟ بقول لك أنا مثلا وهبتك هذا الهاتف مقابل 1000 دينار، تقول لي وهبتني، ما أنت بدك 1000 ليرة، معناها مش هبة هذا، تمام. نقول له هاي هبة اسمها هبة بثواب، عمليا هي بيع بس عبارتها عبارة إيه؟ عبارة هبة. قلت أنا وهبتك هذا الهاتف ب1000 ليرة، بتقول لي ونعم، هذا وشو وهبتك؟ هذا بيع، تمام. هذا البيع تحديدا يدخل فيه خيار المجلس ويدخل فيه خيار الشرط. معناها لو قلت لك والله وهبتك هذا الهاتف ب1000 دينار، بتقول لي قبلت بشرط أن يكون لي الخيار 3 أيام، لأنه يعني هذا عمليا عقد بيع، تمام. لأجل ذلك بيصير ما بيضر، تمام. فبقولوا هذه يسموها العلماء هبة بثواب. في عندنا هبة بلا ثواب، هذه لا يدخلها خيار المجلس، تمام. يعني بمعنى أنا والله جيت لواحد قلت له أنا وهبتك هذا التليفون من غير مقابل بشرط أن يكون لي الخيار 3 أيام، بدي أرجع أبطل، تمام. لا يدخل فيها خيار الشرط ولا يدخل فيها خيار المجلس، بمجرد ما قبضها صارت إله، تمام، وليس لك حق الرجوع فيها. فيها تفصيل عند العلماء، لكن ابتداء بقولوا لا يدخل فيها خيار الإيه؟ خيار المجلس ولا خيار الشرط، تمام. هذا واحد. أيوة، المعاوضة المحضة بيقولوا كما المحضة بيقولوا هي التي تفسد بفساد المقابل، تمام. شو مثالها؟ ونيجي إن شاء الله المعاوضة غير المحضة. المعاوضة مش المحضة زي الزواج، عقد الزواج هو عقد، أولا هو عقد يعني، تمام. معاوضة كل واحد من العاقدين بيقدم إشي بس مش محضة، تمام. زواج هذا شو السلعة اللي فيها؟ فيش سلعة، تمام. لكن بيقولوا مثال المعاوضة المحضة كما لو اشتريت مثلا انت تليفون من محل إلكترونيات، تمام، وانتوا لسه جوات المحل، يجوز لكل منكما أن يتراجع عن العقد ما دام مجتمعين، ومنسميه خيار المجلس، هذا في مذهب الإمام الشافعي. وخيار الشرط يجوز لكل منكما أن يشرط أنه يبطل. يعني مثلا لو كان بائع محل التليفونات هو عنده هالحبة هاي نادرة، وجيت انت طمعته فيها بسعر، بس هو متوقع يلاقي أكثر من هيك سعر، قال لك ببيعك يا بشرط معي الخيار 3 أيام، نفس البائع قال لك هيك، بصير ما في مشكلة، يعني للبائع حينئذ انه يرجع يبطل ويسترد السلعة ويرجع لك فلوسك، تمام، يجوز له ذلك. هذه شو بنسميها؟ مسميها

معاوضة محضة، لأن هو واحد دفع فلوس والثاني دفع إيه؟ دفع دفع التليفون، وبالتالي هاي بنسميها لأنه تفسد بفساد المقابل. طيب، فالآن يخرج بقيد المحضة هنا اللي هي الزواج، فلو تم توقيع عقد الزواج في مجلس القضاء ودفع المهر، تمام، هل يجوز بعد ذلك للزوجة تقول والله على أن لي الخيار 3 أيام، أو الزوج يقول بدي معي 3 أيام أرجع أبطل؟ قل لا، عقد الزواج لا يقبل هذه الأشياء، تمام. لأجل ذلك أنت بدكيش تعقد من أن تعقدش عقد الزواج، إذا تم لبسك، تمام، ما إلى خيار فيه، تمام. بدك بعدين تنفك البنت ولا كذا، فيها طلاق، فيها إجراءات كثيرة، لكن ابتداء عقد الزواج من العقود التي لا تقبل خيار الشرط ولا خيار المجلس. يعني ما ينفعش نسوي عقد الزواج ونكتب فيه بشرط أن يكون لي الخيار 3 أيام أن أفسخ العقد، ما بيدخل فيه خيار الشرط. لكن للزوجة مثلا أن تقول هي تشترط فيه كما في القانون الأردني، أن تشترط فيه مثلا أن يكون العصمة بيدها، أن تطلق نفسها، هذا بيبيح القانون، ما في مشكلة يعني، تمام، الله أعلم. قالوا الشيخ قال بأنه يعني الخيار الشرط يدخل في كل عقد معاوضة محضة واقع على عين، تمام. الواقع على عين مثلا الآن زي البيع العادي، يعني كأن اشتريت مثلا منك أنا تليفون، هذا تليفون عين. طيب لو كنت أنا مثلا سويت عقد واقع على منفعة زي الإجارة، جيت أنا بصراحة استأجرت هالبيت، تمام، هل يجوز لي في عقد الإجارة أن أكتب إنه أنا استأجرت من فلان هذا العقد بشرط أن يكون لي الخيار 3 أيام بالتراجع عن العقد؟ مذهب الإمام الشافعي تحديدا لا يجيز هذا الخيار ويبطل العقد تلقائيا، تمام. ليش؟ لأن خيار الشرط، لأن خيار المجلس لا يدخل في العقود الواقعة على المنافع، وخيار الشرط نفس الحالة. وبالتالي لو جيت أنت استأجرت لك بيت ولا استأجرت لك مكتب، دخلت لمكتب مثلا لمدة سنة، أو اشتركت مثلا أنت بنادي، تمام، فبمجرد التوقيع بينعقد العقد لازم، ولا يثبت لك لا خيار مجلس ولا خيار الشرط. فلو فكرت بالرجوع عن هذا العقد بنقول له خلص لزمك، ما في مجال إيه؟ لا، ما في مجال حينئذ للتراجع فيه، تمام، إلا بإقالة الطرف الآخر، هو بده يتبرع لك ما في مشكلة، لكن ابتداء ليس لك الحق ابتداء أن تشترط ذلك، هيك المراد يعني، تمام. في عندنا عقود لازمة من الطرفين، بصنف العلماء العقود إلى 3 أنواع. إما عقد لازم من الطرفين، شو معنى لازم من الطرفين؟ بمعنى أنه بمجرد ما ينعقد بيصير كل واحد من الطرفين ملزم بمقتضى العقد، أنت بتأخذ سلعتك وأنت بتأخذ فلوسك، الله يسهل عليكم. طب بدي أرجع ما ترجع، نقوله خلاص خلصنا، هذه بنسميها عقود إيه؟ عقود لازمة، ومعناها ما بتقدر أنت تفسخ العقد إلا بموافقة الطرف الآخر، هذا بنسميه عقد لازم من الطرفين. في عندنا عقود جائزة، وفي عندنا عقود لازمة من طرف، جائزة من طرف، تمام. مثال العقود الجائزة زي الوكالة، أنا مثلا وكلت واحد، تمام، لو فرضنا أنا وكلت محامي، تمام، أو فوضت شخص مثلا يدير لي بعض الأعمال، الآن هاي الوكالة هل هي يعني لازمة ولا بقدر أنا أبطل متى ما بدي؟ وكلت محامي أنا، تمام، بعدين بصراحة شفت المحامي ضعيف وبدي أغير المحامي، بصير غير المحامي، ما فيش مشكلة يعني، تمام. ليش؟ لأنه عقد الوكالة أصلا هو عقد مش لازم، هو عقد جائز، يعني متى ما بدك تفسخه بتفسخه، تمام، هذا كلام. فلأجل ذلك عقود الوكالات هذه ما بدخلها خيار الإيه؟ خيار الشرط. يعني مثلا بقول لك أنا والله أنا بدي أساوي معك يا فلان المحامي، بدي أساوي معك عقد تترافع عني في المحكمة في القضية الفلانية، تمام، بس أنا بدي أشترط الخيار 3 أيام إني أرجع أبطل إذا ما بدي. بنقول ليش بدك تشترط؟ أصلا أنت هذا العقد كله جائز على بعضه، بدك تبطل بطل متى ما بدك، أنت مش ملزم إنك أنت تستمر مع هالمحامي، عادي يعني، ما فيش مشكلة كبيرة بذلك، تمام. أيوه، فلأجل ذلك بيقول العلماء أن العقود الجائزة هذه لا يلزم فيها ليه؟ لا يدخل فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط، تمام، والله أعلم. لأنه أنت بتقدر تلغيها متى ما بدك، بعد 5 دقائق، بعد يوم، بعد أسبوع، الأمر بيدك يعني. أيوه، بيقول العلماء أنه شرط أيضا التي العقود التي يدخل فيها خيار الشرط أن تكون ليس فيها تمليك قهري. شو يعني تمليك قهري؟ الآن لو كنت أنت شريك في أرض، هذا الذي عمل بها أيضا القانون المدني الأردني، تمام، لو أنت شريك بأرض وهاي الأرض

معك شركاء فيها. إجا واحد من الشركاء راح باع نصيبه لواحد أجنبي عن الشركاء، تمام؟ أنت ولها يعني في القانون الأردني لها يعني قيود وهكذا، أنت معك حق إنك تطالب بالتملك لهذه الأرض وتقول أنا بدي نصيبي، بدي عفوا بدي أشتري هذا النصيب. فالآن أنت في بتقدم في المحكمة يعني ورق وهكذا وبتثبت إنك أنت شريك أصلي، وحينئذ المحكمة بتعطيك حق إنك تتملك هاي القطعة اللي بدو بيعها شريككم تملكا قهريا بنفس السعر، تمام؟ فبهاي الحالة أنت بتتملك تملك قهري. هل يجوز لك أن تقول أنا بدي هذه الأرض بعقد الشفعة على أن تعطوني مهلة 3 أيام للتراجع عن العقد؟ بنقول له وقف، بتكيش بطل من هسه، هذا عقد أصلا هو أنت إحنا أعطيناك إياه مشان نرضيك، هو حق تملك قهري، ما تتفلسفش علينا يعني، تمام؟ لأجل ذلك بيقول العلماء أنه إذا كان العقد فيه تملك قهري فليس فيه إيه، لا يدخل فيه لا خيار مجلس ولا يدخل فيه خيار الشرط، تمام؟ قالوا كما لو كنت شريكا في أرض فباع شريكك نصيبه لغريب فلك شرعا، واليوم والقانون كمان أخذ هذا النصيب قهرا وقسرا ودفع ثمنه، ولا يثبت لك حينئذ لا خيار شرط. لا تقول والله يا جماعة أنا بدي أشتري هالأرض هاي وكذا بس أنا بصراحة متردد ومش عارف إيش، يعني بنقول لك وقف، كيش تشتريها بلاش، بس بدك تأخذ حق تأخذها بحق الشفعة، إذا أخذتها بتلزمك، ما فيها خيارات، ما في تراجع، تمام؟ ما في أرجعها بطلت عنها، خلاص راحت عليك لزمتك. ليش؟ لأن التمليك هنا قهري بحكم الشرع، والله أعلم. قالوا أيضا لا يدخل الخيار الشرط في العقود التي جرت مجرى الرخص. زي إيش يعني؟ في عندنا إشي اسمه الحوالة، غير الحوالات البنكية اليوم بنستخدمها، لا، الحوالة هي في لسان الفقهاء المراد بها إنه أنت إلك دين على محمد، تمام؟ رحت تأخذ قروشك عند محمد، قال لك اسمع والله أنا الآن معيش بس أنا في إلي دين على صلاح، روح خذ دينتي من صلاح، حولتك عليه، وافقت؟ قلت له أنا وافقت. إذا وافقت أنت بتروح بتصير تنتقل الذمة المالية هنا من مطالبة محمد لصلاح، اسمها إيه؟ اسمها حوالة، تمام؟ هاي الحوالة لا يدخلها خيار الشرط ولا خيار المجلس. يعني قلت بعدين والله بطلت بصراحة طلع مش كويس، يقول لك وقف، راحت عليك، تمام؟ لأجل ذلك تعوى ما توافقش على هاي الشغلة بسهولة، تمام؟ لأنه أصلا إحنا هذا شرعنا مش هنمشيك، جيت أنت بعد ما مشيناك بطلت، لا ما فيش خيارات فيها، تمام؟ قالوا وبقولنا ولا جرت مجرى الرخص خرجت الحوالة والعقود التي جرت مجرى الرخص، وهي التي شرعت أصلا لتسهيل المعاملات وقضاء ديون الناس، تمام؟ فلا يحتمل أصلا فيها الأمر الخيار، تمام؟ كما مثلا لو كان لأحمد عليك 1000 دينار، تمام، ولك على خالد 1000، فقلت لأحمد خلاص يا رجل اسمع أنا حولتك على فلان، خذ فلوسي لعند فلان، تمام؟ اليوم زي أشبه ما يكون بها تحويل الشكات، تجير الشكات، بتجير الشك أصلا عمليا هو إيه؟ نقل الذمة المالية من فلان إليك على علان، تمام؟ وقبل أحمد، هذا العقد أصلا هو الأصل ما يكون جائز، تمام؟ وجرى في الشريعة مجرى الرخص بس مشان نبرئ الذمم يعني، فبمجرد القبول تنتقل الذمة فورا ولا يثبت لك الخيار في ذلك، تمام؟ والله أعلم. هذا كله أيها الكرام كلام فيما يثبت فيه خيار المجلس وفيما يثبت فيه خيار الشرط، تمام؟ والله أعلم. طيب شو هو خيار الشرط؟ نرجع نوقف معه شوي مشان نتصور ونبلش نوسع في الكلام فيه إن شاء الله تعالى، تمام؟ بيقول العلماء لكل من المتبايعين الحق في إنه يشترط مهلة يتراجع فيها عن العقد، تمام؟ وطبيعي لكل من المتبايعين ابتداء، بمعنى لو 2 شرطوا ذلك بصير، لو واحد منهم شرط والثاني وافق بصير، بس كله مشروط بموافقة الآخر، دير بالك. يعني لو جاءوا مثلا البائع والمشتري قال له اسمع أنا بدي أبيعك هالتليفون، بس أنا بصراحة بدي أقول لك هاي البيعة بدي أمشيها، بس أنا بدي أشترط عليك إنه أنا إذا بدي في غضون 2 يوم أرجع البضاعة بدي أرجعها، تمام؟ أنا بدي أشترط عليك ذلك، إذا أنت مستعد تشتري على هالأساس اشتري. قال له بشتري، تمام؟ بعد 2 يوم إجا فسخ، بحق لك تزعل؟ لا ما بحق لك تزعل. ليش؟ لأنه هو لما شرط عليك في أول عقد تسوي ذلك معناها لزمك. لأجل ذلك بيجوز لكل من المتعاقدين سواء البائع ولا المشتري أنه يشترط. إحنا اليوم الغالب عندنا أنه مين اللي بيشترط الإرجاع؟ المشتري. بقول لك أني أنا بدي أرجعها، اللي هي اليوم بعرفنا اللي هي الارتجاع

السلع، وطبيعي اليوم عندنا ارجاع السلع وكذا موجود في كثير من الاشياء. احيانا انت بتشتري جهاز كهربائي ما بيعجبك، تمام، فالان عشان هو ما عجبك في عندك فرصه تتراجع عن هذا العقد. نعم، بشرط تكون انت لما اشتريته اشترطت على البائع انك ترجعه متى ما بدك او ترجعه في مهله. بالغالب هم بيشترطوها مهله، بعض المحلات 3 ايام، بعضهم ممكن يكون اقل، بعضهم اكثر، لكن في مذهب الامام الشافعي لابد ان تكون 3 ايام كما سياتي معنا ان شاء الله تعالى. تمام، فاذا حقيقه خيار الشرط انه انت تبيح، يبيح خيار الشرط لكل من المتعاقدين انه يتراجع عن البيعه، اما المشتري يرجع السلعه او البائع يرجع سلعه له ويرجع للمشتري فلوسه. تمام، والله اعلم. كان قال مثلا كل منهما عند العقد لنا الخيار 3 ايام، ففي هذه الحاله يجوز لكل واحد منهما فسخ البيع خلال المده. تمام، والله اعلم. اليوم مثلا عندنا زي الشركات الـ بتبيع عن طريق الانترنت وكذا، شركات كبرى زي امازون زي هذا، كلهم صراحه بيعطيك، بعضهم يعني مش كلهم، بعضهم بيعطيك يعني خيار انه انت ترجع الجهاز او السلعه اللي انت شريتها منه يعني خلال 3 ايام اذا ما عجبتك. تمام، عمليا هو هذا نفس اللي بيسموه الفقهاء خيار الشرط، اللي بنعبر عنه اليوم بخيار ارجاع السلعه. تمام، الآن قديش معك مهلة؟ الآن سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. فإذا يجوز لكل منهما، وكذلك يجوز لأي منهما بشرط أن يوافق عليه الآخر. فمثلا لو جاء البائع قال للمشتري بعتك هذه الماكينة، ماكينة خياطة، ماكينة شغلة مثلا، بشرط أن يكون لي أنا كتاجر الخيار يومين أرجعها إذا بدي. تمام، فقال المشتري قبلت، فالخيار حينئذ للبائع فقط، لأنه المشتري ما اشترط ذلك. أو لو فرضنا العكس، المشتري قال اشتريت منك هذه الماكينة أو هذه المكتبة بشرط أن يكون لي الخيار يومين، فقال البائع له قبلت وافقت، فالخيار حينئذ يكون للمشتري فقط. هذا شيء. لو اثنين أو واحد منهم يعني هو مش خبير، شو ساوى؟ قال لك أنا بدي أشتري منك هاي الماكينة، أو أنا بدي أشتري منكم هاي، ونفترض هذا الكلام كان في الحرة، السوق الحرة الأردنية اللي فيها السيارات وهيك. لو جاء وقال لك اسمع أنا بدي أشتري منك هاي السيارة، وحركة السيارات هناك أسهل، بس أنا بدي أشترط إنه يوافق على هاي البيعة، بحيث إذا وافق هو أو وافق على إمضائها أو على فسخها إنه خلاص يمضي كلامه. فأنا يعني أشترط الخيار مش إلي أنا أختار، لا، يختار طرف ثالث، يعني البيع أنا، البائع محمد، المشتري خالد. تمام، خالد قال له اسمع بدي أشتري أنا منك السيارة هاي، بس أنا بدي المهندس الفلاني، الشركة الفلانية، الخبير تبع السيارات الفلاني، أنا بدي إياه هو يمضي على العقد. فإذا هو في غضون 3 أيام، تمام، فإذا هو وافق على العقد أنا قبله، إذا هو ما وافق على العقد بنفسخ العقد. تمام، بجوز؟ هل يجوز مثل ذلك؟ يعني هل يجوز أن يشترط الخيار لهما وينحصر فيهم، ولا يجوز أن يربط نفاذ العقد وإبطاله بإرادة شخص أجنبي عن العقد، يعني شخص ثالث؟ القانون الأردني والشريعة والمذهب الإمام الشافعي يجوزان مثل هذا الحال، أنه أنت ما تربط نفاذ العقد والخيار فيه إلى المتعاقدين بس، لا، أنت بتربطه بإرادة شخص ثالث آخر، أو ممكن تكون جهة، وممكن يكونوا أكثر من واحد، ممكن يكونوا لجنة يعني. تمام، فقالوا يجوز أن يشترط الخيار لهما بحيث يكون الأمر معلق بقرارهما أو لأحدهما أو لأجنبي واحد أو اثنين. مثلا لو فرضنا كما لو باع زيد فرس لعمر، يعني حصان أصيلة مثلا، وبصراحة الحصان الأصيلة غالية، فقال له اسمع أنا اشتريتها منك، بس أنا بدي أشترط عليك أنه يكون في خيار لفلان سائس الخيل الفلاني، هذا خبير. تمام، فهو أنا بشترط الخيار له، إذا قال لي امشي بمشي، إذا قال لي افسخ العقد بفسخه. الآن ديروا بالكم هذا الثالث الأجنبي، هذا سائس الخيل، ما عاد مجرد وكيل، هذا الآن صار زي شخص أصيل، بيقدر يفصل العقد يفسخه وبيقدر يخليه شغال. فهل يجوز إنه إحنا نحيل نفاذ العقد وإمضاءه وجريانه على إرادة شخص آخر مش نفس العاقدين؟ بيصير. تمام، هنا إجوا سؤال العلماء بيقولوا طب يا مولانا لازم هذا الشخص الثالث يراعي مصلحة، هيك سؤال، يراعي مصلحة الشخص اللي نذبه يعني، يعني أنا المشتري أنا خالد، تمام، أنا بصراحة جيت وقلت أنا أمضي العقد بشرط أن يكون الخيار لسائس الخيل فلان، أنا بدي أشتري خيل، وخيل أصيلة وغالية،
دافع فيها آلاف ودفعت فيها يعني

0: قروشي، والواحد قروشه عزيز عليه. فأنا بدي أخلي سائس الخيل الفلاني هو الذي يعني أخيره بحيث أجعل نفاذ العقد بيده. تمام؟ رحنا لسائس الخيل قلنا له أنت شو رأيك؟ قال الآن يعني أنتم خيرتوني؟ يعني أنا الآن بقدر أمشي العقد وأبطله؟ قال نعم. طب والقانون معي؟ والقانون معك، والفقه معك؟ والفقه معك. قال بصراحة أنا هاي البيعة بفسخها. طب ما هو مصلحة الفلان أنه يشتريها. بقول له اسمع أنت خيرتوني صح؟ أنا الآن مش مطلوب مني أني أنا أراي مصلحة الشخص اللي ندبني أخيره، فأنا بصراحة شايف أنه هاي البيعة غلط. تمام؟ فلان بفهمش بالخيل، وأنا بصراحة بنصحش أنه يشتري هاي الخيل، هاي الخيل عزيزة وحرام. تمام؟ ففي هاي الحالة قال العلماء ولا يجب على الشخص الثالث اللي بنسميه الأجنبي عن العقد مراعاة المصلحة لشارطه. شارطه يعني الذي شرط خياره. تمام؟ من فسخ أو إجازة، بل له أن يفسخ العقد أو يجيز العقد وإن كان المشتري هنا أو الشخص اللي ندبه كاره له. يعني مثلا أنا بصراحة جيت مثلا أبي خيل، عندي خيل أصيلة مثلا، أنا البائع بس أنا بصراحة مش خبير، ما عندي هالمهارة العالية. تمام؟ فأنا قالوا لي بتبيع، قلت لهم ببيع بس أنا بشترط الخيار لفلان الجهة الفلانية، هذول خبراء بالخيل وكذا، فأنا مشان لأنه أنا مش فاهم بالخيل كثير بحول عليهم هم. إذا هو بيقول لك العقد بيمشي يمشي وأنا بوكله. يعني الآن لما جيت لعند سائس الخيل قلنا له أنت شو رأيك، هذا فلان بده يبيع وخيرك أنك أنت تمشي العقد. تمام؟ وهو بصراحة حاب يبيع، فرحت أنت كخبير خيل قلت لا أنا أفسخ هذا العقد. تمام؟ طب ما هو هذا مش متوافق مع الشخص اللي ندبك، يعني بقول لك ما له دخل. وفعلا حينئذ الشخص الثالث أو الأجنبي له أن يفسخ العقد أو يمضي، وإن كان الذي ندبه إلى ذلك لا يرضى بذلك أو كرهه يعني. تمام؟ قالوا كما لو جعل زيد وعمر الخيار لخالد في بيع فرس أصيلة، فأراد زيد إمضاء البيع وأراد عمر فسخه، فاختار خالد اللي هو الشخص اللي براني يعني الفسخ، فينفذ فسخه وإن لم يرضى الطرفان. اليوم هذا عمليا عندنا صورة كثير قريبة منه، وهي الاستشارات الخبراء. تمام؟ أو استشارات المكاتب الهندسية. أحيانا أنت بتشتري بيت مثلا تقول بس والله أنا بشرط أنه المكتب الهندسي الفلاني يمضي عليه، إذا هم وافقوا عليه وحكموا بنفاذه فأنا أخذه، إذا حكموا بغير نفاذه أنا بجعل الأمر عندهم يعني. تمام؟ فيجوز لك أن تجعل الخيار في بت العقد أو إلغائه لجهة ثالثة، شخص أو أشخاص. والله أعلم. سنستكمل إن شاء الله تعالى الكلام في هذه التفاصيل في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن، اللهم اهدنا بهدايته ونور قلوبنا ببصيرته برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

0: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي، أنت مقصودي وجاهي، قصدتك أنت وحدك يا إلهي. بذكرك أشرقت جنبات روحي، وفاضت في ابتهالاتي شفاهي. سألتك أن تضيء ظلام دربي، دعوتك أن تجنبني المناهي. فإن يوما سهوت فأنت تعفو، وليس سواك يهدي.

القلب ساهي. أنا بك لا بغيرك كان زهوي، وإن باهيت كان بك التباهي. شكوت إليك يا الله ما بي، شقائي في ضلالي واغترابي. أتيتك سائلا رحماك إني، ضللت فردني نحو الصواب. أضئ بهداك يا الله قلبي، لغير هداك ما كان انتسابي. تقبلني مع الأبرار ربي، وكن لي راحما يوم الحساب. فما كان ابتعادي عنك شركا، فوحدك عالم سري وما بي. رجعت إليك طوعا واختيارا، وهل إلاك يا ربي أطيع؟ فأنت البارئ القهار أنت، فأنت البارئ القهار أنت، أنت المهيمن والمدبر والبديع. وأنت إذا سألت سمعت سؤلي، وغيرك لا مجيب أو سميع. هداك هو الهدى لا ريب فيه، وظل حماك لي حصن منيع. شفاعتك الرجاء لكل إثم، فأنت المرتجى، أنت الشفيع. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا أرحم الراحمين.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد سمع الله.

ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال

نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.

حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير.

فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن.

0: Lean.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم ارزقنا فتحا وفهما للقرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

Ele como gosta.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

Oh.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن عصام من الهندسة الإذاعية، على اقتفام المراقبة الرئيسة أيضا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، والإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدوري. فأهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيمة، يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيمة، يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الذكرى وعلى آله وصحبه وسلم. ونرحب باسمكم بضيف الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام، فحياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله سيد الدكتور زايد، بارك الله في جهودكم في هذه الإذاعة المباركة.
0: حياكم الله، واسمح لنا فضيلة الدكتور يعني قبل

0: أن نأخذ الاتصالات من الإخوة المستمعين في هذا اليوم المبارك الثاني عشر من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، ذكرى المولد النبوي الشريف، أن نتحدث عن يعني ببرهة قليلة عن هذه المناسبة العاطرة. يعني فضيلة الدكتور، ابتداء يعني كيف تساهم أو نحن نعيش في أجواء هذه الذكرى المباركة، كيف تنظرون إلى أهمية هذه المناسبة في ترسيخ الوعي الديني لدى الأسرة والمجتمع وحضور القيم الإسلامية في حياة الناس؟ وأنتم حقيقة في ذات الإفتاء العام تقومون بجهود مباركة في التوعية بالسيرة النبوية والتوعية بهذه القيم التي تؤطرها هذه المناسبة العطرة. سيدي بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك وشرف وعظم وكرم سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين صاحب الذكرى العظيمة. واسمح لي بداية أن أستثمر هذا اللقاء لأرفع إلى مقام سيدي صاحب الحضرة الهاشمية وولي عهده الأمين أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى على بلدنا الأردن المبارك بالخير واليمن والأمن والأمان والسلامة والإسلام وجميع بلاد العرب والمسلمين أجمعين. سيدي، ذكرى المولد النبوي الشريف هي أعظم وأرقى وأجمل وأذغق ذكرى يمر بها العالم وليس المسلمين فقط، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إننا نستذكر في مثل هذه الليلة التي مضت المباركة ليلة الاثنين عند بزوغ وقروب طلوع فجر صادق في هذا اليوم 12 من ربيع من عام الفيل، تلك اللحظة الربانية النورانية تجليات الحق سبحانه وتعالى بذلك النبي الأعظم الذي صنع على عين الحق سبحانه وتعالى، فيجتمع في مكنونات النبي صلى الله عليه وسلم صورة وسريرة وظاهرا وباطنا، يجتمع فيه طلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى، فما خلق الله سبحانه وتعالى منذ خلق إلى أن يخلق مثل النبي عليه الصلاة والسلام بجماله وكماله وعظمته وروحه وذوقه. لذلك لولا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان خلق الأكوان، ولولا النبي عليه الصلاة والسلام لما عرفنا الرحمن، فإن الله قد أرشدنا إليه به صلى الله عليه وسلم فجعله الله نورا وسراجا منيرا. فهذه ذكرى لا بد لنا اليوم على كل الأصعدة، الإعلام، الخطابة، التدريس، المدارس، في الشوارع، هذه الزينة المباركة التي نراها اليوم في شوارعنا، تلك المدائح النبوية التي نسمعها من إذاعتكم المباركة، والآيات التي تتجلى بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وفرح أبنائنا وبناتنا اليوم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعطينا مؤشرا أن هذا البلد المبارك بلد منتسب للنبي عليه الصلاة والسلام ومحب له، وإن ظهر شيء على غير ذلك مما ظهر فهو كالزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نور النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض المباركة، وأن يجمعنا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام عند الحوض المورود. لذلك هي مناسبة بناء حضاري اليوم، هي مناسبة للحديث عن سيرة وسريرة النبي عليه الصلاة والسلام اليوم، الحديث عن ذلك النموذج الإنساني النبوي الكامل نحتاجه اليوم على كل أصعدتنا، وهي فرصة استثمارية للتربية وللتذكير برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير، حياكم الله فضيلة الدكتور، شكرا على هذه الكلمات الطيبة المباركة في ذكرى المولد النبوي الشريف. اسمح لنا فضيلتك أنه نأخذ مجموعة من الاتصالات. برنامج فتاوى وهاتف البرنامج 0647 47 201 و47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته،
0: حياكم الله.
2: كل عام وانتم بخير بمناسبة مولد النبوي الشريف، انت وفضيلة الشيخ،
0: حياكم الله اخي الكريم، وانتم بخير ان شاء الله.
2: انا سائق التاكسي اللي حكيت معاك ومع برنامجكم الفاضل،
0: نعم،
2: قبل اكم من يوم للعثور على اغراض مفقودة

0: تكسر.
1: مفقودات. تفضل
0: كل
1: أخي
0: فتنة
1: الكريم، الصوت
0: رحمة
1: بيقطع، تفضل.
0: بإذن الله تعالى.
1: ما سمعنا صوتك، كان في تقطيع، لو سمحت تعيد السؤال.
0: الله يسلمك. من السؤال، أنا سائق التاكسي اللي حكيت مع برنامجكم
1: تمام
0: الفضيل قبل كم من يوم،
1: تمام
0: إنه في مفقودات كانوا في سيارتي، ناس نسيوها معي سيدي.
1: نعم. ممكن ناخذ الرقم، موجود؟ متوقع موجود الرقم،
0: موجود سيدي، اتواصل معي
1: موجود،
0: صاحب الأغراض
1: تواصل.
0: المفقودة
1: تمام
0: من خلال برنامجكم
1: تمام
0: الفاضل،
1: نعم
0: واليوم سوف نقوم بتسليمه إياهم إن شاء الله تعالى.
1: يا سيدي، الله يجزيك خير. نحن حلقة وصل إن شاء الله للخير، يعني في هذه الأمور وغيرها. فجزاكم الله كل خير على متابعتك،
0: بارك الله فيكم، وكل عام وانتم بألف خير،
1: وأنتم
0: انت
1: بخير.
0: فضلت الشيخ والأمة العربية والإسلامية بألف خير يا
1: حياكم
0: رب.
1: جميعا، بارك الله فيكم. شكرا لي يعني أمانتك، ويعني حقيقة هذا شيء ليس بغريب عن الأخوة سائقين التاكسي تحديدا، وأيضا عموم الشعب الأردني اللي بتأتينا اتصالات يعني فضيلتك عن مفقودات كثيرة، ويتم يعني التواصل بينهم عبر أثير هذه الإذاعة. فبارك الله فيهم أخو الكرام. نعم، نأخذ اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام وانتم بخير.
1: وانتم بخير، حياكم الله.
2: الله يحييك يا رب. شيخ بدي اسالك، انا مداوم ببنك ربوي، مداوم
1: نعم.
2: مندوب مشتريات.
1: نعم.
2: انا اتصلت قبل هالمره بس ما فهمت الجواب منيح. فبدي اعرف، انا شغلي طبيعته اني بشتري قرطاسيه، بشتري اقلام، بشتري اغراض.
1: للبنك.
2: بس ما بس ما لي علاقه لا بقروض ولا بمصاري ولا بستخدم اي شيء من هذول الاحكي.
1: تمام.
2: والشغل الثاني بدي توجيه بس من الشيخ، على صلاة الفجر الصبح لما نروح نصلي على الأذان الثاني بكون وقت تقريبا نص ساعة لإقامة الصلاة، وهذا وقت كثير طويل والله. في ناس عندها شغل، في ناس تعبانة، في ناس كبيرة بالعمر، فبدنا توجيه من سيدنا الشيخ بعد إذنك.
1: نعم، أنت قصدك أنه يعني لا تصلي صلاة في المسجد؟
2: لا، منصلي في المسجد بس الإقامة طويلة يعني.
1: هذا نعم نعم، هذا أمر يعني يخص وزارة الأوقاف في تحديد مدة الإقامة، وهي تراعي حقيقة ظروف التوقيت سواء
2: يعني
1: صيفي أو
2: أنا
1: شتوي.
2: بس بدي توجيه من الشيخ أنه نص ساعة، يعني في ناس عندها شغل ما بتقدر تضل نص ساعة، في ناس تعبانة. وشكرا لك.
1: تمام، حياكم الله أخي الكريم. نعم
2: حياتي.
1: نعم، اتصال آخر. نعم فضيلة الدكتور، يعني السؤال الأخي الكريم هو يشتغل، يعني طبيعته عمله في بنك تقليدي غير إسلامي، وهو طبيعته عمله مندوب مشتريات، يقوم بشراء القرطاسية والأقلام فقط لهذا البنك، فيسأل عن حكم عمله.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، بداية أشكر الأخ سائق التاكسي على هذه الأمانة، والخير في وفي أمتي إلى
1: نعم
3: يوم
1: صحيح.
3: القيامة
1: نعم.
3: جزاه الله كل خير وبارك الله سبحانه وتعالى فيه وفي ماله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ماله إن شاء الله. قضية سيدي البنوك، البنوك غير اللي احنا بنسميها التقليدية أو غير الإسلامية، صدر عنا يعني قبل فترة قريبة تفصيل كامل بفتوى تتحدث عن كل مفاصل العمل في البنوك التقليدية. وتقريبا أنا ألخص هذه الفتوى بأن من يعمل في مثل هذه البنوك تقريبا لا يخرج عن واحدة من الصور التالي. الصورة الأولى وهي المتفق على تحريمها، وهي ما كان مباشرا للعملية الربوية.
1: نعم.
3: وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال لعن الله سبحانه وتعالى آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هذول الأربعة هم مباشرين للعملية الربوية، فمثل هذه الأعمال لا يجوز للمسلم أن يكون فيها، فلا يجوز له لا أن يأكل ربا يأخذ قرض ربوي، ولا هو أن يعطي ربا مباشرة هو يعني مسؤول عن عملية الإقراض الربوي مباشرة، ولا أني أنا أكون لا شاهد في هذا الباب ولا كفيل ولا كاتب للقرض. هذا متفق عليه وواضح. القضية أيضا المتفق عليها هو من ليس له علاقة لا مباشرة ولا إعانة على القرض الربوي، هذا على الجهة الأخرى، فهذا لا إشكال في عمله، فهو ليس مباشر من الذين ذكرناهم في العملية الربوية، وليس له أي صلة إعانة لا مباشرة.

0: ولا غير مباشرة في القضية الربوية، فهذا لا إشكال أيضا في عمله. الأول محرم، الثاني هذا لا إشكال في عمله. الآن نأتي إلى السؤال، هو الذي له علاقة ولكن هذه العلاقة غير مباشرة. الآن الذي يحدد هذه العلاقة هو السائل أو المستفتي، فهو أعلم بهذه القضية. فإذا كان له علاقة مباشرة يدخل في المعنى الأول فيحرم عليه، وإذا كانت علاقته غير مباشرة بهذا العمل يدخل في المعنى الذي أجازه العلماء، والتورع الترك إذا كان مستطيعا أو عنده فرصة عمل أخرى. الآن القسم هذا المتوسط يعني يصدق فيه قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان هذا العمل الذي تعمل به فيه إعانة قريبة أو مباشرة أو إعانة غير مباشرة على الحرام ويدخل في نهاية المطاف في ضمن هذا النظام الاقتصادي الربوي، فنحن نقول لك أنك تترك هذا العمل وتبحث عن عمل آخر. إذا كنت غير مستطيع، بمعنى عندك عيل الآن، يعني في ناس قاعد بسمعوني يقول لك والله أنت قاعد بتفتي، يعني في عائلات كثيرة تعمل في هذا المجال، عندهم أطفال، عندهم عليهم قروض، عليهم التزامات إلى آخره. فمثل هذا نقول له تبحث عن عمل آخر، وإن كان العمل البديل أقل راتبا أو أقل يعني مكانة اجتماعية، ومن ترك لله سبحانه وتعالى شيئا عوضه الله، فضمن تبقى في هذا العمل إذا كنت غير مقتدر ولا تستطيع أن تعتاش، لا عندك فلوس على جانب حاطها ولا في عندك فرصة عمل أخرى، تبقى في هذا العمل، وضمن هذا العمل تبحث عن عمل آخر. إذن الخلاصة سيدي
1: واضح
0: أن ما كان مباشر للربا هذا يحرم، وهو من الكبائر. الذي ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد لا إشكال في عمله، ومن كان له علاقة فإذا كان علاقة مباشرة أو يعين على هذا الربا وعلى هذا الحرام فيدخل في قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: بارك الله فيكم على هذا التفصيل فضيلة الدكتور وجهودكم في دار الإفتاء عندما يعني تفصلون وتضعون مثل هذه القضايا يعني بتأطير شرعي حتى يعني يستدل الأخوة الكرام على الحكم الشرعي. بارك الله فيكم سيدي. نعم نأخذ بالنسبة للسؤال فضيلتك الأخ الكريم، يعني هو موضوع نصف ساعة يعني اختصاص وزارة الأوقاف هي تقدر، يعني حتى قبل فترة لما صار فيه يعني بالأول كان 20 دقيقة، لما صار فيه متسع من الوقت وإطالة النهار صار نصف ساعة، فهذا يعني أمر يترك لوزارة الأوقاف. لا أعرف يعني إذا كان عنده مضمون آخر في السؤال.
0: نعم سيدي، هو يعني الموضوع موضوع إداري،
1: إداري صحيح،
0: وهذا تابع لوزارة الأوقاف. نعم. ولتقديرها أن صلاة الفجر يعني سامحنا الناس بكون نايمين، فبده فترة لما يستيقظ، بده فترة لما مثلا يتوضأ، ولما يصلي ويصل المسجد، فيعني فهذه النظرة العامة. ولما كان تقليص في فترة من الفترات لموضوع كان الوقت الشتوي
1: صحيح.
0: والناس
1: نعم.
0: بتأخروا على الدوام فقلصت إلى تقريبا ربع ساعة إلى ثلث ساعة، فهذا يعني هي عبارة عن رؤية لقضية
1: صحيح.
0: المصالح المترتبة على عموم الناس.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من الاتصالات فتاوى هاتفات برنامج 47 47 201 و202. تفضل. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. بدنا توجيه من فضيلته حول في أخطاء شائعة تحدث في أيام الجمعة في المساجد.
1: نعم.
2: منها تخطي الرقاب والمرور من أمام المصلين.
1: نعم.
2: بدنا توجيه من فضيلته.
1: أبشر، تسمع التوجيه إن شاء الله والحكم. حياكم الله العفو. اتصال آخر. فتاوى السلام عليكم. فتاوى على الهواء، تفضل أخي الكريم. نعم فضيلة الدكتور. نعم معنا.
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، تفضل.
3: فتاوى
1: تفضل على الهواء، تفضل ترفع لنا صوتك إذا سمحت. ترفع صوتك إذا سمحت، أنت على الهواء تفضل.
3: هيك تمام.
1: نعم تفضل.
3: الله يجزيك فضلك. أسألك اللهم صل على محمد، لو أنا في شركة تمويل أعطيني قرض.
1: نعم.
3: والقرض هذا قالوا لي إنه إسلامي هم.
1: نعم.
3: يعني القرض قالوا لي إنه ما بزيد عليك شيء إلا إذا تأخرت أو هيك.
1: نعم.
3: فهل هذا يعني إنه يعني إسلامي بيكون ولا لا؟ أنا بتأكد من الموضوع.
1: الشركة أكيد دكتور مكون عنده سؤال، الشركة تعلن عن نفسها بأنها إسلامية ولا فقط شركة تمويل؟
3: هي هم قالوا لي تمويل اسلامي بس ما قالوا لي الشركه
1: الاسلاميه ولا لا.
0: شو بدك تاخذ منهم؟
3: تاخذ منهم سياره.
0: تمام، الان بنعطيك العقد العام وبتشوف العقد الموجود عندهم، بتحبيت بتجيب لنا اياه على الافتاء بنعطيك فتوى في نفس الشركه.
3: تمام، الله يعطيك العافيه.
1: حياكم الله اخي الكريم. حياكم الله. اتصال اخر فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: والله بدنا نسال الشيخ.
1: تفضل.
4: في شخص بده يعطيني مبلغ افتح فيه مشروع.
1: نعم.
4: طبعا بشرط اني مثلا انا اعطيه كل شهر مبلغ مقطوع، مثبت المبلغ يعني قديش بده شهري بده اياه.
1: نعم.
4: وبعد سنه او سنتين بده ياخذ المبلغ تبعه اللي هو راس المال اللي حطه في المشروع.
1: نعم.
4: صار ما بده يعطيه مبلغ بس ثابت المبلغ مش متغير. ففيها شيء هاي ولا؟
1: في استفسار سيدي؟ تمام، واضح السؤال ان شاء الله. حياكم الله. اتصال اخر. فتاوى. السلام عليكم. فتاوى على الهواء. هاتف البرنامج 06-47-47-201 و47-47-202. تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية سيدي.
1: الله يعافيك.
5: كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
1: بخير، حياكم الله.
5: وعد الله علينا بعيد الصحة والسلامة.
1: آمين.
5: إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
5: سيدي اللهم صل محمد، بدي أفسر وودي فتوى بخصوص موضوع صار معي. هسا التليفون بيني وبين زوجتي حكيت لها علي الطلاق ما ترجع على بيتك.
1: نعم.
5: طبعا انا اجاني بنت وهي حاليا باللهم صل محمد بوقت النفاس وهي عند اهلها وبسبب خلاف على الجهاز الخلوي اني قلت لها الكلمه هاي.
1: نعم.
5: بس بدي استفسر انه يا هل ترى هسه بترجع على بيتها عادي ولا في شيء معين لازم اعمله؟ أنا طبيعة شغلي، أنا شغلي أنا مش قادر إني أروح على دار الإفتاء بصراحة، فحبيت.
1: هون هون التوجيه، لأنه يعني فتاوى الطلاق تحديدا لا يفتى بها على الهاتف. اللهم إلا فضيلة الدكتور يعطيك إطار عام، أما كفتوى بهذه المسألة لابد.
5: إطار عام سيدي ما في مشكلة.
1: هو لابد من مراجعة الإفتاء يعني تأخذ فتوى. نعم، لكن هو يعطيك توجيه.
0: الآن في المستشفى ولا عند أهلها؟
5: لا عند أهلها.
0: شو بتسوي عند أهلها؟
5: بعدة النفاس.
0: يعني زائرة مش حرداني.
5: لا طبعا، لا طبعا مش حرداني، ما في شيء بينه وبينها بالمرة.
0: يلا كويس، مبارك إن شاء الله.
5: الله يبارك بعمرك.
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. الله يعافيك يا رب.
6: شيخ بس بسأل حكم تعلم المقامات.
1: تعلم المقامات.
6: آه
1: تمام،
6: بس يعطيك العافية.
1: المقامات بشكل عام يعني.
6: آه بشكل عام.
0: تستعملها ليش؟ للقرآن ولا نشيد ولا ايش؟
6: للقرآن.
0: تمام.
1: نعم، تسمع الجواب. نعم، اتصال ثم نجيب. نعم اذا فيه. السلام عليكم. تمام، نجيب على هذه. نعم تفضل. تفضل اخي الكريم. فتاوى. تفضل نسمعك. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى الأخ الكريم يشير إلى ما أسماه يعني أخطاء شائعة ولعلها بعض الممارسات موجودة يعني نشاهدك في كل جمعة، منها تخطي الرقاب والمرور من أمام المصلين، فما الحكم في هاتين المسألتين سيدي؟
0: يعني سيدي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تخطي الرقاب، وأيضا نهى عن المرور بين يدي المصلي ما بين مكان وقوفه ومكان سجوده، يعني وورد النهي في هذا الباب بالتشديد عليه، فقال وأن يقف يعني أن ينتظر هذا حتى ينهي صلاته.
1: نعم.
0: فقال الراوي لا أعلم، وقال 40، هل 40 ساعة 40 يوم ولا 40 سنة؟
1: نعم.
0: فهذا مما نشاهده يعني في بعض مساجدنا أن البعض يعني يدخل متأخرا ويريد أن يصلي يعني للصف الأول ويأخذ هذا الأجر، فنحن نقول من أراد يعني أن يصلي متقدما فليأتي مبكر إلى المسجد ويصلي ويأخذ فضيلة التبكير وفضيلة الصف الأول. فلذلك يعني لا ينبغي للمسلم أن يتخطى رقاب المصلين في الجمعة. في بالمقابل يعني بعض إخواننا أيضا يعني بيجي بيصلي وين على ممر الناس، يعني الناس مثلا في ناس عندهم حاجات بعد صلاة الجمعة فهو يريد أن يصلي السنة أو نافلة أو غيره
1: عند الباب،
0: فتجد بتلاقي يعني ما بيجي يصلي إلا عند باب المسجد عند خروج الناس. فمثل هذا أيضا يجب عليه أن يتخذ سترة أو أن يصلي في مكان بعيد عن ممر الناس وخروج المصلين من الباب. لذلك يعني نحن نوجه المصلين أن هذا فيه إيذاء للمصلين، وبالتالي ينبغي علينا بدام إحنا جايين نقيم شعيرة من شعائر الله وفرض من فرائض الله سبحانه وتعالى وهو يوم الجمعة، فيعني نأخذ ونتحصل على الأجر ولا أن نخرج إما بالإساءة للناس أو بإيذائهم في هذا الأمر.
1: نعم بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور الأخ الكريم يقول هو تعامل مع أو يريد التعامل مع شركة تمويل تدعي أو تقول بأنه تعطي قروض أو تعطي أو معاملاتها إسلامية ويريد شراء السيارة. فضيلتك يعني تكلمت معه عن موضوع العقد، تفضل سيدي بارك الله فيك.
0: نعم سيدي، كما هو معلوم نحن يعني في دائرة الإفتاء العام يعني لا نفتي على مسألة أنه يقول والله هذا إسلامي، بغض النظر مع الاحترام للجميع، فقد يكون هناك هذا المصطلح وهذا المسمى، ولكن عندما يأتي إلينا العقد ونقرأ بعض التفاصيل نجد فيه شرطا مخالفا للشريعة. فلذلك نحن دائما نرغب في دائرة الإفتاء العام أن نطلع على العقود، والاطلاع على العقود والفتوى عليها كما يعلم الكل أنها النظر فيها مجاني والفتوى فيها مجانية، وبالتالي نقرأ العقد كامل. ولكن أنا سمعت تقال في ضمن سؤاله إن هناك شرط جزائي، فقال أنا قالوا لي ما فيش من البداية بشتري سلعة فعلا وبدفع أقساط، ولكن إذا بتأخر بيزيدوا علي. فإذا كان هذا الشرط موجود في العقد فهذا يبطل العقد، نحن بنسميه هذا الشرط جزائي ربوي، شرط جزائي ربوي. وقد يقول السائل أنا ممكن ما أتأخرش، يعني رايح أدفع إن شاء الله كل قسط بقسطه فلن أتأخر. نقول مجرد وجود هذا الشرط الجزائي المحرم المتضمن لربا هذا يفسد العقد كاملا، وبالتالي أنصح الأخ السائل أن يبعث لنا هذا العقد، ومش شرط يجي على دائرة الإفتاء، ممكن أن يرسل هذا العقد عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء العام تحت أرسل سؤالك، يبعث العقد ويأتي له جواب على عقد هذه الشركة بالخصوص.
1: وشرط جزائي غرامة تأخيرية نفس
0: نعم نفس الكلام هنا نفس الكلام، لأنه أي شرط جزائي
1: نعم
0: أو غرامة تأخير على القروض نعم على القروض
1: نعم
0: تصبح هذه من الشروط التي تفسد العقد لأنه شرط فيه ربا.
1: نعم الأخ الكريم يقول بأنه اتفق مع طرف آخر شخص لإقامة مشروع معين بشرط أن يعطيه مبلغا ثابتا مقطوعا يعني كرأس مال، وبعدها بعد انتهاء المشروع يرجع له رأس ماله.
0: نعم هنا الموضوع يعني الظاهر أنها صورة مضاربة.
1: مضاربة نعم.
0: يعني شو المضاربة؟ يعني أنا معي مصاري بس ما بعرفش أشغلهن أو مش فاضي أشغلهن، فبشوف واحد شاطر تاجر ما شاء الله أموره تمام ثقة، فباجي بقول أنا بدي أعطيك هذا المبلغ من المال، بدي أدخل معك بشركة مضاربة بتشغل لي هاي الفلوس. هذه صورة شركة المضاربة البسيطة. بعد ذلك أتفق عليه من البداية، لابد من موضوعين مهمات في شركة المضاربة وهو أجاوب على سؤاله. المسألة الأولى أنه لا يجوز ضمان رأس المال، فإذا ضمن رأس المال هذا اللي بدي يتجر في المصاري هنا تبطل وتفسد عقد المضاربة، لأن المضاربة مبنية على الربح وعلى الخسارة. إذا لما أنا أضمن هذا رأس المال كأني أنا إيه تحول إلى قرض، وهذا القرض بدي أخذ عليه مقابل، فبصبح صورة من صور الربا. إذن هذا الشرط الأول
1: نعم.
0: في المضاربة لا يجوز فيه ضمان رأس المال. القضية الثانية أيضا لسأل عنها، في شركات المضاربة لا يجوز أيضا أن يكون نسبة الربح مقطوعة 100 دينار في الشهر 200 دينار في الشهر، لا يجوز، ولكن الحل أن تكون نسبة إيه؟ نسبة مئوية. يعني بقول له ربحي 20% 30%. طيب لماذا لا يجوز أن يكون مقطوعا ويجوز أن تكون نسبة؟ قالوا لأن هذه الشركة قد لا تربح 200 دينار، إذا مين اللي بده يتحملهن ويتكلفهن؟ صاحب هذا الإنسان الذي يعمل بهذه الأموال. وبالتالي قضيتين مهمات للسائل، القضية الأولى لا يجوز في المضاربة ضمان رأس المال، اثنين لا يجوز أن تكون بشيء مقطوع، إنما بنسبة مئوية الربع الثلث، أو بنحولها لنسبة مئوية 10% أو ما اتفقتم عليه.
1: بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، يعني كما قلنا مسائل الطلاق لا يفتى بها على الهاتف، إنما لابد من مراجعة دائرة الإفتاء، لكن إذا لديكم توجيه حول مسألة أنه يعني هو تحدث معها بالهاتف قال علي الطلاق ما لا ترجعي على بيتك، وهي الآن في حالة نفاس عند بيت أهلها.
0: نعم، يعني نحن نرشد كما دائما أنه نعم. يعني مكاتب الإفتاء موجودة في كل المحافظات والألوية الكبير،
1: نعم.
0: وبالتالي يعني هو الفتوى لن تأخذ منه طول هذا الوقت، فممكن يأخذ مغادرة يعني نص ساعة زمن ويمر على المفتي، أقرب مفتي له سواء في عمله أو في مكان سكنه، ويأخذ هذه الفتوى ويرجع إلى بيت أهل زوجته ويفرح بهذه المولودة، ويرجع زوجته إلى بيته مكرمة مباركة، ونبارك له بهذا المولود.
1: نعم بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، حكم تعلم المقامات لتلاوة كتاب الله.
0: يعني المقامات هي من تجويد القرآن الكريم،
1: نعم.
0: وهي يعني تعنى في موضوع الصوت وكيف أقوم بالأحكام التجويد وإلى آخره، فالظاهر فيها والله أعلم إذا كانت لأمر محمود كقراءة القرآن الكريم من باب تحسين القراءة والصوت والتجويد ضمن الأحكام التجويد المعروفة، وإذا كان في مقام الأذان، وإذا في مقام الأناشيد والمدائح، فالله أعلم أنه لا بأس به.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، هاتف البرنامج 47 47 201 47 47 202، وضيف الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الحراسي المفتي في دائرة الإفتاء العام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، بس إذا سمحتي توضحي صوتك، في صوت هواء عندك بالهاتف إذا سمحتي. تفضلي.
7: عندي سؤال.
1: تفضلي.
7: دكتور، شخص نظر حكى أنه يا ربي إذا تشافى هذا المريض أنه رح أصلي ركعتين شكر، بعدين ما أعرف كيف أنه يعني أن يصليهن.
1: نعم، واضح السؤال.
7: شكرا لك.
1: حياكم الله.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
8: الله يعطيكم العافية على البرنامج.
1: الله
8: يعافيك. بخير.
1: بخير حياك.
8: في عندي سؤال لو سمحت.
1: تفضل.
8: إذا واحد ما صلاش الظهر والفجر وصلى العصر والمغرب والعشاء وقضى هذول ثاني يوم، هل هذول الصلوات اللي صلاهن حاضرة تنقلب إلى سنة؟
1: الصلوات اللي صلاها حاضر تنقلب إلى سنة، كيف يعني؟
8: إذا قضى الظهر والفجر اللي صلاهمش.
1: تمام.
8: ثاني يوم هذول الصلوات الصلاة العصر والمغرب والعشاء انقلبن إلى سنة ولا أني زماني فرض؟
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
8: شكرا.
1: وليهمك. العفو العفو العفو، حياكم الله. نعم، اتصال آخر فتاوى.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
9: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك سلمك.
9: في مجال بس توضيح من الشيخ على هوى جهاد النفس، وهل إحنا اللي هو مسلمين ولا مؤمنين، وكيف بده ينطبق علينا الإيمان؟ لأنه كثير بحكونا وضعنا اللي احنا فيه انه احنا مش مؤمنين، عشان هيك الله مش نصرانا، وكان على الله وكان حقا على الله نصر المؤمنين. هسا احنا لغاية الآن اللي منشوفه في الأحداث كمؤمنين او منسمي حالنا مؤمنين انه مش منصرين، كون ان ما منجاهد نفسنا، وكانت الأمم السابقة تعمل اللي هو حساب، تحسب حساب للجيوش الإسلامية لما تمر من عندها، لما كانوا اللي هم فاعلين الجهاد، وإحنا معطلين الجهاد، ما في جهاد. هاي الأولى. السؤال الثاني.
1: السؤال بده حلقات يعني، بس إن شاء الله دكتور بلخص لك
9: إن شاء الله يلخص لنا للواحد يعني الفكرة. السؤال الثاني.
1: نعم.
9: بالنسبة لقضية الخلع.
1: نعم.
9: قضية الخلع، هل يشترط موافقة الزوج، مش الزوجة، الزوج بالخلع؟
1: موافقة الزوج.
9: وإذا نعم ما يحدث اللي هو في المحاكم الشرعية إنه الواحد بتخلع زوجها من دون موافقته، شو حكمها؟ وبتروح تتزوج، هل زواجها باطل ولا لا؟
1: نعم
9: طبعا.
1: نعم،
9: الله يزيكم
1: وليهمك. حياكم.
9: ونذكر بالصلاة على النبي،
1: اللهم صلى
9: الله عليه وسلم.
1: حياكم الله. نعم، اتصال نجيب اتصال ثم نجيب. نعم فتاوى. السلام عليكم.
10: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
10: شيخنا بدي أسأل سؤالين إذا سمحت.
1: تفضل.
10: أول شيء أنا بحاجة مش لتوجيه لحكم.
1: نعم.
10: بخصوص شخص مصر على الربا مع أنه يقرأ القرآن.
1: نعم.
10: وعارف الأحكام وبيصوم اثنين وخميس إلا أنه ولك بدي أخذ بدي أخذ ومصر وباستمرار يعني.
1: نعم.
10: حكم مش توجيه إذا تكرمت.
1: نعم في تفصيل دكتور سؤال الأخ الكريم. نعم واضح السؤال.
10: والسؤال الثاني هل تحديد تارجت للعمل بدي أجيب اليوم مبلغ 15 دينار مثلا
1: نعم
10: ساعتين بخمس ساعات بعشر ساعات هل يتنافى مع الشرع ولا لا؟
1: يعني هو بكون بنيته بعمله أنه مثلا حاط حد يعني معين.
10: مثلا أنا أسرق تطبيقات بدي اليوم أظني حرصت لما أجيب 15 دينار
1: نعم
10: لو 20 ساعة جبتهم ساعتين خير وبركة جبتهم 20 ساعة بدي أجيبهم فهل هذا الإصرار على هذا المبلغ حاسس أنه فيه يعني
1: بتنافى مع شيء معين يعني. نعم
10: بالضبط.
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
10: ورجاء شيخنا بدنا حكم لموضوع الربا.
1: أبشر ربنا يرزقك إن شاء الله. أبشر تسمع الجواب إن شاء الله. فضيلة الدكتور الأخ الكريم أو أخت الكريمة تقول هي قالت يعني يا رب إذا شافيت المريض سأصلي ركعتي الشكر. هو تسأل عن كيف يعني لم تعرف كيف تصلي ركعتي الشكر.
0: نعم بداية هذا النذر هو نذر قربة وطاعة وبالتالي هو واجب الأداء.
1: نعم.
0: وركعتي الشكر هي ركعتين عاديتين يعني
1: نعم.
0: تصلي ركعتين عاديتين لا يوجد فيها أي زيادة على المعهود في الصلاة العادية فتصلي تتوضأ بتصلي ركعتين يعني زي الصلاة ركعتين الفجر أو النافلة العادية ولا يزاد فيها شيء إلا إذا أرادت أن تزيد من حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه على ما أنعم عليها بشفاء
1: نعم.
0: من أرادت بهذا النذر.
1: نعم حكم هذه المسألة بأنه فاتته صلاتي الظهر والفجر في يوم لكنه قضاها في اليوم التالي. لا هو صلى يعني بعدها المغرب والعشاء في نفس العصر والمغرب والعشاء في نفس اليوم. لكن سؤاله يعني هل تعتبر هذه التي صلاها سنة؟
0: نعم هو ترك بعض الصلوات الفائتة.
1: نعم.
0: والسؤال هنا إذا فاتته هذه الصلوات بغير عذر الصلوات التي ذكرها فاتته. فإحنا نسأل هل هذه فاتت بلا عذر؟
1: نعم.
0: فإذا كانت بلا عذر فيلزمه القضاء على الفور ومع الترتيب. ولكن ما حدث معه أنه صلى بعض الصلوات الأخرى وثاني يوم إما أنه تذكر فصلى هذه الصلوات فما وقع منه في اليوم الأول يقع عن الفرائض التي نواها ولا تقع نوافل وما صلاه في اليوم الثاني بنية القضاء يقع عن قضاء الصلوات التي فاتته فلا يقع ما ذكره في اليوم الأول نافلة إنما يقع فريضة بنيته.
1: نعم بارك الله فيكم. السؤال أخي الكريم هو سؤال واسع لكن هو يعني فضيلة الدكتور كما لا يخفى على شريف علمكم دائرة الإسلام ودائرة الإيمان هو يعني يقرن بين هل يلزم من موضوع أو قوله تعالى كان حقا علينا النصر المؤمنين وما الفرق يعني بين المسلم والمؤمن في هذه الآية؟
0: نعم سيدي كما تعلم
1: يعني.
0: نعم كما تعلم أن قضية مصطلح الإسلام والإيمان
1: نعم.
0: يعني مما درج فيها الكلام الكثير
1: نعم.
0: عند علماء العقيدة
1: نعم.
0: ومنهم من فرق بين الإسلام وبين الإيمان فجعل الإيمان درجة عليا متعلقة بقضايا القلب
1: نعم.
0: من الإيمانيات ويحدده أركان الإيمان أنها كلها قلبية وقالوا أن الإسلام هو الشرائع بمعنى الأعمال هذا من التعريفات ومن علمائنا من جعل الإسلام والإيمان بدائرة واحدة ومنهم من قال إذا اجتمع تفرقا وإذا تفرقا اجتمع فهذه ثلاثة أقوال في مسألة مصطلحي الإسلام والإيمان والعلاقة بهما والخلاصة أننا اليوم عندما نخاطب مسلما يعني واحد جاي على المسجد يحضر خطبة الجمعة أنا أخاطبه بالإيمان والإسلام فيقول يا أيها الذين آمنوا وهذا آمن ولا شو مجيبوا على صلاة الجمعة وشو جيبوا على صلاة الفجر
1: فهو مؤمن
0: نعم فهو مؤمن لذلك نحن نطلق لفظ الإيمان والإسلام على كل من آمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد معتقدات الإسلام ونفى كل شيء نفاه الإسلام من خوارم الإيمان. فهي القضية الأولى. القضية الثانية، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، بمعنى ربنا سبحانه وتعالى اشترط علينا عدة شروط في قضايا كثيرة، ومنها قضايا النصر وقضايا العزة. إن تنصروا الله ينصركم. إذن هذه بعثنا عليهم عبادا لنا. إذن عندما نحقق معنى الإيمان الحق الذي يتكلل بهذا أن يكون مشرقا على سلوكاتنا وواقعنا في الحياة، ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا. وهذا لا يعني أنه نفى عنا قضية الإيمان في لحظة من اللحظات، إنما هو بقول لك زيد من درجة الإيمان. وإحنا أهل السنة في معتقدنا أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب. فيعني هذه خلاصة الكلام في هذا الباب. لذلك نحن يعني نرى من بعض إخواننا من يشير، يعني سواء في مواقع التواصل، في الريلزات، حتى في بعض الخطب، مما استورد من الخارج من بعض الفتاوى، يعني أنه يبقى يتحدث للناس عن قضايا، يعني كأنه يخاطبهم أنهم غير مسلمين أو غير مؤمنين. نحن عندما هذا الإنسان دخل إلى حياضي وحضرتي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنحن نعتقد أنه دخل في درجة الإيمان ودرجة الإسلام، ولكن هذه الدرجة يتفاوت فيها الناس كما ذكرنا بقضية الطاعات وقضية العبادة وقضية السلوك والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم دكتور على هذا التفصيل. هل يشترط موافقة الزوج على الخلع؟
0: هذه
1: مسألة يعني ممكن لها علاقة بالمحاكم
0: الشرعية، هي مسألة قضائية، وهي يعني مسألة متعلقة بإخواننا من القضاة الشرعيين. والخلع الحمد لله في قانون الأحوال الشخصية المعدل 2010 يعني هو استعيض عنه بلفظ قرآني، فصار حتى في مواد القانون يسمى الافتداء. يعني ذكر مصطلح ولفظ الافتداء في القرآن الكريم، فعبر عنه القانون بهذا المصطلح، وهو ذكر في القرآن الكريم فيما افتدت به. لذلك الخلع هو مسألة واردة في القرآن الكريم، وأيضا وردت في واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي جاءت فافتدت نفسها بالحديقة، فقال ماذا أعطاه؟ قالت حديقة، فقال ردي عليه حديقته وطلقها تطليقة. وقانون الأحوال الشخصية فيما أعلم أنه فتح بابا لربنا سبحانه وتعالى، أعطى الزوج حق الطلاق بثلاثة طلقات. وأيضا المرأة الآن إذا لم ترد الزوج هي تستطيع أن تتخلص من هذه الحياة بعدة طرق ضمن الشريعة الإسلامية، والتي حددها أيضا قانون الأحوال الشخصية، وهو فقهي شرعي بأكمله. فإما هي أن يتوافق على الطلاق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذه هي الطريقة اليوم التي نفضلها للناس. يعني إذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش مع هذه الزوجة، أو العكس هي لا تريد هذا الزوج لأسباب دنيوية، لأسباب دينية، لحال من الأحوال، كما حدث في سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، والله عز وجل لا يشرع حكما إلا وفيه مصلحة، ولكنه أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى الطلاق. وإما أن يكون بطرق أخرى مثل الشقاق والنزاع، وهذا يرفع من طرف الزوج والزوجة. وفي بعض الأحيان الزوج يعني يتشدد في موضوع أنه لا يريد الخلاص، يعني لا يريد لهذه الزوجة أن تخرج، ويريد أن يحافظ على الأسرة وإلى آخره، ولكن هذه الزوجة لا تطيق أن تعيش معه لأسباب. ولكن ننبه هنا الزوجة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق بلا بأس، يعني بلا سبب مشروع، قال فحرام عليها رائحة الجنة. يعني الموضوع يحتاج إلى موازنات، وكل أسرة لها واقعها ولها نموذجها الخاص. وبالتالي يعني قانون الأحوال الشخصية الذي أعده علماء وفقهاء من علماء الشريعة الإسلامية في بلدنا المبارك، فكل ما يجري في قضية الافتداء وفي هذا القانون هو في النهاية شرعي. والذي أعلمه أن الأصل أن الزوج يعني الأولى والأصل أن يكون موافقا على هذا الافتداء، فإن لم يوافق فهنا تذهب القضية إلى السلطة التقديرية للقاضي الشرعي، ويعني يجري قضية الافتداء، ويقع الافتداء كما هو معلوم طلاقا بائنا بين الزوجين.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. الأخ الكريم يقول: هو طائع عابد مصلي صائم، لكنه مشكلته بأنه يصر على أخذ الربا.
0: يعني سيدي الربا كما ذكرنا في سؤال سابق أن نعم. الربا من أكبر الكبائر، ويعني يدخل في اللعن، وهو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الترهيب عن هذا الفعل. ولذلك نحن نقول يعني بما أنه ذكر أنه محسن في عبادته لله تعالى ويصلي ويصوم وعنده من الأعمال، فنحن هذا يعني نوجه أن هذه الأعمال الأولى أن تنهاك عن مثل هذه الكبيرة، فإن كنت قد وقعت فيه في هذا الربا فيلزمك الآن التوبة والاستغفار والندم والإكثار من الاستغفار والصدقات.
1: نعم، السؤال في هذه المجموعة، السؤال الأخير في هذه المجموعة، يقول الأخ الكريم: هل هنالك إشكالية؟ لعل مفهوم السؤال هيك يعني

0: من الإدارة الإنسان دائما يعني يحاول أنه نعم. يأتي بدخل يعني يغطي أقل ما في مصروفات، فهو نعم. عنده مثلا ضمان لهذه السيارة اللي احنا في الفقه تسمى الأجرة
1: نعم.
0: وعنده مثلا أجار بيت بده كل يوم يطلع جزء منه، وعنده أيضا مصاريف لأهل بيته
1: بذهنه حد معين،
0: فبالتالي حصل. نعم هو يريد يعني هذا التقدير الذي يقدره هو ليس افتياتا على التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا أنه يعني هو مش مؤمن بقضية الرزق، ولكن نحن ننصحه من البداية أن يقول يا رب في هذه في بداية هذا اليوم وهذا العمل وهذا الشغل يعني أن تبارك لي في هذا المال واللي سيتحصل لي، ولكن خلاصة الجواب أن تحديد مبلغ معين لقضاء حاجاته
1: نعم.
0: لا يتنافى لا مع قضية التوكل ولا على قضية الرزق، مع أن قضية التوكل والرزق هي قضية في النهاية قضية متعلقة بأعمال القلوب
1: نعم.
0: فنحن ننصحه أن يعني من بداية اليوم يتوكل على الله سبحانه وتعالى
1: نعم.
0: وتحديد مبلغ من المال يريد أن يحصله، هذا من القضايا الإدارية التنظيمية التي تخص الأفراد، فلا إشكال إن شاء الله فيما
1: بارك الله فيكم دكتور. يعني في نهاية الحلقة نأخذ سؤالين إن شاء الله نجيب عليها عليهم إن شاء الله. فتاة والسلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله أخي الكريم.
2: الله يسعدك أنت والشيخ.
1: حياكم الله.
2: الله يحييك. سؤال أنا سؤال سائل قبل شوي في البرنامج نفسه بس ما قدرت أستوعب، هسه أنا بدي أخذ من شركة تمويل وإسلامية هي يعني
1: نعم.
2: على فتوته مرجوني الفتوى إدارة الإفتاء إنها إسلامية
1: نعم،
2: بس لما أجيت أخذتها جيت بدي أخذ السيارة، الآن السيارة ما تسجل في اسمي، السيارة فيها تنازلين
1: نعم،
2: السيارة فيها تنازلين، التنازل الأول بدفعه أنا والتنازل عند السيارة نزلت باسمه مش باسمي، أعطوني كلمة مؤجرة لفلان الفلاني، يعني لما أنا أقرأ الرخصة مكتوب عليها السيارة باسم الشركة الفلانية مؤجرة لفلان كويس
1: نعم.
2: والتنازل الأخير لما هم بدي يتنازلوا عليهم، يعني أنا اندفع تنازلين، تنازل أنا بدي أدفعه وتنازل هم
1: عليهم نعم.
2: بس إيش التنازل الثاني بخصومه بحول ضايفينه على قيمة الأقساط،
1: التنازل الثاني اللي دفعوه هم بضيفوا عليك بضيفوا
2: يعني
1: عليك
2: كل شهر ليرتين او كل شهر 3 ليرات على حسب قيمه القسط
1: نعم.
2: السؤال الثاني انا قدمت لوظيفه فقلت اللهم لا تحسبها علي نذر، بس اذا ضبطت معي شغله الوظيفه هاي والله غير اول راتبين اتبرع فيه لوجه الله تعالى، بس ما نذرت يعني ما قلت يعني دعائي كان بالبدايه اللهم لا تحسبها علي نذر
1: نعم. انت من
2: يعني سلامه عمرك
1: اختصرت الطريق بتكيه بما بتكيه نذر بتكيه دعاء
2: انا نعم. قلت اللهم لا تحسب علي نذر عشان ما تنحسب علي، بس قلت والله اذا ضبطت الشغله هاي اللي انا بدي اقدم لوظيفي يعني اني غير انا اتبرع باول راتبين لله تعالى ما بدي اخذ من هنا ولا شيء
0: يعني انت نويت نذر ولا عطاء
2: لا ما
0: صدقه
2: نويت. قلت اللهم لا تحسبها علي نذر
0: فما نويت نذر
1: مش نيته مش نذر
2: لا لا لا ما نويت
1: مو دعاء
2: دعاء حكمه بس بعد
1: النذر. ابشر ان شاء الله حياكم الله. في سؤال أخير إن شاء الله بيكون عليكم. معنا وقت نجيبهم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بدي أسأل دكتور عن النذر عفوا عن الخلو الخلو بتعرفوا شو هو يعني
1: نعم.
3: واحد مستأجر عند واحد
1: نعم.
3: وبيطلعه
1: نعم.
3: إذا كان حرام هل هناك مخارج له؟
0: سأعطينا الصورة اللي عنده الصورة
1: عندك صورة معينة؟
3: يعني هو استأجر من زمان من 30 سنة ب20-30 ليرة الآن بده 200 دينار أو أكثر حتى 600 دينار، فصاحب المحل بده يطلعه بقوله خذ خلو واطلع. سلامتك.
1: نعم الله يسلمك تسمع الجواب ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
1: حياكم الله. يعني فضيل الدكتور باقي معنا ان شاء الله اقل من 5 دقائق. يعني عودة للسؤال، هي شركة تمويل اسلامية. ونعلم طبيعة العقد فيه، لكن يقول هو التنازل الثاني هو تدفع شركة التمويل عن السيارة، لكن هو يعود علي ادفعه انا كاقساط يعني. هو يعني
0: هو يسأل عن شركة التمويل.
1: هو شركة تمويل اسلامية. ومعهم فتوى من دارة الإفتاء بعملهم نعم. كما يقول يعني
0: تمام.
1: وهو يشترى سيارة يقول في تنازل، يعني التنازل الأول بدفعه هو المشتري صاحب السيارة يعني نعم. هذا الشخص يعني صاحب المعاملة
0: الثاني بدفعه الشركة
1: بتدفعه الشركة، لكن الشركة لما بنهاية العقد تقوم ب يعني تدفيع هذا الأخ الكريم يدفع التنازل الثاني أقساط بحطوا عليه أقساط
0: نعم. موضوع التنازل لا إشكال فيه
1: نعم.
0: يعني أنه هذه السلعة اللي هي السيارة كما ذكر
1: نعم.
0: فيها تنازلين، بمعنى أنه هذه السيارة من الآمر بالشراء
1: نعم.
0: اللي هو العميل صاحب السيارة الأصلي
1: نعم.
0: تشتري هذه الشركة منه بتنازل
1: نعم.
0: ثم بيصبح تنازل ثاني إلى من اشترى هذه السيارة.

0: إدارة من هذه شركة التمويل، فلا إشكال في ذلك، سواء كان يعني هم بدهم يقسطوا عليه هذا التنازل يتساهلوا معاه، أو هو بده يدفع التنازل، فهذا ليس له علاقة بصحة العقد أو عدم صحته. المهم إن تخرج السيارة ابتداء من ذمة صاحب السيارة الأصلي إلى الشركة وتشتريها وتدخل في ضمانها، ثم بعد ذلك تبيعها إلى هذا العميل اللي احنا بنسميه الآمر بالشراء بعقد جديد حتى يحفظ حقوقه المالية في دائرة السير.
1: نعم، هو يقول فيه فتوى من دائرة الإفتاء، كون فيه فتوى أكيد يعني
0: فما طلعوا على
1: طلعت على العقد ووضعت التفاصيل. نعم. والأحكام الشرعية. الأخ الكريم قوله اللهم يعني إذا كما قال زبطت المسألة أو هذا الموضوع راح تبرع أول راتبين، وقال لم ينوي النذر.
0: نعم، احنا سألناه على النذر. النذر سيد الأصل، يعني النذر واليمين الأصل فيهما أن لها علاقة باللفظ.
1: نعم.
0: ابتداء
1: هو قال لا تحسب على
0: النذر. نعم، فإذا من البداية يعني نتحدث بشكل عام ونجيبه هو. إذا ذكر كلمة النذر، نذرت كذا، فهذا يقع نذرا. نعم. على مصطلحه وعلى لفظه.
1: نعم.
0: فالمعتبر في الأيمان. نعم. والنذور اليمين، وهو لما سألناه ولم ينوي النذر، إنما هو نوى العطاء والصدقة وإلى آخره. فنحن بقول بدام أنت قلت لربنا سبحانه وتعالى بدنا نعطي، فأحنا بنقول لك يعطي على سبيل ليس الحتم والإلزام، وليس على سبيل النذر، إنما هو طاعة لله سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى.
1: نعم. نعم، بارك الله فيكم. يعني الوقت في توجيع موضوع الخلو دكتور وموضوع الخلع.
0: نعم،
1: الخلو والخلع.
0: الخلع ذكرنا فيه تفصيل الأحكام الشرعية ضمن. نعم. قانون الأحوال، ولكن أنا يعني أصلح عبارة أن الخلع في التعديل القانون الجديد مادة 114 من قانون الأحوال الشخصية هو يقع فسخا ولا يقع طلاقا.
1: نعم.
0: فيما سبق كان يقع طلاق، الآن
1: فسخ.
0: يعني معنى فسخ أنه لا يعد من الطلقات، وفرق القانون بين ما كان قبل الدخول والخلوة وما كان ضمن البروتوكول القانوني.
1: نعم، بارك الله فيكم. الخلو لكم تعليق دكتور؟
0: نعم، الخلو سيدي هو هذا مستاجر، فالأصل يعني بما أنه مستاجر، إما أنا أتفق معه على زيادة الأجرة، وإذا أردت أن أخرجه وأعطيه بطيب نفس هذا المبلغ من المال فلا. نعم. إشكال إن شاء الله في ذلك.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام. أشكر أيضا زملائي سعد الدبوبي، حسن عصام، أمان الكعابنة، على اقتفان. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويل، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. شكرا دكتور.
0: السلام ورحمة.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت.

0: فانصب وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب،

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله أحمده.

وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما أسعدني حين أجتمع بصفوة من العلماء والأدباء والمفكرين والمرتلين، فإنني أحب أن أسمع منهم كثيرا، لأن لكل تعبير عبير ولكل زهرة أريج. وإذا كنا نحتفل الليلة بميلاد خير الخلق، فإننا نحتفل به في إطار قول الله: وذكرهم بأيام الله. وأيام الله إما تكون نصرا لدينه وخذلانا لأعدائه، ولكن الأيام ظرف للأحداث، فالأيام أو الزمن يشرف بالحدث الذي يقع فيه. وإذا كان رسول الله هو الخاتم، وإذا كان رسول الله لا معقب بعده على منهج من مناهج السماء، فإننا نعتبر البعثة يوم، والهجرة يوم، والنصر في كل غزوة يوم، ولكن هذه الأيام كلها فرع عن يوم الميلاد. إذن فيوم الميلاد هو الأصل الأصيل الذي تتفرع عنه سائر الأيام التي نذكر الناس بها. والحق سبحانه وتعالى حينما يرسل رسله إنما يرسلهم لسداد حركة الحياة، وسداد حركة الحياة لا يتأتى إلا بأن يضع الخالق الصانع منهج هذه الصيانة. فإذا أراد الإنسان أن يسعد من الله وبالله، فعليه أن يذكر المنهج الذي وضعه خالق الصناعة الإنسانية لنعيش على ضوئه، وبذلك تؤدي الحركة سدادها في الوجود كله. ونحن ضربنا مثلا أن صانع أي صنعة من صناعات البشر يضع لها كتالوج، هذا الكتالوج افعل كذا ولا تفعل كذا، فإن نحن تمسكنا بما وضعه صانع الصنعة أدى الجهاز مهمته على أحسن ما يكون، وإن نحن تخالفنا يتعطل الجهاز ويحصل فيه العطب وتحصل فيه الزرجنة. كذلك خلق الله، فإن أطعنا الله في المنهج الذي رسمه لخلقه أدت الصنعة مهمتها. فإذا رأينا خللا في الوجود الإنساني فاعلم أن منهجا من مناهج الله قد تعطل. والحق سبحانه وتعالى حين ختم رسالته إلى الخلق أجمعين ختمها برسول لا معقب بعده، فكأنه استوفى الكمال المطلق ورضي الإسلام المطلق وأتم النعمة المطلقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مبتدأ وخبر محمد رسول الله، فإذا نظرنا إلى كلمة محمد نجدها الاسم ولها المسمى، هي دليل رسول الله، لأن محمد نشأ من أنفسهم وبينهم، وعرفت أخلاقه من طفولته إلى أن بعث، فكأن الصورة الحقيقية لضمان أن رسول الله إنما صنعه الله على عينه ليؤدي مهمته أن ننظر فيه وهو طفل، وننظر فيه وهو شاب، وننظر فيه وهو مبعوث، فنجده على استقامة الأمور كلها في الحياة، فإن طفولته لم تكن كطفولة غيره، وحركاته لم تكن كحركات غيره، ولكنه ميز بأشياء في قوم يشهدونها فيه. فإذا قلنا رسول الله نأخذ من محمد الذي عرفوه قبل أن يرسل صدق رسالة الله فيه. الحق سبحانه وتعالى حينما يختار رسولا إلى أمة إنما يختاره من بيئته، ما يمكن أن يأتي من بيئة أخرى منه. ولذلك حين يقول الله رسولا من أنفسكم ومن أنفسكم وممن عرفتموه وممن خبرتم أحواله، فيجب أن حين ينادي فيكم بأنه مبعوث من الله
أن تأخذوا هذه الحقيقة من سيرته فيكم قبل أن يبعث.

0: فستجدونه على أحسن خلق، تجدونه فيه الأمانة، فيه التواضع، فيه الشجاعة، فيه الحمية، فيه الإباء، فيه الحياء، فيه كل صفة من صفات الكمال، حتى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لطفولته هنات كما نشهدها في هنات الأطفال. فمثلا حين كان يلعب مع الصبيان وينقلون الأحجار عشان يلعبوا بها يعملوا بها بيوت ويعملوا مش عارف إيه، كان الأطفال مثله يضعون ثيابهم على كتفهم ليحمي لحمهم من ألم الحجارة، ورسول الله بينهم فعل ذلك، ولكنه فوجئ بمن يقول عورتك عورتك، فكان القوم كلهم عوراتهم ظاهرة ومحمد وحده عورته مستورة، تميز في أمر واضح
1: مستور من الله.
0: نعم
1: مستور من الله.
0: وأيضا حينما جاء عمه أبو طالب يرمم الزمزم برضو جاءوا بالحجارة، ففعل القوم كذا، الأطفال يفعلوا كذا، وأراد أن يفعل كذا فتذكر قوله عورتك فسترها، فسأله عمه العباس ما الذي جعلك تفعل هذا لماذا؟ قال لأني سمعت من يقول لي عورتك يا محمد عورتك يا محمد، فكأن الله أراد أن يستر عورته في وقت لا تكليف فيه مما نشهده لإيه؟ لصبياننا. إذن دي صورة علشان يجي الرسول. الرسول حينما دعا بدعوته لم يأتي بالمعجزة أولا، وإنما قال أنا رسول الله، فآمن به قوم وخالفه بعد ذلك قوم. القرآن مش جاي معجزة للي آمن، ده معجزة من آمن بمحمد حين قال أنا رسول الله، تاريخه الذي يعرفه له قبل أن يقول أنا رسول الله. أبو بكر، خديجة، حيثيات إيمانها به ماذا قال؟ إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا. يعني مثل هذه الصفات فيك التي سبقت دعوتك لا يمكن أن تكون مختومة إلا بأنك رسول الله ومأمون عليها حتى من قبل أن تبعث. هذا هو رسول الله. إذن فقول الله محمد أي الذي تعرفونه، رسول الله الذي بعثته، فكما عرفتم ماضيه قبل أن يرسل اعرفوا مستقبله حين أرسل. إذن فالمعجزة لم تكن لمن آمن أولا، وإنما معجزة من آمن أولا هي سيرته الأولى، إنما المعجزة جاءت لمن يناقض، لمن يجادل، لمن يحاك، تبقى المعجزة القرآنية جاءت إيه؟ قبل ذلك. فنحن نريد أن نستقبل هذا الميلاد على هذا الضوء الكريم لنعرف أن رسول الله كان مخلوقا على أن يكون رسول، وسيرته هي التي تؤكد صدق رسالته، فآمن به من آمن قبل أن يأتي بآية واحدة من القرآن. وعلى هذا نحب أن نسمع من إخواننا في ضوء هذا ما يشفى.
1: قبل أن أنتقل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي،
0: نعم،
1: الرباط بين ولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل على وجه التحديد، كانوا يقولون ولد سيدنا محمد عام الفيل حين جاء أبرهة ليهدم الكعبة، ولد من يرفع
0: شأن الكعبة.
1: نعم، عاوزين في هذا الموضوع.
0: الأحداث دائما بتتداخل، زي ما بيقول وتمهد الأقدار للأقدار. أولا الكعبة، لماذا أراد قوم أن يهدموها؟ ليحولوا التعظيم إلى كنيسة صنعاء ويهدموا البدة. هدم هذا البيت يجب أن يتنبه له العرب نفسه، لو هدم هذا البيت اللي هو كانت مهابة قريش انتهت، لأن قريشا لم تأخذ مهابتها في الجزيرة العربية إلا بهذا البيت،
1: بخدمة هذا البيت.
0: بهذا، لأن كل واحد ما عاد يجي له يوم يبقى هنا، فكانت قبائل ما يتعرضش لها، لأنهم حيجي يوم يبقى في وسط قريش. ولذلك تجد الآية الكريمة حينما يقول في آخر الليل فجعلهم كعصف مأكول، إلهم كده لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني عمل العملية دي في عصف مأكول عشان يبقي لقريش المهابة اللي هي هتخلي تجارتهم تروح في الشرق وتروح في الغرب وتروح في الشمال وتروح في الجنوب. كل دي ليه؟ لو لم يكن هذا لسقطت مهابة قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فإن كنتم يا مستقبلين رسول الله بالعداوة افهموا أن عظمتكم إنما نشأت من حماية الله لكم في هذا البيت. الحق سبحانه وتعالى حينما يحدثنا عن آية الفيل يحدثنا حديثا يقول إذا أخبرت بشيء ممن تحقق صدقه فاعلم أن خبره أصدق من عيالك. ولذلك يقول في أول سورة ألم ترى وهل رأى محمد عام الفيل؟ فكان لسه مولود ما رآش. قال بقول لا، لكن إخباري لك أصدق من عينك لأن عينك قد تكذبك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم إلى آخر. الذين يحبون أن يقربوا المفاهيم الإعجازية لعقول الناشئة المادية يحاولون أن يقول ده ميكروب، نقول الميكروب له حضانة والميكروب لا يميز، فكيف يأتي لهؤلاء الأعداء ويحمي التانيين ما يجيش الميكروب؟ طب الميكروب هنا ينزل يجعلهم كعصف مأكل في ساعته؟ ده الميكروب لازم يبقى له حضانة مدة طويلة على ما يعمل العمل بتاعه، ودول بقوا كعصف مأكل. خذ هذا في إطار قدرة الحق وطلاقة القدرة. فإذا كان الله قد جعل ميلاد رسول الله في عام الفيل فكأنه طهر المبنى وهو المبنى ليطهر المعنى برسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أوجه لأمة الإسلامية كلمة تجتاز بها محنة التي نعيش فيها، فإني أرى أن الأمة الإسلامية الآن هي التي جرأت خصومنا على إهانتنا، ولو أنها عرفت فينا حمية تقف أمام هذا الزور والبهتان لما اجترأت على ذلك. وأحب أن أستثيب أمتنا وأستثيب أمة الإسلام في كل الأقطار أن ترجع إلى أحضان ربها إن أرادت أن ينصرها الله، لأن الله قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإن رأينا جند الإسلام قد انهزم في أي معركة فاعلموا أن شرط الجندية قد اختل. اختل شرط الجندية في أحد ورسول الله بينهم، ومع ذلك نالهم ما نالهم من هزيمة. لم يشفع لهم في تخلف قانون الجندية عندهم أن رسول الله بينهم، ولم يؤذ رسول الله في معركة مثل ما أذي في أحد. فلو أنهم انتصروا كما نحب لهان أمر رسول الله عليهم، ولكنهم أدبوا لأن الله لا يمكن أن يخذلنا ونحن معه، وإن جندنا لهم الغالبون. فأنا أريد من أمة الإسلام أن تعيد تاريخها، تاريخها الماضي، وأريد منها أن تكون عندها رجولة إيمانية وتقول يا رب إننا جانبناك في الماضي، والآن نعاهدك أن نستقبل الإسلام كما تحب أن يستقبل به، وأن تكون الكلمة الإسلام هي العليا في كل أمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا رشدنا لنعود إلى أحضان الله لنسود به الدنيا كما ساد أولنا. هذه الدنيا في نصف قرن يفتحون نصف العالم ويقفون أمام حضارتين عظميين في وقت واحد، فارس في الشرق والرومان في الغرب. الله سبحانه وتعالى يعيد لنا رشدنا، الله سبحانه وتعالى يجعلنا قادرين على أن نعلن توبتنا توبة نصوحة. وإنما إن شاء الله حين تصح عزيمتنا على هذه سينصرنا الله. لا تقولوا لا كيف نعد، الله لم يقل أعدوا لهم مثل ما أعدوا لكم، قال أعدوا لهم ما استطعتم ثم اتركوا الباقي علينا أن يعذبهم الله بأيديكم. ولذلك أدلنا الله على عدة قوية سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وإذا ما ألقى الله في قلوب الذين كفروا الرعب أصبحت أسلحتهم لنا. أسأل الله أن نثوب وأن نتوب وأن نحيي هذه الذكرى بالتوبة النصوح برجولة إيمان. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هكذا يطلب منا الحق سبحانه وتعالى، يطلب منا الحق أن نتضرع إليه عند الشدة. فاللهم تضرعا يغفر لنا تهاوننا في الماضي لنستألف علاقتنا بربنا ونصبح أمة مسلمة بحق حتى نستطيع أن ننتصر على الدنيا كلها بحق. والله ولي التوفيق.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القرآن الكريم تلاها آل قارو الشيخ توفيق الصايغ. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارو الشيخ كامل اللالا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.